وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

0: تحدث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
2: القناعة الكلمة التي أصبح الكثير ينفر منها. القناعة الكلمة التي إذا ذكرت صار البعض منا بكل أسف يذكرها في إطار الهزء والتندر، والبعض الآخر يذكرها في إطار أن هذه من الأمور المتخيلة وأن هذه مثاليات وأن لا يمكن للإنسان أن يصل إلى القناعة وأن يقنع في حياته. القناعة الكلمة التي لن نشعر بالطمأنينة والاستقرار والسعادة إلا إذا دخلت إلى قاموس حياتنا. نعم كما سمعتني، وسأعيدها وسأكررها، لأنه في تصوري من أشد الكلمات التي نحتاجها في زماننا في عصرنا المتسارع المتلاطم في بحاره وفي أمواجه الذي يأكل بعضه بعضا، الذي لا يجد الإنسان الوقت فيه ليلتقط أنفاسه ليهدأ قليلا من ضوضاء المادة ومن سرعة هذه الحياة. أقول نحن بحاجة إلى القناعة، لكن بحاجة إلى أن نفهم ما هي القناعة. القناعة يا أخواني ليست المفهوم الذي درج الآن عليه بعض الناس، أنك تنزوي إلى جانب من جوانب الحياة وتهمل الدنيا. لا، القناعة ليس ذلك المفهوم عن الزهد، أنك تدير ظهرك لكل أعباء الحياة ومشاغلها، كذلك لا. وليش هي القناعة؟ القناعة يعبر عنها حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذه القناعة. القناعة سكون داخلي، شعور داخلي، أنني الحمد لله في خير وفي عافية، وسأبدأ الآن وسأنطلق إلى حياتي. لا أنطلق من ضعف ولا من جوع ولا من طمع، لا لا، أنطلق لكي أعمر هذا الكون، وأنا أريد أن أبحث عن مكاني في هذا الكون، وأن أكون عنصرا إيجابيا مؤثرا، وأن أعود بالخير على نفسي وعلى أهل بيتي وعلى الناس. هذا مفهوم القناعة. القناعة إذا جاءت إلى قلب الإنسان ينتج عنها الرضا مباشرة، وإذا جاء الرضا إلى قلب الإنسان مباشرة ستأتي السعادة، معادة لا شك فيها ولا ريب. هذا الذي نحتاجه اليوم في واقعنا. ولذلك لما جاء سيدنا سلمان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وصية، ماذا قال؟ ما الذي عهد إليه صلى الله عليه وسلم؟ ماذا؟ أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب. يعني أنت احتياجك الأساسي مثل ماذا؟ يقول له مثل زاد الراكب. طيب سيدنا بعد ذلك، سيدنا سلمان رضي الله تعالى عنه أصبح حاكما على كل فارس، أصبح والي فارس. يعني تخيل أن فارس، كل فارس كان واليها والآمر فيها سيدنا سلمان، وكان يعيش في قصرها، وكان يعني أوسع الله تعالى عليه. هذا ما يتنافى مع القناعة. قد يكون غنيا وعنده القناعة، وقد يكون فقيرا وعنده القناعة، والعكس كذلك. قد يكون من أثر خلق الله لكن سبحان الله ما عنده القناعة فيعيش في قلق مستمر، وقد يكون فقيرا وهو في حالة تشكي وفي حالة بشكل ليس طبيعي، لأنه كذلك لا يمتلك القناعة. إذا القناعة وكأنها بلسم لجروحنا، وكأنها دواء لأمراضنا. نحن بحاجة إلى أن تكون موجودة في واقعنا في حياتنا، لكي نشعر بالسلام، لكي نشعر بالراحة، لكي نستطيع أن نواجه تحديات الحياة المخيفة. لأننا في عصر مادي، المادية التي جاءت من الغرب لا تؤمن أبدا بالقناعة، هي دائما تطلب منك أن تزيد وأن تزيد وأن تزيد، فتحول الإنسان بدون أن يشعر إلى آلة. والإنسان ليس آلة، الإنسان ليس آلة. وهذا هو السبب في الاضطرابات النفسية التي لا تتوقف، وفي الاكتئابات، وفي ارتفاع نسبة القلق، وفي ارتفاع نسبة التوتر بشكل غير مسبوق على مستوى العالم، لأننا حولنا الإنسان إلى آلة، ونزعنا من قاموس الإنسان المعاصر مفهوم القناعة. هذا إشكال ينبغي أن نقف أمامه متأملين. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. جميل جميل، معنى نحتاجه، والله معاني نحتاجها في واقعنا. هذه المعاني إذا فهمناها هذا القلق المسيطر الجاثم على صدورنا وقلوبنا سوف يهدأ قليلا. ترى الإنسان القنوع حتى نظرته للحياة تختلف. الإنسان الذي عنده صفة القناعة، بمعنى ماذا؟ الدراسات تؤكد أن الإنسان المعاصر يعيش حالة من الاستهلاك المخيفة، بمعنى أن دخله أحيانا قد يكفيه، أو قد يكون دخله مثلا ضعيفا إلى حد ما، وأسأل الله أن يغني الجميع، لكن بسبب عقلية الاستهلاك يذهب إلى أمور كمالية وليس محتاج إليها، بسبب أنه يعتقد أنه لن يكون سعيدا إلا بالتحصل عليها. هذه من إشكاليات فقد القناعة في حياتنا. فماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. يعني رزقك مكتوب مكتوب، لكن أنت عليك أن تسعى، لا تخلطوا في المفاهيم. قال: وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. عندك القناعة، أنت مستيقن أن رزقك سيأتي، ما الذي سوف يحصل؟ أنا لن أكون آلة. قال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. ما دام عند الإنسان القناعة سيكون حريصا أن لا يأخذ رزقه من حرام. خذوا ما حل، يعني يكون رزقك من حلال. خذوا ما حل ودعوا ما حرم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يخبر بها من؟ يخبر بها إنسانا ينطلق من إطار ماذا؟ من إطار القناعة. طيب، فرضنا أن الإنسان يعني صار عنده ماذا؟ صارت عنده صفة القناعة، فعلا صار قنوع، يشعر بذلك طمأنينة داخلية، يعرف أن الرزق سيأتيه، يبحث عن هذا الرزق لكنه يرفض الحرام ويبحث عن الحلال. ما الذي سوف ينتج في حياته؟ أولا قوة الشخصية، هذا كلام علمي، نعم قوة الشخصية. ثانيا التحسن الأخلاقي، وجد أن الإنسان الذي عنده صفة القناعة ليس مغتابا، يعني لا يغتاب الناس، ليس عنده حسد، ليس عنده نميمة ضد خلق الله تعالى أبدا، ليس عنده شيء من هذه الأمور. فوجدوا أن ثقته بنفسه ترتفع، وجدوا أن تقديره لذاته يرتفع، وجدوا أن سلوكياته الأخلاقية تتحسن بشكل كبير، فهو لا يؤذي خلق الله ولا يسب الناس ولا يذم خلق الله تعالى. ووجدوا بالدراسات أن المجتمع الذي تفشو تنتشر فيه قناعة مجتمع تشيع فيه المودة. ليش؟ لأنه أولا الطمع سوف يختفي والحسد سوف يختفي. يعني الآن الغني عنده قناعة، فبالتالي ما عنده ذلك الطمع والجشع، وأيضا الفقير عنده قناعة فما عنده حسد، فلا الفقير يحسد الغني ولا الغني يتكبر على الفقير، بل يمد يد العون بما استطاع إلى الفقراء والمساكين، فينشأ مجتمع متماسك مترابط. هذا كله من خلال ماذا؟ من خلال صفة واحدة أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنها القناعة. فالقناعة ليست أمرا متخيلا، والقناعة مش حاجة مثالية موجودة في الكتب ولا شيء متخيل ما موجود في أرض الواقع، لا، القناعة صفة طلب مني كمسلم أن أعيشها في أرض الواقع وأن أتخلق بها وأن أكون حريصا على أن تدخل ضمن برنامجي الحياة وضمن شخصيتي، لكي أحيا بمشيئة الله تعالى حياة طيبة في الدنيا، سعيدة في الدنيا وطيبة في الآخرة، ودمتم في أمان الله.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان،
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عالياً في سماء المحافل الدولية.
3: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
2: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. آمنة بنت وهب الرسبية، الحاصلة على ميدالية مجلس التعاون الخليجي للشباب الخليجي المبدع بدولة قطر، ضيفة حلقتنا اليوم.
5: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
4: توجت آمنة جهودها لثلاث سنوات من العمل في البحث العلمي والابتكار بمجموعة من الإنجازات، أبرزها ميدالية دول مجلس التعاون للشباب الخليجي المبدع، مع أنها كانت غير متوقعة حصولها على هذا الإنجاز، ولكن عملها وجهدها وثقة وزارة الثقافة والرياضة والشباب فيها وصلها للإنجاز اللي كانت فيه الفرحة الكبيرة اللي ما تنوصف بالنسبة لآمنة، اللي على طول شاركت فرحتها في مجموعة العائلة على الواتساب.
6: شعور لا يوصف، شعور حصولي على ثقة الوزارة وترشيحي للحصول على ميدالية دول مجلس التعاون للشباب الخليجي المبدع. ما تخيلت في يوم أنه ممكن أحصل عليها في فترة كانت تكون قصيرة خلال 3 سنوات تقريبا من العمل في مجال الابتكار. للأمانة ما كنت متوقع أنه ممكن أحصل عليها خلال فترة قصيرة، ممكن تكون متوقعة خلال 5 سنوات 6 سنوات كذا من الشغل، بس الحمد لله يعني في النهاية حصولي عليها يعني للكثير. أول شخص شاركت الإنجاز كان في جروب العائلة، وقتها أنا كنت في مسقط، أرسلت لهم أن الحمد لله تواصلوا معي من الوزارة. وأول شخص بارك لي طبعا أمي، هي أول شخص ردت على رسالة الواتساب أنه مبروك وتستاهلي.

0: أثناء فترة جائحة كورونا بدأت آمنة بالعمل البحثي وتطوير فكرة ابتكارها عشان تكون مستعدة للتنافس به في المحافل الدولية، وشاركت فكرة ابتكارها بأوراق علمية أيضاً، واللي كانت حول استخدام تقنية النانو لإزالة المواد العضوية من المياه النفطية.
1: في البداية أنا تخرجت في فترة كورونا، فترة تكون صعبة، الفرص جداً قليلة أو تكاد تكون معدومة. بعدها قررت أن أشتغل على بحث أو مشروع ممكن أنه يخليني علامة فارقة في جموع الباحثين العمل، فاشتغلت على هذا الابتكار. بديت بنشر الورقة البحثية في أحد أهم المجلات العلمية المحكمة، وشاركت في مؤتمرات خارج وداخل عمان، وبعدها بديت أشارك في المسابقات. يعني معظم المسابقات اللي حصلت فيها على جوائز ما كانت متوقعة، كانت مجرد أني أنا أختبر نفسي، أشوف نفسي كيف ممكن أقدم فيها وأتعلم منها. فحصلت على كثير جوائز داخل وخارج عمان، في دبي، في كوريا، تايلاند وغيرها من الجوائز. المشروع استخدام تقنية النانو لإزالة المواد العضوية من المياه النفطية الناتجة من عمليات التكرير في المصافي. هدف المشروع الأساسي أنه نعالج المياه بطريقة فعالة ومستدامة، بحيث أن نحن نقلل من الأثر البيئي ونحسن كفاءة معالجة المياه داخل المصافي. المشروع هو يجمع بين التقنيات الحديثة والاحتياجات الصناعية، ونفس الوقت يهدف إلى تقديم حل نهائي مبتكر يخدم قطاع النفط والغاز ويحافظ أيضا على البيئة. نحن المشاريع البحثية في الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا مشاريع فردية، نشتغل فيها شخص واحد مع اللي هو السوبرفايزر. فبديت أني أنا أشتغل على هذا المشروع من السنة الثالثة، يعني قبل التخرج بسنتين تقريبا بديت أني أنا أستعد أني أنا أقدم مشروع تخرج يكون أقدر أستمر فيه حتى ما بعد التخرج.

0: غير إنجاز آمنة في قطر، هي عندها إنجازات أخرى مثل الميدالية البرونزية من معرض سول الدولي للاختراعات 2023 في كوريا الجنوبية، وجائزة تايلاند لأفضل اختراع وابتكار دولي من المجلس الوطني للبحوث في تايلاند، والدرع الخاص من مكتب براءات الاختراع بالأمان العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، والمركز الثاني في مسابقة جيبيكا للابتكار 2022 في دبي بالإمارات العربية المتحدة.
1: أول محطة حقيقية في مشواري كانت في عام 2022 في مسابقة جيبيكا للابتكار المقامة في دبي اللي تنظمها اللي هو الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، واللي يهدف لتشجيع الطلاب والمبدعين في دول الخليج على طرح حلول وابتكر التحديات الصناعية والبيئية في قطاع النفط والغاز. شاركت فيها وللأمانة ما كنت متوقع أبدا أن أفوز بأي جائزة، كنت فقط أني أريد أختبر نفسي، والحمد لله حصلت على المركز الثاني على مستوى الخليج عن فئة البكالوريوس، وكانت لحظة لا توصف. حسيت فيها بأن بداية الطريق يعني هنا بديت صح. بعدها حصلت بدأت أمر فترة شوية تكون صعبة، انتقلت فيها إلى محاولة من أجل تطوير هذا المشروع، الحصول على دعم، طرق أبواب. نحن طلعنا من فترة كورونا وفترة تكون شوية صعبة، ففقدت الأمل إلى في يوم أتذكره كان الساعة 11 الصباح في شهر أكتوبر 2023، وصلني اتصال دولي، وأنا للأمانة ما أرد على الاتصالات الدولية، بس وقتها كنت مشاركة في مؤتمر خارج عمان، فردت عليه قال لي آمنة معك مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، تم اختيارك لتمثيل عمان ضمن الوفد المشارك في معرض سيول الدولي للاختراعات في كوريا الجنوبية. ووقتها يعني حسيت شعور جدا غريب، شعور انه انا اليوم احمل مسؤولية الوطن، مسؤولية اني انا ارفع اسم الوطن في مختلف المحافل. فوصلت الى كوريا، قدمت البحث، ما كان عندي للأمانة ما كان عندي شيء، مجرد فكرة، ما كان عندي بروتوتايب، ما كان عندي أولي هو نموذج أولي، ووقتها حتى ما كنت مطلع براءة الاختراع، فكان جدا صعب والشعور جدا غريب، خصوصا أنك تتنافس 400 أكثر من 400 مخترع مبتكر من مختلف دول العالم. ففي اليوم الثالث وقت إعلان الجوائز، أول ما سمعت الميدالية البرونزية لسلطنة عمان، وقتها شعور جدا غريب، شعور فخر، شعور أن اسم عمان اليوم يذكر في مثل هذه المحافل. وبعدها انطلقت الإنجازات الأخرى من جائزة تايلاند لأفضل ابتكار واختراع دولي للمجلس من المجلس الوطني للبحوث بتايلاند، وأيضا درع خاص من مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون. وكل هذه الاختراع أو كل هذه الجوائز والمشاركات أهلتني أني أحصل على ثقة الوزارة، وزارة الثقافة والرياضة والشباب للحصول على الميدالية دول مجلس التعاون.

0: طموح آمنة إنها تكمل مشوارها وطريقها وتكون لها مساهمة بمشاريع وابتكارات تخدم الوطن وتحصل على مكان يساعدها في تقديم حلول مبتكرة، ومن ثم مواصلة الدراسة في درجة الماجستير بعد 5 سنوات.
1: بصراحة رغم كل شيء حققته أحس أن الطريق بعده طويل والتحديات بعدها موجودة، يمكن تكون حتى أكثر عن قبل، بس في أيام أحس أن لا زالت هناك إنجازات أريد أحققها، طبعا مش عشاني أنا بس، عشان الوطن، عشان رفعت اسم لهذا الوطن. طموح اليوم ما بس جائزة أو تكريم أو مشاركة، أنا أريد أترك بصمة حقيقية وساهم بمشاريع وابتكارات ترفع اسم عمان وأيضا تخدم الوطن، مش فقط كلام بس فعل حقيقي. أريد أكون من الناس اللي يخلوا اليوم الشباب يحسوا بقيمة الإنجاز وقيمة النجاح، وأن الطريق الصعب ممكن أن احنا نوصل للهدف في يوم. كل إنجاز حققته ما أشوفه لي، أشوفه للوطن، لكل شخص آمن فيني ودعمني، ولكل شاب وشاب عمانية عندهم حلم يحاولوا يوصلوا له رغم كل الظروف، ومع كل خطوة وكل تحدي يزيد أصراري أكثر، لأني مؤمنة كنا كل تعب له معنى، وكل لحظة صبر مرتها راح توصل للنهاية، بتكون خطوة حلوة نحو مستقبل يليق بعمان وبتاريخها وأيضا طموح شبابها. أنا بالنسبة لي الابتكار هو ثقافة، والثقافة ممكن ما فقط للمبتكر، اليوم كل شخص ممكن يكون مبتكر بطريقة ما، في مجال في الإعلام، في مجال التقني، في أي مجال يعني. فممكن أنا أكون في مكان يساعدني أن أنا أقدم حلول مبتكرة في جميع القطاعات. طبعا دراسة الماجستير شيء جدا ضروري بالنسبة لي، بس يمكن أنا حاططنها لهدف بعد 5 سنوات كذا، ما بالحين يعني.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
0: هذه كانت قصة إنجاز آمنة بنت وهب الرسمية الحاصلة على ميدالية مجلس التعاون الخليجي للشباب الخليجي المبدع بدولة قطر. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
3: ونرفع العلم،
2: رفرف على رؤوس الثوار ونبدأ،
3: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن. مجال ميناء السفن. مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان القديم. ووصلنا في الحلقات القليلة الماضية حديثنا عن أصل الشعوب اللي سكنت مجان والجزيرة العربية، وتحدثنا عن هجرات هذه الشعوب والفترة التي هاجرت فيها هذه الشعوب إلى بلاد الرافدين وتأسيسهم الحضارات العريقة في بلاد الرافدين، ومن الحضارة الأشورية والبابلية والكلدانية والأكادية وغيرها. وأيضا تكلمنا عن هجرة هذه الشعوب إلى بلاد الشام وتأسيسهم الحضارة الفينيقية وتأسيسهم أيضا فلسطين، ومنهم عمالقة الكنعانيين، العمالقة الكنعانيين الذين أسسوا فلسطين. وأيضا تحدثنا أن هؤلاء العمالقة من شبه الجزيرة العربية ومن مجان، هم من حكموا مصر في فترة من الفترات، وهم العمالقة الهكسوس. نواصل حديثنا عن الشعوب اللي سكنت الجزيرة العربية وهاجرت إلى بلاد الشام، ونتكلم اليوم عن كلمة كنعان وكلمة فينيق. وتكلمنا في الحلقة السابقة عن كلمة كنعان، وقلنا أن لها عدة يعني أصول، يعني اختلف المؤرخين والعلماء في أصل هذه الكلمة. فبعضهم من قال إن أصلها كلمة تعني الصبغة القرمزية وهو أصل هندو أوروبي، وبعضهم قالوا إن أصلها الصبغة الأرجوانية وقد يكون أصلها يوناني وتعود إلى القرن 18 أو 19 أو 17 قبل الميلاد. لكن كثير من الباحثين وخاصة الباحثين من محافظة ظفار، ومن بينهم الباحث علي أحمد محاش الشحري وغيره من الباحثين، ذكر أن هذه الكلمة أصلها من اللغة الشحرية الجبالية، وهذه اللغة ما زالت الحديث فيها حتى الآن في محافظة ظفار، وأن معنى كلمة كنعان هي الشيء الواطئ المنخفض في اللغة الشحرية أو الجبالية، وهذا ما يتطابق مع طبيعة الشعوب الكنعانية التي سكنت أيضا في بلاد الشام، وكانت تسكن السهل من لبنان والشام. وطبعا الشام فيها مناطق سهلية وفيها مناطق جبلية، فكان الكنعانيين هم الذين يسكنون المناطق السهلية من الشام. وقد يكون أصل هذه الكلمة أو معناها هي المناطق المنخفضة أو الشيء الواطئ المنخفض أو السهل. اليوم نتحدث أيضا عن كلمة أخرى من الكلمات المهمة القديمة اللي هي كلمة فينيق، ومعنى هذه الكلمة سواء كانت معناها القديم وكما يتوقعه العلماء أو كما يعتقد العلماء والمؤرخين والباحثين، أو معناها مع الباحثين القديم، وهل لها أصل في الجزيرة العربية وفي جنوب الجزيرة العربية بالذات أو لا. فهذه الكلمة كلمة فينيقي قد تكون هي نفسها الكلمة التي تعني الكنعانيين. فهي بعض المؤرخين يقول أن الكنعانيين إما أن يسموا كنعانيين أو يسموا فينيقيين، وهي الكلمة لها نفس الأصل ونفس المعنى، وكلمة مرادفة لكلمة فينيقي، وهي ظهرت منذ القرن 18 قبل الميلاد. هذا طبعا رأي من آراء أحد المؤرخين أن أصل الكلمة لها معنى واحد، وهي يعني ظهرت منذ القرن 18 قبل الميلاد، وأن أصل هذه الكلمة هي فينيقيا أو الفينيقيين أصلها يوناني. وأيضا قالوا أن أصل هذه الكلمة فينيقيا مشتقة من كلمة يونانية تعني القرمز أو اللون الأرجواني، وذلك لشهرة هذا اللون في أو لشهرته بصبغة اللي هي الصبغة القرمزية أو الملابس الأرجوانية، اللون اللي كانت تصبغ بها الملابس، واللي كانت طبعا هذه الصبغة يعني تستخلص من نوع من المحار يسمى موركس، تستخلص من هذه الصبغة وتصبغ به الملابس وهي تعطي لون الأرجواني أو القرمزي، فسمي الفينيقيين لأنهم اشتهروا بهذه الصبغة وكانوا يتاجروا بهذه الملابس وتباع أيضا لليونانيين، فسميت منها على أقوال بعض العلماء. إلا أن بعض العلماء يقول أن أصل هذه الكلمة يوناني ولكنه يعني اللون الأحمر نسبة إلى الأصباغ الغالبة على الصناعة في تلك البلاد، وهي مرادفة لكلمة، بعضهم طبعا يشير أن هذه الكلمة هي مرادفة لكلمة كنعان وأنها ظهرت منذ 1200 قبل الميلاد. بعض العلماء يشير أن هذه الكلمة كلمة فينيق يعود إلى طائر يعني خرافي يسمى طائر الفينيق، وهذا الطائر له لون وهو اللون الأحمر، فنسبت هذه أو معنى هذه الكلمة هي طائر الفينيق ذو اللون الأحمر حسب بعض الأساطير التي وجدت في بلاد الشام. طبعا هذا الطائر يعني الأسطورة تقول أن هذا الطائر يحرق نفسه ثم يبعث حيا من رماده. طبعا أضاف بعض العلماء أن قد تكون هذه الكلمة أصلها شجر النخيل. طبعا آراء كثيرة جدا عن أصل كلمة كنعان، ذكر أن بعض العلماء أصل فينيق أنها شجرة النخيل، وأرجعت أيضا إلى أصل يوناني وليس إغريقي كما يقول بعض الباحثين. باحثين وآخرين قالوا أن هذه الكلمة فينيقية ترادف كلمة كنعان وأن الكلمتين أصبحتا تعني شعبا واحدا، واتفقوا أن هذه الكلمة الكنعانيين والفينيقيين هي من أصل إغريقي وأنها تعني اللون الأحمر يعني كما يعني سموا باللغة الإغريقية. طبعا هم طبعا بعض الآراء تقول أن أصول هذه الشعوب هو أصول سامي، أي أصل سامي أنهم أصولهم من الجزيرة العربية ثم انتقلوا إلى فلسطين وبلاد الشام. بعض الباحثين ذكر أن هذه الكلمة اللي هي الكلمة فينيق هي تعني فنخو، وأصل هذه الكلمة هي من اللغة المصرية القديمة، وقد استعملت هذه اللغة من قبل المصريين وكان أصولها من اللغة اليونانية. فطبعا الآراء في هذا المجال كثيرة جدا جدا ومتنوعة، ولكن بعضهم أيضا ذكر أن أصل هذه الكلمة هو من الجزيرة العربية وبالذات من جنوب الجزيرة العربية، وهي تعود إلى الشعب الأحمر كما ذكر بعض المؤرخين أو الحميريين، فهي نفس المعنى كلمة الحميريين اللي هم من جنوب الجزيرة العربية. وهكذا طبعا الآراء في موضوع أصل اللغة كثير جدا كثيرة جدا جدا، فمنهم من أرجعها إلى اللغة اليونانية، منهم من أرجعها إلى اللغة الإغريقية، منهم من أرجعها إلى اللغة المصرية، ومنهم من قال أنهم هم الحميريين اللي هي قريب يعني أصلهم من الجذر حمر أو حمير وهكذا. لكن بعض الباحثين الآن ومن بينهم الباحث العماني علي أحمد الشحري في كتابه لغة عاد ذكر أن هذه الكلمة لا تعني اللون الأرجواني، وإنما كلمة فونوق أو فيناق هي كلمة باللغة الشحرية. طبعا اللغة الشحرية معروفة أو اللغة الجبالية ما زالت لحد الآن قائمة، وهي تعني في يعني معنى هذه الكلمة في اللغة الشحرية هي المستطلع أو المستكشف أو الباحث عن مواقع الكلاء والرعي والماء ومصادر الرزق. فذكر الشحري أن هذه الكلمة أصولها من الجزيرة العربية ومن جنوب الجزيرة العربية ومن جنوب عمان بالذات، واللغة هي اللغة الشحرية أو الجبالية هي معنى كلمة فينيق، وتعني المستطلع أو المستكشف في هذه اللغة. يعني نكتفي بهذا القدر أيها الأحبة الكرام، جزاكم الله خيرا على المتابعة، ونلتقي بكم قريبا لنواصل حديثنا عن أصل كلمة فينيق وأصل هذه الشعوب وهجراتهم بإذن الله تعالى. إلى اللقاء بكم قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: الهوامش
1: على أغنية
0: على أغنية
1: في فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشية.

لقاؤنا اليوم مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم من خلال أغنيتها أغدا ألقاك. تخيرت لنا هذه الأغنية الشاعرة رشا أحمد.

تكتب الشاعرة رشا أحمد عن أم كلثوم وعن تجربتها الغنائية وعن أغنية غدا ألقاك قائلة: الغناء تراتيل السماء، والموسيقى غذاء الروح، والأشرار في غيهم يعمهون. لم تكن أم كلثوم لتنال سدرة الجمال في الطرب والفن لو كانت تملك صوتا باذخا وأداء يلهم الفضاء فحسب، لكنها كانت أيضا ملحنة بديعة يسبقها إحساسها وشغفها، فكان لها كل هذا العلق. فيضان جارف آسر من الرومانسية، ما إن تطأ قدمها المسرح تمنح أدق تفاصيل الحب كامل صوتها وتملأنا ونفيض، تطلق الصوت تبرهن الإتقان في حرفة الغناء، تبرهن الحرية في حديث الذات، وتبقي عينا دقيقة على جمهورها يلحق بها وهي تمده بأسباب الجنون السماعي، تتحكم به بدلال المتمكنين. أم كلثوم غنت الحب حرة، أغنيتها تأتي دائما من منطقة داخلية في الإنسان وليس من سطحه، تتبناها تتملكها وتجتاح المنصت إليها في منطقته الداخلية، تصبح جزءا من مناجاته الذاتية، من حواره الداخلي. هناك في هذه المنطقة العميقة يتربع عرش أم كلثوم. لقد سقطت

طوابع بريدية. أم كلثوم هي موضع صلب من الثقافة العربية. كم هو لطيف أن ينظر المرء إلى امرأة بهذه القوة ويبدي برفقتها ولها كل هذه الأحاسيس الرقيقة.

لقاك يا خوف فؤادي من غدي، يا لشوقي واحتراقي في انتظار الموعد. آهي كم أخشى غدي هذا وأرجوه اقترابا، كنت أستدنيه لكن هبته لما أهاب. وأهلت فرحة القرب به حين استجاب. هكذا أحتمل العمر نعيما وعذابا، مهجة حرة وقلبا مسه الشوق فذابا. أغدا ألقاك هي أغنية للحب والحياة، كتبها الشاعر السوداني الهادي آدم من ديوان كوخ الأشواق، فأبدع وظلت لعنتها تلاحقه حتى موته. الهادي آدم لا يذكر اسمه إلا ويعقبه التعليق شاعر قصيدة أغدا ألقاك. أين تنتهي الكلمات؟ يستطيع الإنسان أن يجد من المفردات ما يعبر عنه، يصف حزنه، يداوي جرحه، يسقي عطشه، لكن هل يستطيع الإنسان أن يجد من الكلمات ما يقتله؟ ربما هذا ما تمناه. أغدا ألقاك هي أغنية الحلم الجميل. كنا مع الشاعرة رشا أحمد، وقد تخيرت لنا أغنية سيدة الغناء العربي أم كلثوم أغدا ألقاك.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سويا إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين السادسة صباحا: بدء الأعمال الإنشائية لمشروع إنتاج مواد بطاريات الليثيوم أيون بطاقة إنتاجية تصل إلى 200,000 طن سنوياً. سلطنة عمان تفوز بجائزة لبيتم للتميز في خدمات ضيوف الرحمن على مستوى دول العالم الإسلامي. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطرح حزمة من الفرص الاستثمارية المعززة بعقود مضمونة الشراء للمستثمرين المحليين والدوليين. غداة محادثات أمنية في واشنطن، إسرائيل تواصل غاراتها على جنوب لبنان وتصدر إنذارات إخلاء لأكثر من 10 قرى لبنانية. وشهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة.

بسم الله الرحمن الرحيم، وعدنا إليكم بشوق كبير عبر أثير الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب. فصبحتم جميعا بالخير والنور والإشراق في فاتحة عمل أسبوع متجدد تمضون فيه الآن على بركة الله في مختلف الدروب.

وصباح النور لبداية الصباح، أول عهد بينك وبين الحياة في كل يوم. فبداية الصباح وعد من الله أن كل شيء مضى قد مضى، وأن لك فرصة اليوم والآن تحديدا لتكون أفضل. فمع كل شروق شمس جديد أنت تولد من جديد، فلا تحمل معك هم الأمس، فالصباح يعني الأمل والتفاؤل.

0: هذه الأغنية تخبرنا بأن رزقك آت آت، الحب رزق والفرح رزق وصديقك رزق، ومسكين من لم يطلب من الرزق سوى المال، فالرفقة الطيبة رزق، ورزق الله أعظم وأوسع من أن يحصر في حيز محدد. اعلم إذا كنت الآن تشعر بالطمأنينة، طمأنينة البال، فأنت في رزق عظيم من الله.
1: يا

أهلا بكم إلى يوم الأحد 14 ذي الحجة 1447 للهجرة. يوافقه اليوم الأخير من شهر مايو 31 مايو 2026 للميلاد. أنت في كل يوم تستيقظ هو شهادة ميلاد جديدة، فأحسن استقبال عمرك. وكما وصف صوت فيروز بأنه نسيج بين الأمل والتفاؤل، رسالة حب من كوكب آخر، فاستمتعوا باختياراتنا الفيروزية الصباحية.

صباح النور على أرجاء وطني عمان، لأرض تتربع قلوبنا تسكن في أفئدتنا، فنحيا في مهجتنا عمان. صباحك الخير في القرية والمدينة، في السهل والجبل، في خطى العمانيين الواثقين بأن الخير منك فيسعون لطلب أرزاقهم. يا وجه الفجر، يا ريحة اللبان في ظفار، وصوت الموج في مسقط، وهيبة الجبل الأخضر وهي تلبس الغيم. صباحك السكينة يا بلدي عمان، وكأن الله خلق الصباح على مقاس هدوئك، فصباح بهي الطلعة لكل أبناء عمان.

وسلام وصباح لكل مدينة وقرية، للشوارع والبيوت، للأمهات والأطفال، للطلاب والعمال. صباح يملأ الوجدان خيرا، للقلوب نورا، للهمم العاليات والقلوب النابضات. باسم عمان صباح الخير على قرى خصب وسنينة ولوا ومطرح وهيمة وثمريت والمدارس. صباح شوارع مسقط والشرقية والباطنة.

وصباح الخير يا وطني عمان، من أقصى القرى في الجبال، من رأس الحد بصور، من بيوت كمزار، من واحة البريمي، من متحف عمان عبر الزمان. وصباح النور مشرقا لكل خطوات أبناء عمان، يسعون لرزق الله من خير الأرض المباركة عمان.

0: وعدنا بفضل الله إلى أعمالنا، نواصل المسير بثقة، نتقدم بثبات. فبوركت أيام عمان المجيدة في عهد هيثم المفدى، عهد يحمل بشائر الغد وأحلامنا وآمالنا إلى المستقبل.
1: أبناء عمان الأوفياء، نتوجه إليكم جميعا وأنتم في ميادين العمل والبناء بالشكر والثناء على ما تقومون به من أجل صون المكتسبات التي تحققت في بلدنا العزيز. فكل يد تبني عمان لها منا كل التقدير والامتنان.

0: وهذه شمس جديدة مشرقة على وطن عمان، تبدأ معها انطلاقة الحياة في كل القرى، في ميادين العمل، في الدروب، في أرواح أبناء عمان. فاللهم توفيقا يصحب العمانيين لتتواصل مسيرة الخير قدما. اللهم احفظ عمان وبارك سلطانها المعظم هيثم، رمز عزتها وكرامتها، فدام لنا هيثم مجدا مؤزرا.
1: دعين الله عز وجل أن يسدد خطانا، وأن يلهمنا سبل الرشاد، وأن يحفظ عمان آمنة مطمئنة، ينعم أبناؤها وكل مقيم عليها بعميم فضائله وفيوض خيراته. وكل عام وبلادنا العزيزة وأبناؤها الأوفياء في خير ومسرة.

0: إن تطوير البيئة الاستثمارية والتجارية تعد ضرورة أساسية لدفع عجلة التنمية بالبلاد، ولذلك فقد وجهنا الحكومة بتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة والحوافز التنافسية والبيئة الداعمة للاستثمار بما يسهل ممارسة الأعمال التجارية لضمان تنويع اقتصادنا الوطني وتحقيق نمو مستدام ولتوفير المزيد من فرص العمل في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة، وبما يجعل البلاد وجهة استثمارية جاذبة وأكثر اندماجاً في منظومة الاقتصاد العالمي. ولتحقيق هذا الاندماج فقد سعت حكومتنا لبناء شبكة واسعة من الموانئ والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية المتكاملة، وتقديم الدعم لبرامج الابتكار وريادة الأعمال وصناديق الاستثمار الوطنية منها والمشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة.
1: بطاقة 200 ألف طن سنوياً، مصنع بمليار دولار في صحار لإنتاج مواد بطاريات الليثيوم، وعشر حزم إنشائية وشراكات تطويرية تتجاوز 780 مليون ريال. مدينة السلطان هيثم تستقبل أول سكانها أكتوبر المقبل، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعلن عن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية المعززة بعقود مضمونة الشراء بنسبة معينة للمستثمرين المحليين والدوليين، تشمل قطاعات إنتاجية، صناعية وصحية متنوعة.

0: أهلاً أهلاً بكم مع مستهل أسبوع جديد إلى قراءة العناوين الصحفية من جريدة عمان لهذا الصباح.
1: عين على الصحافة.
0: وفي الصفحة الأولى من جريدة عمان: طرق وواجهات بحرية وأسواق ومرافق صحية وسياحية شمال الباطنة تمضي بحزمة مشاريع تعزز الاقتصاد وجودة الحياة. 10 حزم إنشائية وشراكات تطويرية بقيمة استثمارية تتجاوز 780 مليون ريال حي الوفاء يستعد لاستقبال أول سكان مدينة السلطان هيثم نهاية العام. أجزاء من الشوارع والخدمات ستكون جاهزة للاستخدام خلال الأشهر القليلة القادمة، وقفزات تنفيذية متقدمة في البنية الأساسية لمدينة السلطان هيثم، وقيادات شابة تقود الإنجاز. سلطنة عمان تفوز بجائزة لبيتم للتميز في خدمات ضيوف الرحمن عالمياً. بعثة الحج العمانية تواصل متابعة الحجاج في ثالث أيام التشريق. إطلاق شخصيتي مازن ومزنة لتعزيز الوعي الإحصائي لدى الأطفال. وخدمات تشخيصية وعلاجية متقدمة في جراحة الحنجرة بمستشفى الرستاق. ريادة: الدعم الحرفي للجمعيات الأهلية لعام 2026. ولايات شمال الباطنة تواصل حراكها التنموي بمشاريع نوعية تعزز الاقتصاد وجودة الحياة. وزارة التعليم تؤكد المجالس الاستشارية الطلابية تعزز مشاركة الطلبة في تطوير مؤسسات التعليم العالي. والعيد في عيون المقيمين حين تصبح عمان وطنا آخر للقلوب البعيدة. في الصفحات الاقتصادية من جريدة عمان لهذا الصباح: غدا يبدأ سريان قرار تمديد التداول في بورصة مسقط. سلطنة عمان تحتضن مشروعا استراتيجيا لإنتاج مواد بطاريات الليثيوم أيون بقيمة استثمارية تصل إلى 385 مليون ريال. والتجارة والصناعة تطرح حزمة من الفرص الاستثمارية المعززة بعقود مضمونة الشراء. قطاع الصناعات الغذائية يواصل النمو خلال الربع الأول رغم ضغوط التكاليف وسلاسل الإمداد. إدراج إصدارات بقيمة تتجاوز 589 مليون ريال في سوق السندات والصكوك ببورصة مسقط. فيما كتبت جريدة عمان في رأيها لهذا الصباح: عمان التي يعرفها العالم. وندعوكم لقراءة ملحق جريدة عمان الثقافي في عدده 53 الصادر ضمن جريدة عمان لهذا الصباح. نرجو لكم جميعا صباحات موفقة تحفها عناية الرحمن. وأنتم تستمعون الآن إلينا عبر أثير الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان إذاعة الشباب، وبرنامج صباح الشباب رفقة راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج جلال بن ربيع الخويطري.

صبحكم الله بالخير وبالنور والمحبة والإشراق، طابت بكم الأوقات والصباحات، وأنتم الآن على بركة الله في مختلف الدروب. يا حي وسهلا ومرحب بالجميع، يا صباح الأنوار والبركات والخيرات، املأوا صباحاتكم ابتسامات مشرقة رغم ارتفاع درجات الحرارة. درجة الحرارة العظمى اليوم في مسقط يؤسفنا أن نقول لكم أنها ستصل إلى 44 درجة مئوية، والصغرى 35 درجة مئوية، لكن هانت هانت إن شاء الله. الحمد لله على نعمة المكيفات، الحمد لله على نعمة الأماكن المغلقة الباردة. أهلا أهلا بكم جميعا، وصباح الورد والفل والياسمين، يا صباح النشاط والهمة والحيوية، يلا بكل نشاط املأوا صباحاتكم ابتسامات مشرقة. ترى يومك كله كله كله كله يعتمد على بدايته، فإياك ثم إياك ومكدرات المزاج صباحا. إيش رأيك الحين تبتسم في وجه كل من تعرفه ومن لا تعرفه؟ في سيارتك الحين تبسم لي اللي واقف على يمينك على يسارك، في الشارع في الشارع عادي ابتسم. ترى كل الأبحاث تؤكد أن بدأ يومك بابتسامة، خاصة في أول ساعات الصباح، عادة صحية فعالة لضبط إيقاع عقلك، يحفز إطلاق هرمونات السعادة. هذا الأمر لا يقتصر تأثير الإيجابي على تحسين المزاج، بل يمتد لتعزيز النشاط، زيادة التركيز والإنتاجية طوال اليوم. فأسعد الله كل الصباحات للجميلين المبتسمين المتفائلين.

0: يا حي وسهلا ومرحب بالجميع. صباح يملأ كل الآفاق بالخير والنور والإشراق والمحبة. يا حي وسهلا بالجميع، يلا املأوا صباحاتكم بكل همة ونشاط وحيوية. أهلا أهلا بكم جميعا أينما كنتم. طيب، مع ارتفاع درجات الحرارة كيف من الممكن أن نتعامل من النصائح التي ينصح بها المختصون والأطباء للتعامل مع الطقس الحار؟ بنخبرك، لا تروح بعيد، لكن تعال أريد أسألك سؤال مهم جدا جدا جدا. مع ارتفاع درجات الحرارة والصيف، إيش أكثر لون يعتبر لون ملائم لأوقات الحر؟ ما هو اللون من ألوان الملابس الذي يعد أفضل الألوان وأكثرها ملائمة لوقت الحر؟ إيش هو اللون؟ يلا شاركنا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو @morningyouth. ما هو أكثر لون من ألوان الملابس يعد ملائمة لأوقات الحر والصيف؟ صباح الخير لعبد العزيز، أهلا ومرحبا بأبو عبد الله. صباح الخير لأحمد، أهلا بسالم. أبو سعود، صباح الخير يا أبو سعود، كيف أصبحت اليوم؟ حيا وسهلا بصلاح وسعيد العلوي ونجلة. صباح الخير يا ميثة، أهلا بأمل. وصباح الخيرات لفايز، نصبح عليكم جميعا بكل الخير. سعيد، صباح النور. ما اللون، إيش أكثر لون يعتبر لون ملائم لارتفاع درجات الحرارة وأوقات الصيف من ألوان الملابس؟ يلا شاركنا الجواب من كلمة واحدة. أهلا بسامي البوسعيدي، وصباح الخير لسندس. أفا يا سندس، لا لا لا لا، لون من ألوان الملابس يعد هو اللون الأكثر لون يناسب فترة الحر والصيف، خاصة من الألوان النهارية. شاركونا جوابكم يلا إلى 90456 أو @morningyouth. سائلين الله التوفيق لكل طلبة صفوف النقل من الخامس إلى الحادي عشر، يستهلون غدا إن شاء الله امتحانات نهاية العام الدراسي 2025-2026، فالله يوفقهم يا رب ويسعد ويوفق الأسر والآباء والأمهات. أكثر لون يناسب فترة الصيف والحر، يلا
1: هذا اللون.
0: أيوة
1: عليك يجنن، يشبه لون.
0: إيش هو هذا اللون؟

تناسب. طيب ايش اللون اللي يناسب فترة الحر من الوان الملابس والاجواء الحارة؟ صباح الخير لجمال الرواحي، حيا وسهلا يا جمال، كيف اصبحت اليوم؟ صباح الخير لعبد الله البوسعيدي، اهلا ومرحبا بابو اياد السعيدي. اما خالصة المشيقري فيؤسفنا أن نقول لك يا خالصة أن إجابتك يعني تحتاج إعادة نظر. صباح الخير لأبو محرز، ما اللون اللي يعتبر اللون الأكثر ملائمة ومناسبة لفترة الصيف من ألوان الملابس؟ يلا شاركونا الجواب من كلمة واحدة، وإلى أن يصل جوابكم الصحيح حول اللون الأكثر مناسبة لفترة الصيف في ألوان الملابس، تعال خبرك إيش أهم النصائح للتعامل مع موجات الحر. أول شيء وأهم شيء، أكثر من شرب الماء، اشرب كميات من الماء بانتظام طوال اليوم، والمهم لا تنتظر أن يقول لك جسمك أنه عطشان. تجنب المشروبات الغنية بالكافيين، قهوة وشاي وسكريات، ترى تزيد من احتمالية الإصابة بالجفاف. مهم جدا أنك ما تطلع وتتعرض مباشرة لأشعة الشمس، خاصة فترة الذروة من 11 ونص صباحا إلى 4 ونص عصرا. وأهم شيء أن ترتدي الملابس الفضفاضة وفاتحة اللون اللي تعكس أشعة الشمس، لكن أي لون من الألوان يعتبر اللون الأكثر مناسبة لفترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة. صباح الخير يا حمد، حمد له وخالد، صح 200 200، شكرا لتفاعلكم جميعا. طبعا طبعا هو اللون الابيض هو اللون، انت طبعا انت ما حد مثلك، ابيض قلبا وشكلا وكل شيء.

صباح الخير والنور للجميع، حيا وسهلا بعبد الله المقبالي. صباح الخير والأنوار من فيصل السعدي أبو تركي إلى إبراهيم الشريقي.

شوف أول المشاركين اللي بيشاركونا الجواب الصحيح. سامي هذا التحدي عاد، هذا تحدي ذهني لمعلوماتكم وذاكرتكم. مكان سياحي معروف مشهور في سلطنة عمان سجل خلال 24 ساعة الماضية أقل درجة حرارة. طبعا الرواحي أول واحد يجاوب، للأسف إجابة غير صحيحة. صباح الخير والأنوار لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 3923. مكان في سلطنة عمان، مكان سياحي معروف سجل خلال 24 ساعة الماضية أقل درجة حرارة مئوية. تعرف كم وصلت درجة الحرارة الصغرى في هذا المكان؟ 15 درجة مئوية. كم الفرق عن مسقط؟ طيب هذا المكان وين تحديدا اللي سجل أقل درجة حرارة مئوية شمسية في سلطنة عمان؟ طبعا وفقا لمصدرنا الموثوق هيئة الطيران المدني الأرصاد العمانية. فإيش المكان اللي سجل أقل درجة حرارة في سلطنة عمان خلال 24 ساعة الماضية؟ صباح الخير والنور لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 2263. لا لا لا لا، إجابتك خاطئة. لبو سعيدي 200 200، إجابتك صح. والباقين يلا شاركونا الجواب الصحيح. عبد الله المقبالي صباح الخير، عبد الله اليوم متفاعل وصح بعد. اما الغملاسي فاجابتك صحيحه بعد. والباقين يلا، المكان اللي سجل اقل درجه حراره مئويه خلال 24 ساعه الماضيه في سلطنه عمان، مكان سياحي معروف، والاجابه مكونه من كلمتين يلا الى 904-56 او ات مورنينج يوث الى ان ياتي جوابكم الصحيح. وعشان الحمحامي يريد يسمع عازي عازي عازي عشان نشاط حاضرين الحمحامي، أهم شيء أنك تكون نشيط الحين.

صباح الخيرات للجميع. اهلا اهلا بي احمد. احمد كيف النشاط الحين؟ ابو الخليل صباح الخير، صباح الانوار والخيرات لام مدثر، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 0112 واللي ينتهي رقمك بعد ب 6481. المكان اللي سجل اقل درجة حرارة صغرى في سلطنة عمان خلال 24 ساعة الماضية. صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 0112 قيرون حيريتي سجلت 23.2 من 10. أما هذا المكان السياحي اللي نسأل عنه المكون من كلمتين بعد سجل 15.7 درجة مئوية. مكان سياحي مشهور معروف سجل خلال 24 ساعة الماضية أقل درجة حرارة مئوية في سلطنة عمان. شاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وصباح الخير لخليل، حية وسهلة ومرحب بناصر. يلا إيش هو المكان اللي سجل أقل درجة حرارة مئوية خلال 24 ساعة الماضية؟ إلى أن يأتي جوابك الصحيح أريد أضيف لك معلومات صحية مهمة، وفي الوقت نفسه تحذيرات من الاستهلاك المفرط للتمر. التمر تزداد شعبيته حول العالم باعتباره خيار غذائي طبيعي، مذاقه حلو، فوائده صحية متعددة، وفي وقت يتجه فيه كثيرون إلى استبدال الوجبات الخفيفة المصنعة بأطعمة مغذية. التمور ليست مجرد عنصر تقليدي

ليدي، بل أصبحت على فكرة محور اهتمام متزايد لدى خبراء التغذية عالميا، والأبحاث الحديثة اللي تربط بينها وبين تحسين صحة الأمعاء ودعم مستويات الكوليسترول وتعزيز صحة القلب. التمور تتميز بطعمها الحلو الشبيه بدبس السكر، لكن في الوقت نفسه يحذر الأطباء والمختصون من الإفراط في تناول التمر. صباح الخير لإسماعيل اللمكي، أهلا وسهلا ومرحبا بأبو منصور. أما المكان اللي سجل أقل درجة حرارة خلال 24 ساعة الماضية في سلطنة عمان فجبل شمس، 15.7 أقل درجة حرارة مسجلة. أهلا أهلا بكم جميعا، صباح الخير للبوسعيدي، ومرحبا مرحبا بالجهضمي، نصبح عليكم جميعا بكل الخير والنور والمحبة. خليل، أهلا أهلا يا خليل. خليل، تشرفت راشد ولله الحمد، بالسلام على حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أثناء أدائه لصلاة عيد الأضحى المبارك، وكانت لحظات بقيمة عمر. هنيئا لك خليل هذه اللحظات، هنيئا لك هذه المصافحة.

أهلا بكم جميعا وصباح الأنوار والخيرات، صباح النشيطين، يلا نشاط وهمة وحيوية. هذا الصباح ندعوكم جميعا الآن أن تكونوا أكثر تفاؤلا ونشاطا. بعد شوي نريد نوجه مجموعة من النصائح لأولياء الأمور، خاصة للأمهات. ترى طموحكم وطموح أبنائكم يمكن يتحول إلى ضغط نفسي على الأبناء خلال فترة الامتحانات، فهدوا شوي، هدوا، كل شيء سيمضي على خير ما يرام. يا مرحب يا أبو منصور، وصباح الخير لإبراهيم البلوشي، حيا وسهلا ومرحب بالجميع. تعرفوا قلعة الفيقين؟ الفيقين، قلعة الفيقين وفلج الفيقين. الفيقين في أي ولاية من الولايات؟ يلا نشوف السريعين اللي بيشاركونا الجواب السريع والصحيح إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. الفيقين في أي ولاية من ولاياتنا؟ يلا بنشاط إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. أهلا أهلا يا أبو وسن، صباح الخير يا سامي. سامي لا لا لا، الفيقين قرية مشهورة معروفة جدا بقلعتها وبفلجها، والفيقين أيضا معروفة بتاريخها. فالفيقين في أي ولاية من الولايات؟ جوابك إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. ساعة 6:55 دقيقة، أين النشيطين اللي مركزين معنا بالإجابة الصحيحة؟ يلا بكل نشاط وهمة وحيوية، الفيقين في أي ولاية من الولايات؟ جوابك إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير لنورة. نورة لا يا نورة، الفيقين معروفة. أهلا وسهلا بأبو رفيف، وصباح الخير لبوميثة، حيا وسهلا ومرحب بناصر. صباح الخير لعليا، الفيقين في أي ولاية من الولايات؟ جوابك إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. سامي، أفا يا سامي، إيش جاب الفيقين إلى عزكي؟ ركز شوي يا سامي. صباح الخير والنور لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بخمسات 91 واللي ينتهي رقمك بثلاثات 42. صباح المتميزين بأرقامهم وشخصياتهم، وسمية البوسعيدي صباح الخير، وناصر النبهاني صباح الأنوار. الفيقين في أي ولاية من الولايات؟ شاركونا الجواب إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. أجرى باحثون من أسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية دراسة على 656 شخص من كبار السن أعمارهم بين 55 و75 بهدف تقييم تأثير استهلاك أنواع مختلفة من زيت الزيتون على الوظائف الإدراكية، ودراسة العلاقة المحتملة بين هذا التأثير ونوع البكتيريا النافعة في الأمعاء. وتابع اختصاصيو تغذية النظام الغذائي المشاركين سنويا باستخدام استبيانات غذائية اعتمدت على معايير محددة، وركز الباحثون على 3 أنواع من زيت الزيتون ليصلوا في نتيجة هذه الدراسة إلى أن المشاركين اللي يتناولوا أنواع مختلفة من زيت الزيتون تتحسن وظائفهم الإدراكية والعقلية الكلية بشكل عام. فاللي شاركنا الجواب معناته من الأشخاص اللي يتناولوا زيت زيتون. أهلا أهلا بوليد اللمكي وإسماعيل اللمكي ورشاد الشقصي. الفيقين في أي ولاية من الولايات؟ يلا بكل نشاط إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. الفيقين في أي ولاية من الولايات؟ أسعد الله صباحاتكم جميعا بكل الخير والمحبة والهمة والنشاط.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: ليش قافل الباب؟ أنا ما قلت لك تقفل الباب.
3: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
4: حبيبي،
3: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
4: أنا معك.
3: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
4: أنا موجودة.
3: لأن الحضور يتطلب شعور.
5: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
0: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني، وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
6: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026. 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

اهلا اهلا بالجميع، يا صباح الخيرات والانوار والمحبه والسعاده لمن ابتدات صباحاتهم الان رفقه الاذاعه الاكثر استماعا في سلطنه عمان اذاعه الشباب وبرنامج صباح الشباب. كما ندعوكم جميعا لمتابعتنا اولا باول عبر قناه اذاعه الشباب عبر الواتساب. تابعونا وانضموا الآن للمشاركة والمتابعة لقناة إذاعة الشباب في الواتساب. تابعوا كل جديد وكونوا على السمع دائما وأبدا. يا صباح الخيرات، يا حي وسهلا بالجميع، صباح النشيطين المبتسمين المتفائلين واللي ابتدى صباحها الحين. ترى نسأل عن الفيقين في أي ولاية من الولايات؟ قلعتها المشهورة اللي تعد تحفة معمارية دفاعية فريدة بنيت منذ أكثر من 4 قرون. فالفيقين في أي ولاية من الولايات؟ يلا الجواب من كلمة واحدة مكونة من 3 أحرف إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا بأم علي، أبو سعود الحراصي، صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب7778 واللي ينتهي رقمك ب2267، وصباح الأنوار لوليد الشرجي، أهلا بأبو يحيى، صباح الخير لخالد عبد الله، لا طبعا عبد الله الإجابة غير صحيحة. الفيقين في أي ولاية من الولايات؟ يلا أين جوابكم الصحيح؟ إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. شاركونا الجواب بكل نشاط. الفيقين في أي ولاية من الولايات اللي الحين ابتدى صباحه؟ شاركنا الجواب. إسماعيل اللمكي يقول فضنك، لا طبعا ما فضنك. الفيقين في أي ولاية من ولايات محافظة الداخلية؟ والجواب من كلمة واحدة مكونة من 3 أحرف إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا يلا يلا النشيطين شاركونا الجواب. الفيقين وين؟ في أي ولاية؟ إلى أن يصل جوابك الصحيح تعال خبرك عن مقترح ألماني جديد يقترح منع الشاشات على الأطفال دون سن 3. دعت وزيرة ألمانية إلى فرض قيود قانونية لمنع وصول الأطفال دون 3 إلى منصات التواصل. يأتي ذلك وسط تصاعد التحذيرات من إدمان الشاشات وقضايا أمريكية تكشف كلفة نفسية باهظة على الطلاب. هيثم البوسعيدي صباح الخير، والباقين يلا الفيقين وين في أي ولاية من الولايات وقلعتها المشهورة وفلجها المعروف؟ والفيقين، حارة الفيقين في أي ولاية من الولايات؟ شاركونا جوابكم. أهلا وسهلا ومرحبا بخالد الحوسني، وصباح الخير للطيفة. لطيفة لا طبعا. الفيقين في أي ولاية من ولايات محافظة الداخلية؟ الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. لكل مستمع يسمعنا الحين، كيف تبدو الدروب اليوم؟ كأنها أكثر هدوءا عن المعتاد؟ كأن الزحمة أقل اليوم بشكل واضح ولا؟ في زحمة اليوم؟ أتوقع الزحمة المرورية أقل من المعتاد صح؟ اللي يسمعنا حاليا من مسقط السريع، كيف تبدو مشاويركم وصباحاتكم؟ وللمستمعين من شارع السلطان قابوس وشارع 18 نوفمبر والقادمين الآن من قريات والعامرات بالاتجاه إلى بقية ولايات مسقط، والقادمين من شمال الباطنة وجنوب الباطنة والداخلية والبريمي، كيف تبدو مشاويركم والشوارع؟ أهلا بعبد الحميد الخصيبي، صباح الخيرات لمروان، أهلا وسهلا ومرحبا بسعيد. اسماعيل يقول ماشي زحمة أبدا، شوارع فاضية إن شاء الله، شوارع تحفها عناية الرحمن، وحفظكم الله ورعاكم إلى كل المشاوير والدروب. قلعة الفيقين وحارة الفيقين في أي ولاية من الولايات؟ شاركونا الجواب فيما نشارككم هذه الاختيارات الصباحية اللي إن شاء الله تنال على رضاكم. وسلامي من مع نسيم الصباح من استوديو إذاعة

0: صباح الأنوار والمحبة، ونرسل سلامنا لكل المستمعين الذين يستمعون الآن إلينا. هاني البوسعيدي صباح الخير، والباقين يلا نسأل عن حارة الفيقين في أي ولاية من الولايات. حارة الفيقين وين في أي ولاية من ولاياتنا؟ صباح الخير لمحمود الكيومي، أهلا وسهلا ومرحبا بخالد، وصباح الخير لعلي. الفيقين في أي ولاية من الولايات؟ أبحاث جديدة كشفت تأثير القهوة المسائية ما فقط الأرق وتقليل ساعات النوم، بل تمتد بشكل أكبر إلى التأثير على جودة النوم نفسها وقدرة الدماغ على التعافي أثناء الليل. فلا تشرب قهوة في الليل. منى العلوي صباح الخير، أهلا ببشرة. بشرة الله طبعا جابها غير موفقة، تو الجواب معروف كلكم تعرفوه. حارة الفيقين في أي ولاية من الولايات؟ الحارة المشهورة المعروفة بقلعتها وفلجها وتاريخها في أي ولاية من ولايات محافظة الداخلية؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. الفيقين وين في أي ولاية من الولايات؟ صباح الخير للجميع، أهلا وسهلا ومرحبا ببو أحمد، وصباح الخير بو علي. أما العسل فبنخبرك عن الجدل بين فوائد الصحية والضرر الأكثر منه، بخبرك لا تروح بعيد. على ذكر العسل، اسمع المقطع اللي في شيء من في شيء له علاقة بالعسل.
1: والله في مطعمنا
0: يا حي وسهلا،
1: معاكم الشيف محمد.
2: انت الشيف؟
1: نعم.
2: ما عندكم شيفة؟
1: موجودة داخل.
2: حبيبي عندكم مويه صغيره؟
1: عندي،
2: خلها عندك لين تكبر.
3: حلوه مره.
4: ما عليك اخوي كوميدي، ترى يطلع من البيسي ما اشوفه.
1: قولوا لي الحين لا يطلع ولا يدش، قول لي شنو تبون.
4: عندك حلقات بصل؟
1: عندي،
4: عطني الحلقه اللي يموت فيها البطل.
1: هذه الحلقه بالذات ممنوعه من العرض.
2: طيب هاتها بالطول.
1: وليش مو بالعرض؟
2: بالعرض ولا بالسماء.
1: حبيبي قولوا لي ايش تبون، وراي شغل. ترى
2: وراك شغل؟
1: يلا
4: وراك شغل؟
1: ايه؟
4: ليش ما تخلي قدامك؟
1: وليش قدامي؟
4: عشان تشوف شغلك بعينك.
2: هدي
1: ثواني. الله يخليكم، انا وراي اشغال ومو فاضي لكم، وعندي زباين شوفوهم بالمطعم، خلصوا طلبوا لا اخلص عليكم الحين.
2: طيب هدي روق. عندك سلطات؟
1: عندي
2: ولا باكستاني؟
4: عندك دجاج بالفرن؟
1: عندي.
4: تطل علي يحترق.
1: انت الظاهر ما عندكم شغل وجايين يتقزرونها علي. يلا
2: يلا لحظة شوي.
1: يلا قوم قوم قوم قوم
2: قوم
1: يلا برا.
0: اهلا بالجميع، صباح المبتسمين المتفائلين بكل خير، نصبح عليكم جميعا بكل المحبة والخير والسعادة والبهجة. لا تنسوا سؤالنا، نسأل عن الفيقين. الفيقين في أي ولاية من الولايات؟ الجواب إلى 90456 أوات مورنينج يوث. سالم الحارثي صباح الخير، أم رضوان صباح الأنوار، وصباحاتكم علم ونور ومعرفة. صباح الاستعدادات لامتحانات نهاية العام الدراسي.

0: تشاركنا الآن بكل نشاط الطالبة نورة بنت بطل قساسي. نورة في الصف الثامن من مدرسة كبارة للتعليم الأساسي بولاية عبري. السلام عليكم يا نورة.
1: سلام أستاذ راشد، كيف عام أنت؟ بخير
0: وأنت طيبة وبصحة وعافية، كيف حالك نورة؟
1: الحمد لله بخير.
0: كيف النشاط اليوم؟ نشيطة؟
1: إن شاء الله
0: دائما وأبدا. يلا ومستعدة للامتحانات؟
1: إن شاء الله.
0: بالتوفيق إن شاء الله يا نورة. أهم شيء يعني لا ترهقي نفسك فكريا وعاطفيا، ترى كل شيء بيمضي على خير ما يرام.
1: أيوة أكيد
0: إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق يا نورة. يلا نحن متشوقين نعرف اليوم إيش حضرتي للمشاركة معنا؟
1: عن هواياتي كيف استغليتها.
0: يلا ابدأي، إيش بتقولينا في البداية؟ مقدمة صباحية؟
1: صباحكم سعيد، صباحكم أول يوم في ميدان العطاء بعد العيد. أسأل الله لكم تتابع المسرات وتتالي الأفراح، كل عام ومولاي جلالة السلطان هيثم بن طارق ذي عز ورفعة.
0: آمين.
1: كل عام وأمنا أم الوطن السيدة الجليلة عهد عمان في خير وغمامة خير على عمان.
0: اللهم آمين، بارك الله فيك يا نورة. طيب يا نورة، ماذا عن هواياتك اللي تتميزي فيها؟
1: من هواياتي قراءة الكتب، الرسم، التصميم، البرمجة، وأيضا حفظ القرآن الكريم وهو الأساس.
0: على فكرة نورة، واضح عليك أثر القراءة وحفظ القرآن على حديثك وشخصيتك.
1: أيوة الحمد لله.
0: طيب يا نورة، بالنسبة لي الإنجازات اللي تفتخري فيها في قراءة القرآن الكريم، إيش هي هذه الإنجازات؟
1: طبعا بدأت حفظ القرآن الكريم في عمر 5 سنوات واستمرت الرغبة لدي حتى اللحظة. أتممت حفظ 5 أجزاء متقدمة عن مستوى عمري في المسابقة بجزئين. أحرزت المركز الأول في مسابقة المراكز الصيفية التابعة للأوقاف في عمر 5 سنوات.
0: إن شاء الله.
1: كما أحرزت أيضا المركز الأول على المحافظة ل3 مرات، وحققت المركز الثاني والثالث، وحققت المركز الرابع والمركز السادس على مستوى السلطنة في حفظ 2، والمركز الخامس في حفظ 3 أجزاء.
0: ما شاء الله ما شاء الله، يشدك الطالب الذي يبدو واثقا من حديثه ويتحدث بكل جرأة وطلاقة. طيب يا نورة، حفظك للقرآن الكريم كيف أسهم في تميزك الدراسي وصقل شخصيتك بعد؟
1: طبعا لم يكن عائق الدراسة علي، ولكن حاولت أني أوازن بين حفظ القرآن الكريم والدراسة، أيضا من خلال أني أنشئ خطة مذاكرة في نفس الوقت أني أنشئ خطة لحفظ القرآن الكريم.
0: جميل يا نورة، بارك الله فيك. طيب والبرمجة، خبرتيني من هواياتك البرمجة والتصميم، بأي برامج تستخدمي؟
1: في البرمجة طبعا شاركت في مسابقة الروبوت والتحقت بدورة برمجة الباسيون، استخدمت برامج عدة. أيضا التصميم، أني أصمم العروض الإلكترونية، اللوحات، الفيديوهات، المسابقات، وأكثر شيء تفعيل المنهج بأسلوب رقمي تفاعلي، استخدمت في مواقع الذكاء الاصطناعي وأيضا من المواقع التي تكون على عمل يدوي.
0: جميل جميل يا نورة، بارك الله فيك. وكيف استعداداتك للامتحانات إن شاء الله؟
1: استعداد الامتحانات خلال الفترة الماضية كان بوضع خطة مذاكرة، المذاكرة أول بأول مع حل اختبارات سابقة.
0: بكرة عليكم امتحان إيش إن شاء الله؟
1: رياضيات إن شاء الله.
0: الرياضيات سهل عندك عاد نورة أنت ما شاء الله.
1: أيوة
0: صح، متفوقة أنت، باين عليك في الرياضيات. بالتوفيق إن شاء الله يا نورة. طيب إيش النصيحة اللي توجهها لزملائك حتى يؤدوا الامتحانات بكل يسر وسهولة إن شاء الله؟
1: أوصيهم بالإخلاص لله سبحانه وتعالى في التفوق الدراسي، المحافظة على المراجعة اليومية وعدم تأجيلها، بالمثابرة والصبر يتحقق التميز. نفس الشيء، مارس قدراتك وإمكاناتك في التعلم والتعليم. راجع واستمر، لا تيأس.
0: بالتوفيق إن شاء الله يا نورة. أنت حددتي في المستقبل إيش ناوية إن شاء الله تكوني، إيش تدرسي؟
1: إن شاء الله في المستقبل إني أكون طيارة عمانية أمثل وطني في كل محفل.
0: بالتوفيق. طيارة؟
1: نعم
0: بالتوفيق إن شاء الله كابتن طيار نورة، طيارة مدنية طبعا.
1: إن شاء الله.
0: بالتوفيق، شكرا جزيلا لك على مشاركتك الجميلة.
1: عفو أستاذ، بس ممكن كلمة شكر؟
0: طبعا طبعا تفضلي.
1: أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى والدي العزيزين الذين كانا سندي وداعمي الأول في مسيرة حفظ القرآن الكريم بما قدماه لي من تشجيع ورعاية ودعاء مستمر. كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى معلماتي الفاضلات الأستاذة رقية العلوية والأستاذة خديجة الوائلي والأستاذة انتصار الجساسي الأستاذة شيخة الوحشي والأستاذة فاطمة اليحيائي والأستاذة موزة المقبالي على جهودهن المباركة وتوجيههن المستمر. أسأل الله تعالى أن يجزيهم جميعا خير الجزاء وأن يجعل ما قدموه في موازين حسناتهم.
0: بارك الله فيك يا طيارة نورة، شكرا جزيلا لك، إلى اللقاء،
1: عفوا، مع
0: مع
1: السلامة.
0: السلامة. ما شاء الله يشدك الطالب والطالبة الواثق من نفسه في حديثه ويتحدث بكل يسر وسهولة، وذلك نتيجة عناية واهتمام كبيرين من الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات وأثر القراءة الواضح. بارك الله في نورة وكل زملاء وزميلات الطالبة نورة بالتبطي بن حميد الجساسي في الصف الثامن من مدرسة كبارة للتعليم الأساسي بولاية عبري.

اهلا اهلا بالجميع، يا صباح الخير والنور والمحبه. صباح الخير لام غفران، اهلا ومرحبا بسالم، وصباح الخير للحارثي، حي وسهلا ومرحب بحميد، وصباح النور لعبد الله، ونصبح بالخير على صالح الطوقي ومها البلوشي. ونسالكم عن الفيقين، حاره الفيقين في اي ولايه من الولايات؟ شاركنا الجواب الى 90456 او ات مورنينج يوث. يا مرحب يا مرحب، صباح الخير للجميع، أهلا بكم جميعا أينما كنتم. يلا نعطيكم فرصة للإجابة سريعا في ظرف دقيقتين. يلا أهلا بمنى. منى لا، طبعا الإجابة غير موفقة. حارة الفيقين في أي ولاية من الولايات؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. كيف نتعامل مع الأرق دون أدوية؟ وفقا لمختصين، الأشخاص اللي يعانوا من الأرق واللي يلجأوا إلى الأدوية عليهم أنهم يتوقفوا. ترى الاستعداد الجيد للنوم يساعد في حل هذه المشكلة. كيف؟ أنك تتهيأ منذ وقت. صباح الخير للشحي، وحية وسهلة ومرحب بيعقوب. أسألكم عن حارة الفيقين في أي ولاية من ولاياتنا؟ الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوم. ضروري عشان تبتعد عن الأرق تتبع روتين ثابت، وأيضا تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية، لا تفرط في تناول الطعام قبل النوم، ولا تنسى تقنيات الاسترخاء، تمارين التنفس والتأمل، كل ذلك مما يعينك على أن تكون بعيدا إن شاء الله عن الأرق. صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 2041، وأيوب صباح الخير. أما عبد الناصر فإجابتك خاطئة طبعا، حارة الفيقين هي إحدى حارات ولاية منح. صباح الخير لخديجة البوسعيدي، ومرحبا مرحبا بالجميع. زين يلا السؤال، بما أننا اليوم 5 أيام العيد صح؟ بما أننا في أيام بعد أيام فرح وسعادة وبهجة، الله يديم علينا الأفراح ويديم علينا المناسبات السعيدة، أريد أسألكم عن احتفال يقام في العديد من ولايات سلطنة عمان خلال أيام العيد، ويتضمن أهازيج وفنون شعبية مثل الرزحة والعازي، ويبتدي في الغالب في فترة العصر يعني بعد 4 عصرا، إلى جانب أسواق مصاحبة لبيع الألعاب والحلويات للأطفال. يعرف بأكثر من اسم، إيش اسم هذه العادة؟ ما اسم العادة التي تعبر عن هذا الاحتفال؟ يلا الجواب من كلمة واحدة بعد إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. ما اسم هذه العادة اللي مرتبطة بأيام العيد والفرح؟ صاحب الرقم اللي ينتهي رقمه 8447، أول واحد جاوب إجابة صحيحة والباقين. صباح الخير لسيف، حيا وسهلا ومرحب ببو ماجد. على فكرة كل واحد اسمه سيف في الغالب يكون شخص وفي، شخص ما مثل اثنين. صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 0986، الهبطة تكون قبل العيد. نحن نسأل عن الفعاليات المرتبطة بأيام العيد، الاحتفالات الشعبية، التجمعات التراثية الموروث اللي يقام في العديد من الولايات أيام العيد، إيش اسم هذه العادة، هذا الاحتفال إيش نسميه؟ يلا شاركونا الجواب سريعا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير دكتور عبد الله الهنائي، وصباح الأنوار للغافري، حي ومرحب ببو محمد، وصباح الخير لعزيزة، طبعا إجابتك خاطئة، هذه العادة معروفة أم فيصل صح. ماذا نسمي في عمان الاحتفال اللي يقام أيام العيد، يتضمن فنون شعبية وأسواق، ويبدأ في الغالب في فترة العصرية، ماذا نسميه هذا المهرجان؟ إيش نسميه هذا الاحتفال؟ إيش نسميه؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وصباحاتكم
مليئة بالسعادة والبهجة والفل والورد والياسمين والنرجس وكل شيء حلو يشبهكم مثل عبد المجيد.

اهلا اهلا بالجميع، يا صباح الخيرات لمن ابتدأ صباحها الحين. الساعة 7:35 دقيقة. ماذا نسمي وماذا تسمى العادة؟ الاحتفال الشعبي التجمع التراثي المتوارث اللي يقام في العديد من ولايات سلطنة عمان خلال أيام العيد، ويتضمن الفنون الشعبية المعروفة مثل الرزحة والعازي إلى جانب أسواق مصاحبة لبيع الألعاب والحلويات للأطفال. إيش نسميه هذه العادة، هذا المظهر، ماذا يسمى في سلطنة عمان؟ الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا بكل نشاط شاركنا جوابك الصحيح، ماذا تسمى هذه العادة؟ يا صباح الخيرات، يا حي وسهلا ومرحب بكل اللطيفين الجميلين المبتسمين المتفائلين في كل صباحاتهم. لفت انتباه العديد من المختصين ما يقوم به الآباء والأمهات من ضغط نفسي عال على أبنائهم في فترة الامتحانات. فالأطفال والطلاب اللي يتعرضوا إلى هذه الكمية الكبيرة من الضغط لا يكون أداؤهم مرتفعا. فهدوا إن شاء الله ستكون كل أمور على خير ما يرام. صباح الخير ليوم حمد. ومحمد نحن نتكلم اللي أيام العيد، ما اللي قبل العيد، ما عن الهبطة، ما عن سوق سابع، لا، اللي أيام العيد، اللي أيام العيد هذه العادة موجودة، يعني من أشهر القرى اللي موجودة في هذه العادة فنجة، وقرى ولايات محافظة الداخلية، وبعد محافظة جنوب الباطنة أكثر ما توجد معهم هذه العادات بشكل واضح. الاحتفال الشعبي التجمع التراثي المتوارث اللي يتضمن فعاليات مختلفة وهزيج وفنون وأسواق مفتوحة، ماذا تسمى هذه العادة اللي تكون مصاحبة أيام العيد؟ أهلا بكم جميعا إلى ما اخترناه لكم من كلمات لهذا الصباح. ويحدثنا الصباح، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. إذا رأيت أباك سوف أشكره، لأنه اختار أما كالأميرات، فأنجب من جميل النسل واحدة قد جمعت كل أوصاف الجميلات. يلقي التحية ثم يطرق صامتا، وأرح مرارا بان في خديه، ويود لو أني أبادر باسمه، ويرى يدي تلوح فوق يديه. ما قال لي هذا، ولكن هكذا قالت لي الكلمات من عينيه. عيناك أروع قصتين، وليس في كتب الغرام سواهما عطر الندى. عيناك يختطفان قلبي دهشة، والنبض يذكر بالصلاة محمدا. ما أجمل العيد والحناء في يدها، وصوت ضحكتها مثل الأغاريد. كل عام والسرور يحيط قلبي، كل عام أنت يا خلي بقربي. وإن كان للناس عيد يفرحون به، فأنت عيدي الذي أحيا به فرحا. أعاد الله عيدك كل عام، ومدك بالسلامة والسرور. تزاحمت المشاعر فيك حبا، فترجمت المحبة في سطوري. مددت إليك جسر الوصل، لكن مشاعرنا التقت قبل الجسور. والعيد صوتك إذ يجيء مهنئا، والعيد وجهك حين يقبل باسما. أنت العيد في قلبي وبهجته، وكل أعياد الورى بعدك تبعه. دامت لياليك بالأفراح باسمة، وما فرح الفؤاد إلا بمن معه. عادتك يا عيد بالأفراح تقبلنا، فاجعل أحبتنا في أمن ومسرات. ما العيد إلا ربيع أنت زهرته، وأنت فيه النسيم النهر والشجر. ما العيد إلا سماء أنت نجمته، وأنت فيه الهلال الغيم والمطر. أحب عيدي لأني فيك أبصره، وأنت أجمل
ما يرنو له البصر.

0: الشباب.
1: أهلاً أهلاً بالجميع يا صباح الأنوار والخيرات. أهلاً بأحمد، أهلاً بأم ريتال، صباح الخير لعباس القاسمي. نصبح بالخير عليكم جميعاً، رجينا لكم صباحات مشرقة بكل الأنوار. حميد العامري، سالم الحارثي، أبو عوف، صباح الخير للجميع. ماذا نسمي في سلطنة عمان الاحتفال الشعبي والتجمع التراثي المتوارث الذي يقام في أيام العيد في ولايات، في عدد من ولايات سلطنة عمان. وهذه العادة مرتبطة بالفنون الشعبية، بالأهازيج، رزحة، عازي، وأسواق مصاحبة لبيع الألعاب والحلويات للأطفال. ماذا نسمي هذه العادة؟ هذا التجمع إيش نسميه في عمان؟ يلا الجواب إلى 90456 وات مورنينج يوث. يا صباح الأنوار والخيرات والبركات وصباح الهمم العاليات والنشاط والجد والاجتهاد، صباح العلم والمعرفة، صباح النور والمدارس. ونرجو التوفيق إن شاء الله لكل طلبة صفوف النقل من الخامس إلى الحادي عشر الذين يبتدئون غدا إن شاء الله امتحانات نهاية العام الدراسي.
2: صباح المدارس،
3: صباح الشباب.

0: صباح الخير عليكم جميعا،
1: صباح النور،
0: وعيد مبارك.
1: وعيدك بركة وسعادة. أهلا بك.
0: عندي هي القصة.
1: يعني إيش أول شيء بتخبرنا عن مواهبك وهواياتك؟ إيش أكثر المواهب اللي تتميز فيها أنت؟
0: اللي هي البرمجة والذكاء الاصطناعي.
1: ممتاز ممتاز. وشاركت في جوائز ومسابقات؟
0: أيوة، شاركت في اللي هي آيسف، وشاركت في الأولمبيات العلمي الابتكار وروبوت الذكاء الاصطناعي.
1: جميل جميل. طيب خبرنا عن إبداعك في البرمجة، كيف بدأت هذه القصة الإبداع؟
0: أول شيء بدأت التجربة عن طريق المديرية العامة للابتكار العلمي والذكاء الاصطناعي تابع لوزارة التعليم، من خلال مسابقة الأولمبيات العلمي للابتكار العلمي وروبوت الذكاء الاصطناعي اللي قام سنويا. أنا وزميلي عبد الرحمن مدلوشي مدرسة علم النقاش قررنا نطور مشروع يحل مشكلة حقيقية نواجهها في الصفوف. المشروع هو نظام قائم على الذكاء الاصطناعي تحليل ودعم تفاعل الطلبة داخل الصف الدراسي. هي الفكرة بسيطة، نستخدم كاميرات مع تقنيات الرؤية الحاسوبية عشان نقيس لحظيا مستوى الانتباه والتركيز والحالة العاطفية ودرجة الثقة. عن طريق هي البرمجة استخدمنا لغة البايثون، واستخدم لغة البايثون ثلاث مكتبات أساسية اللي هي الأوبن سي بي والميديا بايب والديل.
1: جميل. طيب يعني هذا الابتكار يعني في ايش يفيد المدارس؟
0: يفيد المدارس بأنه يرفع جودة تعليم الطلاب، بحيث أن الطلاب يعني يرفع مستوى التركيز والانتباه عندهم.
1: ممتاز ممتاز يا إبراهيم. وين وصلتوا في هذا المشروع؟
0: احنا درسنا المشروع على 127 طالب خلال 6 حصص دراسية.
1: زين.
0: قررنا نتائج الذكاء الاصطناعي بملاحظات المعلمين. النتيجة أن النظام قدر يكتشف مؤشرات تفاعل بدقة عالية جدا، قريبة من تقييم المعلم البشري. يعني هو مش بديل للمعلم، لكن أداة مساندة قوية تساعده أنه يفهم الطالب أكثر.
1: ممتاز. إنزين الآن إبراهيم، ليش ما تطوروا المشروع بطريقة أوسع إن شاء الله في المستقبل؟
0: شغالين على هذا الشيء باستخدام اللي هي الجائزة اللي كتبنا فيها في آيسف، اللي هي من الجمعية الأمريكية لعلم النفس، لعلم النفس. حصلنا فيها على العضوية، هالعضوية تساعدنا إن نكون نكتسب خبرات أكثر وتساعدنا تطوير المشروع.
1: ممتاز ممتاز، بالتوفيق إن شاء الله. ماذا عن بقية المواد اللي أنت متميز فيها إبراهيم؟
0: بالفيزياء.
1: أنت معناتك بتروح علمي إن شاء الله.
0: هي.
1: جميل جميل يا إبراهيم. زين يلا أريدك تكون نشيط، خبرنا إيش النصائح اللي توجهها لزملائك عشان يطوروا هواياتهم مواهبهم وإبداعاتهم.
0: أول شيء لا يخاف يعني من الأفكار اللي يقول هاي الفكرة صعبة ولا شيء. كل شيء لحل والابتكار، لذلك إنه يحلوا مشكلة لها أثر في المدرسة أو في المجتمع.
1: جميل جميل يا إبراهيم. وأنت مستعد للامتحانات؟
0: ايه مستعد.
1: أهم شيء إن الواحد ما يضغط نفسه، صح؟
0: ايه
1: يذاكر أول بأول. أنت حددت في
0: ايه
1: المستقبل إيش حلمك إن شاء الله؟ إيش ناوي تكون؟ إيش تريد تصير؟
0: مهندس ذكاء اصطناعي.
1: مهندس ذكاء اصطناعي، بالتوفيق إن شاء الله مهندس إبراهيم.
0: آمين.
1: شكرا
0: آمين.
1: لك على مشاركتك الجميلة.
0: عفوا.
1: إلى اللقاء إبراهيم.
0: يلي.
1: مع السلامة. كان معنا الطالب إبراهيم بن محمد الزرعوني إبراهيم في الصف 9 من مدرسة سعد بن أبي وقاص للتعليم الأساسي بولاية شناص. ما شاء الله ابتكروا نظاما مبتكرا. هذا النظام قائم على الذكاء الاصطناعي، يحلل يدعم تفاعل الطلبة داخل الصف الدراسي، يقيس الانتباه التركيز الحالة العاطفية والثقة أثناء الحصة الدراسية، وطبقوا النظام وأثبت نجاحه. راجين إن شاء الله لإبراهيم ولكل زملائه التوفيق والسداد.

أسعد الله الصباحات بكل الخير والنور والمحبة والنشاط. أهلا أهلا يا أبو هلال أحمد البوسعيدي، صباح الخير وصباح الأنوار لي أحمد نضال. أهلا بأم ريتال، صباح الخيرات لكم جميعا أينما كنتم. يا مرحب يا مرحب، حيا وسهلا ومرحب بالجميع. إيش اسم العادة الاجتماعية العمانية المرتبطة بأيام العيد؟ الاحتفالات الشعبية اللي تقام في عدد من الولايات بمناسبة أيام العيد تتضمن فنون شعبية، رزحة وعازي، وأسواق لبيع الألعاب والحلويات للأطفال. تبدأ في الغالب هذه المهرجانات أو تبدأ هذه العادة والموروث الاجتماعي في الفترة العصرية من الرابعة عصرا وتستمر حتى المساء. إيش اسمها؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وصباحاتكم النور والخير والعافية والبركة. تعرف أن هواتفك القديمة قد تحتوي ذهب؟ نعم نعم، ذهب أكثر من 800 مرة من المناجم. هذا ما أفادت به تقارير صادرة عن الأمم المتحدة بأن طنا واحدا من الهواتف المحمولة القديمة يمكن أن يحتوي على كميات من الذهب تصل إلى 800 مرة أكثر مقارنة بطن واحد من خامات التعدين المستخرجة من المناجم التقليدية، ما يكشف عن ثروة خفية ضخمة داخل الأدراج والمنازل والمكاتب حول العالم. تقود هذه الأرقام اللافتة توسع مفهوم يعرف باسم التعدين الحضري، ممارسة تعتمد على استخراج المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والنحاس من النفايات الإلكترونية بما في ذلك الهواتف وأجهزة الحاسوب والكابلات، بدلا من استخراجها من باطن الأرض عبر عمليات تعدين تقليدية مكلفة. فأنت عندك ثروة ذهب ذهب. صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمه 7099، وصباح الخير لجواهر الراشدي والباقيين. شاركونا الجواب، نسألكم عن العادة الاجتماعية الاحتفال الشعبي والتجمع التراثي المتوارث معنا في عمان واللي يميزنا في احتفالنا بأيام العيد. أهلا بسعيد وصباح الخير لعبد العزيز، أهلا بكم جميعا. ترى طريقة مزاحك تكشف حالتك النفسية. التقارير تقول بأن طريقة مزاحك تكشف جوانب من شخصيتك وآليات تفكيرك وطريقة تعاملك مع مختلف الضغوطات وعلاقاتك الاجتماعية بعد. فخبرنا طريقة مزاحك بنخبرك من تكون. اليوم آخر يوم من شهر مايو، غدا نستقبل شهرا جديدا إن شاء الله، شهر حافل بالعطاء والمزاج العالي، خاصة مع منتصف الشهر الهجري واكتمال القمر. مرحبا بكم جميعا، وأسعد الله الصباحات بكل سعادة وبهجة وورد وفل وياسمين وخير. بعد قليل متابعة لمختلف الأحداث والفعاليات.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

أهلا بكم جميعا وطابت بكم الأوقات والصباحات. أنهى حجاج بيت الله الحرام أمس في ثالث أيام التشريق أداء مناسك الحج لهذا العام 1447 للهجرة، ونفر معظم حجاج بيت الله الحرام القادمين من سلطنة عمان إلى الديار المقدسة من منى بعد رميهم جمرات يوم 13، فيما يغادر بعضهم بيت الله الحرام بعد أدائهم طواف الوداع. وأكدت بعثة الحج العمانية أنها ستواصل متابعة أوضاع الحجاج حتى انتهائهم من أداء المناسك من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المعنية وشركات الحج بما يضمن انسياب عمليات التفويج والتنقل بين المشاعر المقدسة ومواقع السكن، وتقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية اللازمة حتى موعد عودتهم إلى سلطنة عمان. إلى ذلك، سلطنة عمان تفوز بجائزة لبيتم للتميز في خدمات ضيوف الرحمن عالميا، حيث حصلت سلطنة عمان ممثلة في بعثة الحج العمانية على جائزة لبيتم للتميز في خدمات ضيوف الرحمن الجائزة الفضية ضمن مسار الجوائز الإقليمية لفئة مكاتب شؤون الحج على مستوى دول العالم الإسلامي، تقديرا لتميز البعثة في تقديم الخدمات المتكاملة لحجاج سلطنة عمان.

0: الحدا. ينضم معنا الآن عبر الاتصال الأستاذ حمود بن عبد الله العامري، مدير دائرة شؤون الحج، نائب رئيس وفد الإشراف على شركات الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. صباح الخير أستاذ حمود، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في صباح الشباب.
1: صباح النور أخي راشد والأخوة المستمعين جميعا، أهلا بكم جميعا.
0: حياكم الله، نرحب بكم وأنتم الآن من مكة المكرمة. ففي البدء قبل الحديث عن هذه الجائزة، كيف تنقلون للمستمعين جميعا أوضاع حجاج سلطنة عمان بعد إنهائهم أداء مناسك الحج لهذا العام 1447 للهجرة؟
1: الحمد لله أخي راشد، جميع حجاج سلطنة عمان أنهوا مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة، والحمد لله ونبارك لجميع الحجاج إنهائهم استكمالهم للحج، ونسأل الله تعالى أن يكون حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وأن يكون ذنبهم ذنبا مغفورا بإذن الله تعالى.
0: اللهم آمين. طيب، فيما يتصل بحصول بعثة الحج العمانية على جائزة لبيتم للتميز في خدمة ضيوف الرحمن الجائزة الفضية ضمن مسار الجوائز الإقليمية لفئة مكاتب شؤون الحج على مستوى دول العالم الإسلامي، يعني ما الأدوار التي أديت من قبل بعثة الحج العمانية والتي أسهمت بدورها في الحصول على هذه الجائزة أخي حمود؟
1: الحمد لله أخي راشد، بفضل الله تعالى وجهود فريق العمل المتكاملة حققت بعثة الحج العمانية إنجاز نوعي بحصولها على جائزة لبيتم للتميز المقدمة من وزارة الحج والعمرة. أخي راشد، يأتي هذا التجويز تقدير للجهود الكبيرة التي تبذلها البعثة ويبذلها فريق العمل المختص بإدارة ملف الحج في إدارة منظومة الحج الخاصة بسلطنة عمان، إدارة متكاملة لخدمة حجاج سلطنة عمان. وأيضا فريق العمل يحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة والامتثال وتقويل أفضل خدمات لتقديمها لحجاج سلطنة عمان، وأيضا لتعزيز ورفع مستوى رضا الحجاج على الخدمات المقدمة.
0: نعم، أكيد أن هذا التتويج جاء ثمرة للتعاون والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة طبعا في المملكة العربية السعودية، مع الشكر والتقدير للجهود التي تبذل من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية وجميع مقدمي الخدمات في تطوير منظومة الحج والارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. بالنسبة لكم، كيف تعملون على ضمان تجربة الحاج العماني بطريقة تضمن أداءه لمناسك الحج بكل يسر وسهولة وانسيابية؟
1: نعم أخي راشد، هذا الإنجاز هو ثمرة لعمل جماعي وعمل متكامل بين مختلف الوفود واللجان بالبعثة، وأيضا فريق العمل لإدارة ملف الحج بالتعاون والتكامل مع جميع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية. هذا الالتزام والامتثال جسد تقويد خدمات السعي لتقويد الخدمات المقدمة لحجاج سلطنة عمان بكل يسر وسهولة.
0: بالنسبة لكم في وفد الإشراف على شركات الحج، يعني هل انتهت أدواركم بذلك الآن يعني ولا
1: لا؟ أخي راشد، الجهود مستمرة والأدوار مستمرة بإذن الله حتى عودة جميع حجاج سلطنة عمان، وأيضا بعد نهاية الموسم لمتابعة أي استفسارات أو ملاحظات تقدم من قبل الحجاج أو شركات الحج.
0: هي الفكرة الآن أستاذ حمود أن يعني أفواج من الحجاج بدأوا بالعودة إلى ديارهم في سلطنة عمان.
1: نعم أخي راشد، عدد من الحجاج بدأوا بالعودة بالمغادرة مكة المكرمة والمدينة المنورة والعودة إلى سلطنة عمان بالنسبة للحملة الشركات البرية، وأيضا بالنسبة للشركات الجوية تبدأ اليوم مغادرة بإذن الله تعالى.
0: نسأل الله التوفيق،
1: والمؤمل أن يكون على يوم 15 ذي الحجة جميع حجاج سلطنة عمان وصلوا لأرض الوطن بإذن الله تعالى
0: سالمين غانمين، عودة سالمة آمنة، مع التقدير والشكر الكبيرين لجهود بعثة الحج العمانية والأدوار التي تقدم في خدمة حجاج بيت الله الحرام. شكرا لكم أستاذ حمود، حفظكم الله ورعاكم وعادكم إلى الديار سالمين آمنين.
1: آمين أخي راشد، بارك الله فيكم، شكرا لكم لإتاحة لنا الوقت للحديث عن هذه الجائزة وعن جهود بعثة الحج العمانية في خدمة ضيوف الرحمن.
0: شكرا، من شكرا جزيلا للأستاذ حمود العبدالله العامري مدير دائرة شؤون الحج نائب رئيس وفد الإشراف على شركات الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حيث حصلت سلطنة عمان ممثلة في بعثة الحج العمانية على جائزة لبيتم للتميز في خدمات ضيوف الرحمن الجائزة الفضية ضمن مسار الجوائز الإقليمية لفئة مكاتب شؤون الحج على مستوى دول العالم الإسلامي، تقديرا لتميز البعثة في تقديم الخدمات المتكاملة لحجاج سلطنة عمان ورفع مستويات الجودة والامتثال ورضا الحجاج خلال رحلة الحج.

أهلاً أهلاً بالجميع. في هواتف ذكية منتظرة في شهر يونيو اللي يبتدي يوم الغد إن شاء الله. بطاريات عملاقة، مواصفات قوية وأسعار تنافسية، حيث بعد شهر مايو اللي شهد انطلاق عدد من الهواتف الرائدة، الظاهر أن شهر 6/2026 سيكون أكثر إثارة لعشاق الهواتف المتوسطة والفئة الاقتصادية، مع استعداد عدد من الشركات لإطلاق أجهزة جديدة بمواصفات قوية وأسعار أكثر تنافسية. أهلا بكم جميعا وصباح الخيرات والأنوار لكم جميعا. هل استخدام الحاسوب المحمول على الساقين مضر فعلا؟ الأشخاص اللي يحطوا الحاسوب على أرجلهم وينجزونها أعمالهم، هل هذه الوضعية المريحة لإنجاز العمل أو متابعة مسلسل طويل صحية في نظر الأطباء؟ وصفة جاهزة لآلام مزمنة في الظهر والرقبة، إلى جانب مشكلات أقل وضوحا مثل تهيجات جلدية موضعية وأسئلة لا تزال محل بحث حول تأثيرات الحرارة، فيما تشير هارفارد هيلث إلى أن جوهر المشكلة في استخدام الحاسوب المحمول لساعات ليس في الجهاز نفسه، بل في وضعية الجلوس، انحناء الرقبة، تقوس على الظهر، شد عضلات الكتفين والعمود الفقري. ومع تكرار هذه الوضعية لفترات طويلة ترتفع احتمالات الإصابة بألام الرقبة والظهر وإجهاد العضلات. انتبهوا جيدا عشان صحتكم، كتب الله لكم الصحة والعافية دائما وأبدا. ونصبح بالخير على كل المستمعين اللي ابتدأت صباحاتهم الآن رفقات صباح الشباب. تعال أخبرك عن الأسرار المذهلة عن مخك، مخ الإنسان. مخ الإنسان يستطيع الاستمرار في التعلم ومعالجة النصوص اللغوية حتى في حالة الغياب عن الوعي، هذا ما أكده فريق بحثي من عدد من الجامعات. يستطيع مخ الإنسان أن يتعامل مع اللغة حتى إذا كان شخص تحت تأثير المخدر الكلي. ووجد الباحثون أن الخلايا العصبية تستطيع التعرف على النبرات الصوتية المختلفة أثناء تخدير المريض. أما إذا كنت تخاف من المرتفعات فالمشكلة والفوبيا ليست من الدماغ. من وين بخبرك؟ تعال، هذا ما أكدت عليه أبحاث جديدة. الشعور بالخوف أو فقدان التوازن عند الوقوف على ارتفاع قد لا يكون مرتبط بالدماغ بشكل مباشر كما نعتقد، بل بتغيرات في الإشارات العصبية القادمة من القدمين. هذا التفاعل العصبي يفسر اختلاف استجابة الأشخاص للارتفاعات، يساعد بعضهم على تحسين التوازن بينما يسبب لآخرين شعورا بالانزعاج وعدم الاستقرار. أهلا بالجميع، صباحات صحة وعافية وخير ونور تصحبكم أينما كنتم.

0: أهلا بكم جميعا أينما كنتم، صباح الخير والنور والمحبة والسعادة للجميع. طابت بكم الأوقات بكل همة ونشاط وحيوية. يا حي وسهلا ومرحب بالجميع. بدءا من الأمس ويستمر اليوم وبكرة، عرض فيلم الدكتور توماس في سينما فوكس من تاريخ 30 مايو إلى الأول من يونيو في عدد من الأماكن: عمان مول، مسقط جراند مول، نزوة جراند مول، وسيتي سنتر صحار. بإمكانكم متابعة هذا الفيلم اللي يعرض مرة واحدة في اليوم تحديدا، ومتابعة هذا الفيلم، فيلم الدكتور توماس من إنتاج وزارة الإعلام. لا تفوتوا فرصة متابعة الفيلم، عندكم فرصة اليوم وبكرة بعد. ابتدأنا من يوم الأمس مستمرين إلى يوم الغد إن شاء الله. صباح الخير والنور لمنذر، أهلا بعبد الله. صباح الخير لبدر بن عبد الله الأغبري، ونصبح عليكم جميعا بكل المحبة والخير. أحمد بن محمد العميري، صباح الخير يا أحمد، ونصبح عليكم جميعا بكل محبة وسعادة وبهجة ونور. في الدقائق القادمة حديث حول الذكاء الاصطناعي، لكن عبر مبادرة وطنية أطلقتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.
1: مع الحدث
0: عبر الاتصال تنضم معنا مشكورة دكتورة فاطمة بنت عبد الله بن عامر المقبالي، وهي عميدة البحث العلمي والاستشارات بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية. صباح الخير دكتورة، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: صباح النور أخي راشد، وصباح الخير أيضا لمستمعينا، وكل عام والجميع بخير.
0: وأنتم بخير إن شاء الله. في البداية نريد نعرف بالمبادرة، فكرتها، رسالتها العامة، هذه المبادرة المعنية بصناع الذكاء الاصطناعي دكتورة.
2: الفكرة والله هي قائمة على شراكة استراتيجية مثل ما تفضلت سابقا، بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وأيضا احنا كجامعة التقنية والعلوم التطبيقية احد الجامعات الرائدة في سلطنة عمان. الفكرة هي رفع النتاج المعرفي سواء كان من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في شتى مجالاتها، سواء كان في إيجاد حلول للقطاع الصناعي في خدمة المجتمع، وأيضا تشجيع الطلبة والباحثين، وكذلك أيضا السنوات السابقة. هي في الحقيقة هذه النسخة الثالثة الآن التي تم ختام فعالياتها قبل أسبوعين، فهي في الحقيقة تعمل على دعم وتحفيز النتاج المعرفي بشتى أنواعه. وخلال الثلاث دورات فعلا لاحظنا ارتفاع ملحوظ جدا في عدد المنشورات البحثية التي يخرج منها النتاج المعرفي، وكذلك أيضا الفئات التي تم طرحها للتنافس. وطبعا هذا يأتي من أجل بدرجة كبيرة تحسين مؤشر سلطنة عمان، والوزارة مشكورة قائمة بعدة برامج. هذا هو أقدر أقول أحد البرامج اللي تدعم سلطنة عمان وأيضا تدعم مؤشرات سلطنة عمان في هذا المجال.
0: طيب الآن دكتورة، كيف آلية تنفيذ المبادرة؟ على هيئة مسابقة، تنافس، دورات، ماذا بالتحديد؟
2: هي في الحقيقة هيئة الآلية عمل هذه المبادرة، طبعا مثل ما تفضلنا سابقا ان هذه ثلاثة سايكلز، هذا السايكل الثالث اللي موجود معنا حاليا، هي تنافس بين الأكاديميين، الباحثين، الطلبة في شتى المجالات. وممكن اذكر انه هذا السايكل او هذه الدورة بالتحديد ركزنا على دور الذكاء الاصطناعي في إيجاد حلول مبتكرة للقطاع الصناعي. فأحد الفئات التي تم تحفيزها هو أفضل حلول بالشراكة مع القطاع الصناعي، لأنه في النهاية أيضا إحنا كمؤسسة أكاديمية البحث يجب أن يكون موجه في إيجاد حلول مبتكرة، وكذلك أيضا من ناحية توطين التقنيات الناشئة، فهذا مهم بالنسبة لنا، نشجع الطلبة الباحثين منتسبي الجامعة بشكل عام على إيجاد هذه الحلول، وكذلك أيضا أنه نسخر هذه الحلول أيضا لخدمة المجتمع، وأن يكون الاستخدام للذكاء الاصطناعي الآن صار مستخدم بشكل كبير جدا، أنه يكون استخدام مسؤول. وأيضا في شق آخر تم التنافس عليه هو النتاج المعرفي على مستوى طلبة الدبلوم أو البكالوريوس، وكذلك أيضا الأكاديميين من حملة الماجستير وكذلك الدكتورة. السنة الماضية كان الفئات نوعا ما أيضا مختلفة، فهو الهدف كان تحفيز كل ما يخص الذكاء الاصطناعي والتقنيات المقدمة على شتى المستويات، وبحيث أنه يلامس، نحاول أنه بالتعاون مع الوزارة يلامس جميع المعنيين في هذا المجال، سواء من مجتمع وانتهاء بإعداد خريجين ناضجين أيضا وواعين بما يدور حاليا من تقنيات متقدمة.
0: نعم. طيب بالنسبة للنتائج، يعني المخرجات اللي خرجت بها المبادرة إلى الآن والتي تسعون إلى تعظيمها والاستفادة من هذه المخرجات والاستمرار عليها دكتورة؟
2: إن شاء الله. طبعا من أهم المخرجات، أهم شيء اللي إحنا نعتبره كمكسب، هو التكامل بين المؤسسات، سواء كانت أكاديمية أو صناعية أو مجتمعية أو أيضا وزارية. إحنا مثل ما يقولوا يد واحدة ما تصفق، فما ممكن أنه كمؤسسة أكاديمية تشتغل منفردة. صار عندنا ارتفاع كبير، العائد كبير جدا، وذلك بسبب التكامل. فالأهم عائد كان بالنسبة لنا أنه فعلا التكامل يعطي نتائج أفضل، يخدم كل الأطراف بمستويات مختلفة، سواء إحنا كمؤسسة أكاديمية بتحفيز سواء الطلبة، الباحثين، منتسبي الجامعة، وأيضا كوزارة بتوفير الدعم بجميع أنواعه فيما يخص التقنيات المتقدمة، بما أن الوزارة مشكورة، هم متخصصين في هذا المجال. وأيضا هذا وجود هذا النوع من التحفيز يحفز منتسبي الجامعات على أن النتاج المعرفي أيضا يكون متوائم مع حاجات البلد. وفي عندنا إحنا مقولة في البحث العلمي، دائما نقول أن الدولة التي تحل تحدياتها بنفسها هي دولة قادرة على قيادة نفسها مستقبلا. فهذا جزء أيضا من بناء القدرات على المستوى الوطني عن طريق أحد البرامج هو صناع الذكاء الاصطناعي.
0: نرجو لكم مزيد من التوفيق. شكرا لك على هذه الإيضاحات التقنية حول الذكاء الاصطناعي ومبادرة صناع الذكاء الاصطناعي. شكرا لكم دكتورة، موفقين إن شاء الله.
2: العفو أخوي راشد.
0: شكرا جزيلا للدكتورة فاطمة بنت عبد الله المقباري، عميدة البحث العلمي والاستشارات بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، حول مبادرة صناع الذكاء الاصطناعي التي تأتي بشراكة ما بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية.

أهلا بكم جميعا وصباح الخيرات والأنوار لكم أينما كنتم. شكرا لاختياركم صباح الشباب رفيقا لكل مشاويركم ودروبكم. أهلا بالجميع، يا حي وسهل ومرحب بالجميع، يا صباح الخير والفل والورد والياسمين للمستمعين والمستمعات جميعا. نصبح عليكم بما يسر خواطركم، راجين لكم صباحات مليئة بكل الهمة والنشاط والحيوية. اللي ابتدى صباحه الحين إن شاء الله ترافقك السلامة أينما كنت. كشفت شركة جوجل خلال مؤتمر أيوة 2026 عن أولى نظاراتها الذكية المزودة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتميز بقدرتها على ترجمة الكلام في الوقت الفعلي. أشارت جوجل إلى أنها طورت هذه النظارة بالتعاون مع سامسونج، وهذه النظارة التي تعمل بنظام الأندرويد إكس آر، نظام تشغيل مخصص للأجهزة القابلة للارتداء وسماعات الواقع المعزز، من المقرر أن تبدأ مبيعاتها في خريف 2026 من دون أن تكشف عن تاريخ محدد. وتعتمد النظارات على مساعد جيميني إي آي المدمج، والذي يمكن استدعائه بصوت هاي جوجل أو بلمسة بسيطة. ورغم احتوائها على كاميرات ومكبرات صوت وميكروفونات، إلا أنها لا تحتوي على شاشات في العدسات، بل يتم نقل المعلومات صوتيا بشكل خاص إلى أذن المستخدم. وتوفر النظارة ميزة الترجمة الفورية لكل من الكلام المنطوق والنصوص التي تقع في مرأة عدسة الكاميرا. فمثلا في طوكيو يكفي أن ينظر المستخدم إلى قائمة الطعام المكتوبة باليابانية لتقوم النظارة بترجمتها مباشرة وتحويلها إلى أصوات إلى أذن المستخدم. كما تعمل التقنية أثناء المحادثات الحية، حيث يتحدث الشخص بلغة مختلفة ويستمع المستخدم إلى الترجمة عبر السماعات المدمجة بالنظارات. أهلا بكم جميعا. على ذكر الترجمة الفورية، ندعوكم جميعا لمشاهدة فيلم الدختر توماس الذي يصل إلى دور العرض ليأخذكم في رحلة إنسانية ملهمة تروى عبر شهادات حية من التاريخ ولقاءات خاصة تسلط الضوء على سيرة استثنائية تركت أثرا في ذاكرة عمان. بدءا من اليوم وحتى 7 يونيو 2026 في صلالة في سينيبولوس سينما الساعة 6:30 مساء بشكل يومي ابتداء من اليوم إلى 7 يونيو، وفي عمان مول الساعة 4 عصرا، في جراند مول مسقط الساعة 4 عصرا، وفي صحار سيتي سنتر الساعة 4 عصرا، وفي نسوة جراند مول أيضا في 4 عصرا. التذاكر مجانية، فاحجزوا مقاعدكم الآن واستمتعوا بتجربة سينمائية عمانية تستحق المشاهدة. أهلا بكل المستمعين والمستمعات، صباح الخير للجميع. لا تذهبوا بعيدا، بعد شوي بنخبركم عن تسريب جديد يكشف ألوان آيفون 18 برو.

اهلا اهلا بالجميع، صباح الخيرات والانوار. غدا ان شاء الله ينطلق شهر جديد، شهر يونيو، وشهر يونيو مرتبط معنا ببدايات موسم الخريف. فلكيا يبدا الخريف 21 يونيو، لكن قبل الخريف تعال خبرك. قد يتساءل البعض عن سبب ارتفاع درجات الحراره العظمى بشكل ملحوظ على عدد من الاماكن، خاصه يعني محافظات شمال الباطنة مثلا وجنوب الباطنة قريبا من مسقط السريع. وبعض قد يتساءل ايش سبب ارتفاع درجات الحرارة الصغرى ليلا على عدد من الولايات اكثر من ساعات النهار احيانا. خلال ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة على قمم الجبال بشكل سريع لانها تفقد الاشعاع، وبالتالي تزيد كثافة وتكون كتلة الهواء ثقيلة لتنزل نحو المناطق السفلى، حيث تكون الحركة حسب اتجاه الرياح السائدة في الطبقات المنخفضة. وحيث بالنسبة لأجواء سلطنة عمان خلال هذه الفترة أغلب الرياح اللي تهب جنوبية بشكل عام، مع انعدام هبوب رياح شمالية شرقية، وبالتالي أثناء دخول الرياح تكون رطبة نسبيا، وعند ارتفاع الرياح نحو قمم جبال الحجر تفقد خصائصها تدريجيا لتنحدر في الجهة الشمالية من الجبال. أثناء انحدار وهبوط الرياح من الجهة الشمالية من جبال الحجر تزيد من حرارتها بسبب فارق الضغط الجوي مع السطح، ترتفع حرارتها أكثر كلما زاد الضغط عليها نزولا بمقدار درجة تقريبا كل 100 متر، لتصل على هيئة رياح حارة وجافة في مسقط وساحل الباطنة ليلا وأول ساعات الصباح. تكون مسقط أكثر عرضة للرياح الحارة الجافة ليلا بسبب حدوث ما تم ذكره، عبور الرياح فجوة سمائل تزيد السكة الجبلية من سرعة الرياح، وبالتالي زيادة فارق الضغط ترتفع على ضوئه درجات الحرارة ليلا في بعض الأحيان لتصل إلى 40 درجة. على فكرة هناك عدة مسميات لهذه الظاهرة، وأيضا قد تسجل مسقط مثلا درجة حرارة تصل إلى للأسف 40 درجة مئوية ليلا. بعيدا عن درجات الحرارة وارتفاعها، إلى موسم الخريف، حيث يستعد موسم خريف ظفار 2026 للانطلاق رسميا بالتزامن مع بدايته الفلكية في 21 يونيو، ويستمر إن شاء الله حتى 20 سبتمبر، واستعدادات متواصلة لاستقبال هذا الموسم الاستثنائي، ومستعدين إن شاء الله متشوقين لأجواء خريفية استثنائية باردة على محافظة ظفار.

من الآن خططوا، حزموا حقائبكم وجهزوا لمخطط سياحي جميل تقضون فيه في ربوع محافظة ظفار مستمتعين بأجوائها الخريفية الاستثنائية. وعلى فكرة بتلاحظوا اللي يزوروا صلالة بشكل سنوي محافظة ظفار عموما بتلاحظوا تحسينات وتغييرات واضحة وإضافات كبيرة للقطاع السياحي في محافظة ظفار هذا العام. شوارع جديدة وأيضا منشآت سياحية وفندقية تضاف إلى رصيد الخدمات السياحية المتكاملة في محافظة ظفار. أهلا أهلا بالجميع، صباح الخير والنور والعافية والبركة. كشفت نماذج تجريبية مسربة لهاتف آيفون 18 برو عن ما يبدو أن التشكيلة اللونية الجديدة اللي تعتزم شركة أبل طرحها مع هواتفها الرائدة القادمة في خطوة قد تمنح السلسلة مظهرا مختلفا رغم احتفاظها بالتصميم العام المعتاد. جاءت الصور المسربة اللي تظهر أربعة ألوان متوقعة لهاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس، فضي وأسود وأزرق فاتح وكرزي كرزي داكن. ويبدو أن اللون الفضي لن يشهد تغييرات كبيرة مقارنة بالأجيال السابقة، بينما يمثل اللون الأسود عودة طال انتظارها من قبل بعض المستخدمين بعدما اتجهت أبل خلال السنوات الأخيرة إلى درجات الرماد الداكن بدلا من الأسود الحقيقي. الحاصل ألوان جديدة، فشوف كيف عاد متى ناوي إن شاء الله تقتني هاتف الجديد. أهلا بكم جميعا وأسعد الله صباحاتكم بكل محبة وخير وسعادة. ميتا قد تستغني عن خط إنتاج رايبان في خط إنتاجها القادم من النظارات الذكية، ومن الجديد أيضا في عالم التكنولوجيا وتقنية المعلومات، ماذا يحدث لهاتفك أندرويد إذا تركته فارغا من الشحن لفترة طويلة؟ تعال بخبرك إيش يصير فيه. يعد هاتف أندرويد أداة مفيدة للغاية إلا أن تنفد بطاريته وتجد نفسك تحاول معرفة سبب المشكلة. إذا تركت البطارية فارغة لفترة طويلة قد يكون بالإمكان إعادة إحيائها، لكن ذلك يعتمد على حالتها. وتستخدم الهواتف الذكية بطاريات ليثيوم أي قابلة لإعادة الشحن، لكنها تتحمل عددا محدودا فقط من دورات الشحن يتراوح من عدة مئات إلى نحو 1000 دورة بحسب الجهاز قبل أن تبدأ

في التدهور. على ذكر بطاريات ليثيوم، لا تذهبوا بعيدا، بعد قليل بنخبركم عن مصنع بمليار دولار في صحار لإنتاج مواد بطاريات الليثيوم. صباحاتكم كل المحبة والخير والسعادة.

اهلا اهلا بالجميع، اسعد الله الصباحات بكل همة ونشاط. اهلا بعودتكم جميعا الى مقر الاعمال. صباح الخير من احمد بن راشد السعدي الى جاسم السعدي ويوسف البادي، صباح الخير وصباح الانوار لعادل. حيا وسهلا ومرحب بناصر، نصبح عليكم جميعا بكل الخير. راجينا لكم ان شاء الله صباحات ملؤها كل النشاط والهمة والحيوية. بدأت في المنطقة الحرة بصحار الأعمال الإنشائية لمشروع صناعي لإنتاج مواد الأنود المستخدمة في بطاريات الليثيوم أيون باستثمار يبلغ نحو مليار دولار أمريكي وبطاقة إنتاج تصل إلى 200 ألف طن سنويا، خطوة تعزز حضور سلطنة عمان في سلاسل الإمداد العالمية للصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة. وأعلنت شركة تشونغي إلكتريك عبر شركتها التابعة وضع حجر الأساس للمشروع اللي يعد من أكبر قواعد الإنتاج الخارجية للشركة في هذا القطاع، ضمن خططها للتوسع في الأسواق الدولية وتلبية الطلب المتزايد على مواد البطاريات. المشروع ينفذ على 3 مراحل، يستهدف إنتاج مواد تدخل في صناعة بطاريات الليثيوم أيون المستخدمة في المركبات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة، وهي من الصناعات التي تشهد نموا عالميا متسارعا من توسع الاستثمارات في الطاقة المتجددة والتقنيات المستقبلية. في خبر آخر أيضا، مدينة السلطان هيثم تستقبل إن شاء الله أول سكانها في أكتوبر المقبل، 10 حزم إنشائية وشراكات تطويرية تتجاوز 780 مليون ريال، حيث تستعد مدينة السلطان هيثم لاستقبال أول سكانها في أكتوبر المقبل، مع تقدم الأعمال الإنشائية في حي الوفاء وجاهزية أجزاء من الطرق والخدمات خلال الأشهر القليلة القادمة، في محطة تمثل الانتقال العملي للمشروع من مرحلة الإنشاء إلى بداية الحياة السكنية. أهلا بكم جميعا أينما كنتم، رفقة الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب. سعدنا جدا بصحبتكم، وغدا إن شاء الله لقاء آخر يجمعنا بكم بكل همة ونشاط عند 6 إلى 9 صباحا. رفقة راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج جلال بن ربيع الخويطري. صباح الشباب يأتيكم برعاية نماء لخدمات المياه.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم عناوين الأخبار. بدء الأعمال الإنشائية لمشروع إنتاج مواد بطاريات الليثيوم أيون بطاقة إنتاجية تصل إلى 200,000 طن سنويا. سلطنة عمان تفوز بجائزة لبيتم للتميز في خدمات ضيوف الرحمن على مستوى دول العالم الإسلامي. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطرح حزمة من الفرص الاستثمارية المعززة بعقود مضمونة الشراء للمستثمرين المحليين والدوليين. غداة محادثات أمنية في واشنطن، إسرائيل تواصل غاراتها على جنوب لبنان وتصدر إنذارات إخلاء لأكثر من 10 قرى لبنانية. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. هكذا مستمعين الكرام، قدمنا لكم من إذاعة سلطنة عمان عناوين الأخبار.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان، الإنسان مسك النهار، مسك النهار، مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 104.7 ميجا هرتز، ولاية صور.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لواء وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد يا
0: في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى. في المرمى.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 88.7 ميجاهرتز في ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: في ليل يهمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معا في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: بالحقايد في
1: يلا بابي
0: مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا
2: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان.
1: يعيد جلال السلطان هيثم الأرض.
0: عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً

مستمعينا. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج مسك النهار. صباح يشبه الوفاء حين يبقى حاضرا في القلوب، ويشبه الامتنان حين نعترف أن في هذه الحياة أشخاصا وأماكن وأياما تستحق أن نقف لها بكل تقدير ومحبة. فصباح الخير لكل من يبدأ يومه بنية طيبة، ولكل من يترك أثرا جميلا دون ضجيج، ولكل من يمشي في الحياة بقلب ممتلئ بالرحمة والصدق والسلام. هنا مسك النهار مستمعينا، هذه المساحة التي نلتقي فيها بكل محبة ونتشارك فيها تفاصيل تشبه واقع حياتنا وأحاديث تلامس أيضا الإنسان والوطن والحياة بكل ما فيها من جمال وتعب وأمل، والله يبعد عنكم التعب. فصباح الامتنان لكل يد تتعب لأجلنا، ولكل كلمة خففت عن قلب ما، ولكل حضور صنع فرقا دون أن ينتظر المقابل. صباح الوفاء للأماكن التي منحتنا الذكريات، وللأشخاص الذين بقوا أوفياء في زمن يتغير بسرعة. من هنا نبدأ نهارنا بكل هدوء الذي يشبه الطمأنينة، وبكثير وبالكثير من الود مستمعينا نقول لكم صباحكم امتنان وشكر مع مسك النهار. معكم في الإشراف العام الأستاذة عفرة بنت أحمد اليحيائي، عبر ناقل الصوت والإعداد مشاعل بنت سعيد القاسمي، يرافقني في الإخراج محمد بن راشد شملي.

بكل المنضمين عبر أثير إذاعة الشباب، مستمعينا معكم في هذه الساعة حتى منتصف النهار 12 مساء أو ظهرا، برنامج مسك النهار. موضوعاتنا لليوم بتكون في مسك الحياة. أتوقع الكل الحين فترة كذا استعداد أبناؤنا والاختبارات، مستمعينا كيف نصنع الطمأنينة بدل الضغط في جو الاختبارات. ضيف الفقرة بيكون الدكتور يوسف بن محمد العطار، استشاري تربوي ونفسي ومرشد علاقات أسرية والرئيس التنفيذي لمركز توازن الخدمات التعليمية والاستشارية التربوية. إيش لك وإيش عليك في موسم الاختبارات؟ إيش اللي ممكن أنت تسويه وإيش اللي عليك؟ ومسك الختام عقب نخبركم عنها، اخترنا لكم أغنية كذا تنشر السعادة والبهجة. أما في مسك الوطن، حي الوفاء في مدينة السلطان هيثم تستعد لاستقبال أول السكان نهاية عام 2026.

مستمعينا في كل وطن وفي كل مشروع ينجز هناك وطن يقترب أكثر من المستقبل، وهناك إنسان ينتظر أن تبدأ تفاصيل حياته الجديدة على أرض صممت لتكون أكثر راحة واستقرار وجودة. نقف اليوم عند واحدة من أبرز المدن العمانية الحديثة التي ترسم ملامحها بخطى متسارعة، مدينة السلطان هيثم. هذا المشروع الوطني الذي يعكس رؤية عمان نحو مدن ذكية متكاملة تبنى للإنسان أولاً وتستند إلى التخطيط والاستدامة وجودة الحياة. في خبر نشرت جريدة عمان اليوم تأكيد على أن حي الوفاء يستعد لاستقبال أول السكان نهاية هذا العام في خطوة تعكس حجم العمل والإنجاز المتحقق على أرض الواقع. أبرز المعلومات والأرقام الواردة في هذا الخبر مستمعينا أن حي الوفاء في مدينة السلطان قابوس يستعد لاستقبال أول السكان نهاية 2026. أجزاء من الشوارع والخدمات ستكون جاهزة للاستخدام خلال الأشهر القليلة القادمة. المشروع يشهد تنفيذ 10 حزم إنشائية وشركات تطويرية واستثمارية. القيمة الاستثمارية الإجمالية تتجاوز 780 مليون ريال عماني. نسبة الإنجاز في المرافق الأساسية بلغت حوالي 70%، ونسبة الإنجاز في الأعمال الهيكلية والخرسانية وصلت إلى 40%. إجمالي مساحة المشروعات الاستثمارية يصل إلى 280 ألف متر مربع موزعة على 11 حزمة استثمارية. المشروع يضم مستمعينا تنفيذ شبكات الطرق والبنى الأساسية، الجسور والأنفاق، محطات الكهرباء، شبكات المياه والصرف الصحي، الحدائق والمساحات العامة. الخبر الذي ورد في جريدة عمان اليوم أشار إلى أن 75% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من المشروع هي مؤسسات محلية بإجمالي يصل إلى 673 مؤسسة، وهو ما يعكس دعم الاقتصاد الوطني وتمكين رواد الأعمال. كما تتضمن المدينة عناصر جودة الحياة مستمعينا مثل مسارات للمشاة والدراجات، مساحات خضراء وحدائق، مرافق تعليمية وخدمية، تصاميم تراعي سهولة الوصول والاستدامة البيئية. مستمعينا، مدينة السلطان هيثم ليست مشروع عمراني جديد، بل هي رؤية تترجم على الأرض، وفكرة فكرة المدينة تبنى بروح عمانية حديثة لأنها تجمع بين الإنسان وبين التنمية والاستدامة، وتتحدث عن أنسنة المدن، كيف يحيا الإنسان في مدينة متكاملة كل حاجة قريبة منه. ومع اقتراب استقبال أول سكان تبدأ حكاية مجتمع جديد، وتفتح طبعا صفحة جديدة من صفحات النهضة المتجددة التي تمضي بها عمان بثقة نحو المستقبل. هذا المستقبل الذي يصنع وتصنع تفاصيله اليوم ليعيشه القادمون غدا بكل فخر وامتنان.

في أبلاد. أدام الله الخير على عمانة أمنا وسلطانا. مستمعينا إذن في مسك الوطن خذناكم إلى حي الوفا في مدينة السلطان هيثم الذي يستعد لاستقبال أول السكان نهاية عام 2026. والله يعني بتكون لحظة جميلة، يعني أول من يسكن في مدينة السلطان هيثم ويستلم مفتاح بيته وياخذ عياله وأسرته، أتوقع يعني الذكرى هذه أبدا ما راح ينساها. بيكبرون أبنائكم وهم يتذكرون إن إحنا كنا من أول من سكننا في هذا المكان وفي هذه المدينة، مدينة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه.

0: سندوتشاتك في ايدك على مقوم مسطرتك في كيسك مذاكرتك في دماغك مطوتك في جيبك اللي يقول لك غششنا قطعه اوعك تغشش حد
1: حاضر يا مامي
0: غشني 4 جنيه بعد الامتحان تجيب لك ازازه كبيره يلا يا ابني ربنا يوفقك
2: اظن احنا في بعض وعيب امسك حد بيغش وانا بيتكلم مع اللي جنبه الامتحان سهل خالص هتختاروا اجابه رقم 1 او 2 او 3 تفضلوا

0: وزعوا نكت ولا ايه؟
1: بيطلع منك هالضحكة الحين في الاختبار. اللي ما كان مركز في الدراسة في أيام الدراسة مستمعينا وما أخذ الموضوع باستهتار، نقول الله يوفق عيالنا إن شاء الله وعيالكم. أتوقع اليوم بنفتح موضوع لكل أب وأم قاعد يسمعونا الحين، يعني يمكن أنتوا أكثر الناس الحين قاعدة تسمعنا، وهذا الموضوع لكم أنتوا ولكل طالب أيضا قاعد يعيش هذه الفترة بكل ما فيها من ضغط وتحديات في مسك الحياة. نسألكم كيف نهيئ أبنائنا اليوم للاختبارات بطريقة صحية ومتوازنة؟ أيضا كيف نفرق بين أن أنت تحفز من دون ما تضغط عليهم؟ إيش اللي يحتاجه في الوقت الحالي أبنائنا، وإيش اللي يحتاجونه من الأسرة نفسها في هذه الفترة؟ طبعا يعتقد أو تعتقد بعض الأسر أحيانا أنك لما تضغط على الأبناء أنك أنت دافع أنك تخاف عليهم، تبالهم مصلحتهم. طيب إيش التصرف اللي تتمنون أنه يتوقف الأهل عن فعله في فترة الاختبارات؟ وإيش أكثر شيء كان يخفف أنتو عنكم التوتر أيام الاختبارات؟ تذكرون يعني؟ أتوقع اليوم الواحد يتذكر كيف كان هو يعاند أهله أحيانا لما كانوا يقولوا له ذاكر وذاكر وهو ما كان يسمع الكلام. شاركونا تجاربكم ورسائلكم ومشاركاتكم عبر الاتصال أو عن طريق الواتساب، لأن كثير من البيوت تعيش اليوم نفس التفاصيل، يمكن تجربة مريت عليها جربتها طبقتها بتفيد غيرك، لا تبخل علينا بيها. وإذا كنت محتاج استفسار من الدكتور اللي بينضم معنا دكتور يوسف العطار، أكيد مرحبا بكم على 24-6-9-8-1-5-1 وعلى 7-2-4-2-2-0-0-9.
2: فضل قوم اكتب على الصبور.
3: ايه؟
2: اكتب على الصبورة.
3: اسمها الصبورة. الصبورة
4: حلوة وصنبورة.
2: يا بهجت لو سمحت مش عايزة أسمع صوتك خالص. فضل قوم اكتب على الصبورة.
3: اكتب ايه؟
2: همليك دلوقتي.
3: مش بعرف.
4: اقصد.
2: وبعدين فضل
3: لازم على الصنبورة؟
2: لازم على الصنبورة.
3: مصلوب مشوار لغاية الصنبورة.
2: الزتولة ده انت قاعد على طول. عيد يا ولد.
3: تاكسي الصنبورة يا باشا لو سمحت. على شبك
2: بسرعة.
3: هو أنا اللي سيئ؟ يا سلام من الصنبورة. شكرا يا باشا كامل عدات 90. ايش مع السلامة يا أمير.
2: من السهل على الإنسان أن يقلد صوت الحمار، ولكن من الصعب أن يكون له القدرة على التحمل والصبر.
5: لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ما عليني في الأسف.
2: لأنه في هذه الأحوال
1: هو كتب النون طول الصبر، هذا اللي متعايز وما سد، قال خلاص خلصت الجملة ما عندي مساحة أكتب فيها. فتحية لكم مستمعين اليوم في مسك الحياة، نفتح هذا الملف، ملف الأبناء والاختبارات والاستعداد النفسي داخل نطاق وجو الأسرة. كيف نفرق بين التحفيز والضغط، وإيش اللي يحتاج الأبناء فعلا في هذه المرحلة؟ خلونا نسمع منكم ونتشارك هذه المساحة. إذا ما رجعنا قبل مستمعينا أيضا وتكلمنا عن حتى طرق التدريس، أدوات التدريس، أساليب التعليم ما كانت كثير متوفرة، يعني كان الطالب يبذل جهد كبير. اليوم ما شاء الله كل حاجة متاحة، يشكروا حتى على الدروس اللي قدموها المعلمين أونلاين وغيرها، دخولهم حتى في منصات تعليمية. ونسمع أكيد مشاركات إحنا من المستمعين على 24-6-9-8-1-5-1. إيش اللي يحتاجه الطالب والأسرة في هذا، يحتاجونه في هذا الوقت؟ ناخذ مشاركة. ألو خلفان العامري، السلام عليكم.
6: سلام أستاذ مشاعر، كيف حالك؟
1: طيب الحمد لله، يسرك الحال.
6: وإيش أخباركم؟ طيبين؟
1: طيبين. طاب حالك الله يسلمك.
6: كلا وأنتم طيبين.
1: وأنت طيب إن شاء الله سالم.
6: وانت في المسلمين وإيش أخبار المخرج المتألق اليوم؟
1: والله هو متألق ومتأنق أيضا.
6: إيش هالدخلات هذه؟
1: إيش أقول لك، يذكركم بأيامكم وزمانكم علشان ما تضايقون على عيالكم.
6: الله صحيح.
1: تفضل
6: ذكر وإيش بنخلي أستاذ العزيز.
1: تفضل خلفان نسمع منك.
6: زاد فضلك أستاذ الفاضل، حقيقة إذا كان على أيام نحن من زمان الكتاب كله كامل طبعا إنه في اختبار مع أن نظام الترمة والفصلين هذا من الجلد للجلد. تدك عادي من تذكر كتاب الجغرافيا
1: زين.
6: الله يعين بس الخرائط وال
1: كيف كانوا الأهل يتعاملوا معاكم وقت الاختبارات؟ كانوا بضغط ولا مخلينكم على راحتكم؟ وأنت اليوم كيف تتعامل أيضا في جو الأسرة؟
6: شوف استاذ، احنا ايام اهالينا يعني كونهم كبار في السن يعني وشابه ذلك،
1: نعم،
6: فتعرفي يعني انا حياه والدي معلم للقران الكريم طبعا، والدتي طبعا على قد حالها ما تعرف هذه الكتب ولا شيء.
1: الله يحفظك.
6: زين، ولكن بس عاد ترى مساندج والد، راجعوا ذاكروا يا اولادي، انت سقطوا يا اولادي، من يبون نراجع ونذاكر من نمشي لنا ضواحي نحن نسميهم نجز طعام نجز مدري إيش، ولكن الحمد لله هي بعد فيها شوية أمور طيبة.
1: بالعكس تقويكم وتعلمكم الحياة.
6: بالفعل أستاذ في صبر وفي تحمل يعني.
1: بالضبط.
6: حقيقة في صبر وفي تحمل، وهذاك نحن ما ضيعنا حقيقة، بس أعطانا الإصرار والعزيمة.
1: يا سلام.
6: حد منهم وصل للجامعات والكليات، أما نكتفي في الثانوية العامة. ومن ثم عاد دخلنا في الجهات العسكرية، ولكن أيضا كنا يعني ندرس حقيقة. يعني لو نجينا عاد الشهادات ممكن نستعاب الدبلوم بعد الثانوية العامة أو شيء قديم يعني.
1: نعم.
6: والحمد لله هذا بالنسبة لنا سابقا يعني نطيل عليك. بالنسبة لأولادنا الآن نحن نقول أنتم مرتاحين وفي رخاء والحمد لله، كهرباء موجودة عندكم، التلفونات عندكم، مدرسين أحيانا نجيب لكم، فاحنا ما نطلب منكم شيء، نطلب منكم تفتحون الكتاب وتذاكروا وتستعدوا. الشيء اللي ما تعرفوه عندكم الجوجل هذا وحده يعني يشرح لكم الدروس. اختار لك اي ماده ما تفهمها، هو يفهمك مره مرتين ثلاث.
1: نعم، ويطلع لك حتى طرق الحل نفسها باكثر من طريقه.
6: بالفعل استاذ العزيزة، لكن يقول لك الشاعر اذا لم يسقها سائقا من نفسها فعيت وكلت سائقا بعد سائق.
1: نعم،
6: إذا الإنسان ما يسوق نفسه بنفسه.
1: صحيح، وما سعى وما اجتهد. بالضبط،
6: ما اجتهد فعلا يعني.
1: الله يوفقهم يا رب ويحفظهم.
6: نتمنى لهم التيسير والتسهيل والتوفيق لجميع أبنائنا وبناتنا في هذا الفصل المتبقي منه.
1: آمين.
6: أصحاب الثانوية يروحون الجامعات والكليات حسب ميولهم هم.
1: الله يبلغهم مرادهم وتعبهم إن شاء الله.
6: آمين أستاذ العزيز.
1: شكرا لك يا شكرا.
6: الله يحفظك. شكرا جزيلا.
1: الله يبارك فيك.
6: شكرا للأستاذ عفراء الإحيائية على مديرة طبعاً البرامج.
1: الله يسعدك صاحب السلام.
6: ونشكر المخرج المتألق دائما على هذه الدخلات الطيبة.
1: يحفظك ربي. الله يسعدك، فرح قلبك. حياك الله. مع السلامة. مع السلامة. سليمان العاصمي، ألو.
0: ألو،
1: حياك الله يا سليمان.
0: مرحبا أستاذ، كيف الحال؟
1: خالد، أي صف خالد؟
0: خالد
1: أي صف؟
0: خالد والله ما يدس هنا، يدس الإمارات.
1: ما شاء الله عليه.
0: أيوة.
1: طيب أي صف هو؟
0: الحين بيكون نهاية إن شاء الله.
1: الثاني عشر.
0: الثاني عشر. أيوة.
1: جميل، الله يوفقه، لأن رأس الرسالة يقول اللهم وفقنا وسهل علينا غدا الامتحانات يا رب.
0: والله هم بدوا من فترة بس باقي القليل وبيكملوا الحين بعد العيد إن شاء الله.
1: الله يسعدهم يوفقهم.
0: لأن ثلاثة فصول يدرسون هناك مش فصلين.
1: تفضل. أيوة. يا سليمان قول لي.
0: حياك استاذ، موضوع جميل. تحيه لك يا محمد. طبعا دائما نقول احنا مثل الاسره هي الحاضنه الاساسيه طبعا للابناء يعني. مثل ما تقول احنا اول شيء نبعد عنهم المقارنات المحبطه يعني.
1: نعم.
0: ونعد لهم جدول نساعدهم في واقعيه المذاكره مثلا بكل شيء يعني، نكون قريبين منهم ما نكون بعيدين في هذه الايام. ونعزز الثقه فيهم يعني، دائما تعزيز الثقه بالابناء جميل جدا طبعا في وقت الامتحانات. ونخفض عنهم مثلا الضغوطات النفسيه.
1: ايش اكثر الاخطاء اللي تلاحظها على بعض الاسر اثناء فتره الاختبارات؟
0: والله اكثر شيء اللي هي دائما ضغوطات نفسيه، انا اشوفها شيء مقلق طبعا لهم. فدائما توفير الجو الامن مثلا لهم وتنظيم الوقت والجهد، ونكون بقريبين منهم في مذاكرته. ممكن في شيء من بعض النقاط يكون غافلين عنها، ممكن احنا نراجع لهم اياها نكون قريبين. المدرسة ما مقصرة والحين موفر لهم كل شيء، لكن جميل ان الاب والام يكونوا قريبين في هذه اللحظات
1: متابعين. صحيح،
0: ايوه. كان تحصل يمكن هو طلع من جو العيد وكان عنده في قبل العيد طبعا مذاكرة، لكن حلو احنا نراجع الاساسيات، لان انا بأمانة عندي ابنائي يعني قبل العيد يعني الايام ذي كان نجلس مع بعض واخبرهم بالاشياء، نقول لهم الحين دوركم انت، احنا خلصنا وزنا اليوم، دوركم انت عاد.
1: صحيح،
0: فدائما ان نراجع لهم الخطه اللي مشي عليها في المذاكره والاعدادات طبعا في التلخيصات طبعا لكل ماده. فجميل انه يرجعوها، هي الاساسيه هذه المخلصات اللي كان لكل ماده عادينها يعني.
1: الله يبشركم فيهم ان شاء الله بالخير ويفرح قلوبكم يا سليمان.
0: آمين إن شاء الله. وطبعا كل الشكر والتقدير لكل المعلمين والمعلمات بأمانة، يعني دراسة جميلة مش كان كسابقا، الحين كل شيء موفر كل شيء سهل وكل شيء بسيط، بس دوره هو يكون ذكاوته ودوره أن يفتح عقله ودوره يبعد عن الضغوطات يعني.
1: بالضبط.
0: فإحنا كأولياء أمور أن مقارنة بأنه فلان كذي وفلان كذي وفلان كذي، هذا خليها اليوم ما نبغى نسمعها يعني.
1: واضح. أيوة. واضح. الله يحفظك، شكرا على الملاحظات أو كذا الومضات اللي أعطيتنا إياها قبل شوية.
0: شكرا لك وشكرا للمخرج وشكرا دائما، هذه مثل ما تقول انتم مدرسه وتنبهونا باش نكون غافلين عنها.
1: نتعلم منكم، بارك الله فيكم.
0: شكرا لك،
1: حياك الله.
0: مرحبا.
1: ام ناصر تشاركنا على 7244200 تقول صباح الخير مشاعل ومحمد، نوفر جو هادي بالبيت، نقلل زيارات التلفزيون، طبعا نمنع وقت المذاكره، نهتم بنومهم بأكلهم، النوم البدري، الفطور المتكامل علشان يعزز من التركيز، نشجعهم بدون ضغط، ما نقارنهم بغيرهم أبدا لأن كل طالب له قدراته وظروفه، نوفر احتياجاتهم من أقلام، من ماء، مكان مرتب للمذاكرة، ندعي لهم ونطمنهم يوم الاختبار، الابتسامة بروحها تقول تخفف توترهم، نحتويهم ونحتضنهم، ونهني تقول في العيد كل عام وانتم بخير، الله يوفق الطلبة لكل اللي ما هنيناهم، والله يسعدهم عيالنا في اختبارات الغد. شكرا يا أم ناصر وانت بصحة وسلامة.

0: مكملين هذا التواصل مستمعينا معكم، تحية لكل المنضمين عبر أثير إذاعة الشباب في برنامج مسك النهار. في مسك الحياة مثل ما ذكرنا موضوعنا اليوم يمس ويخص كل بيت من تهيئة للاختبارات وغيرها، التهيئة النفسية للأبناء خلال فترة الاختبارات. طبعا يسعدنا أن ينضم معنا الدكتور يوسف العطار، استشاري تربوي ونفسي، مرشد علاقات أسرية، والرئيس التنفيذي لمركز توازن للخدمات التعليمية والاستشارية التربوية، اللي بيكلمنا عن أهم وأكثر الفترات حساسية داخل كل بيت، وإحنا نعرف الضغط والتفكير اللي قاعدين يعيشونه أولياء الأمور، وكيف يمكن اليوم أن الأسرة تكون مصدر طمأنينة ودعم بدل ما أنها تكون وتتحول فترة الاختبارات إلى ضغط وقلق دائم ينعكس سلبا على من؟ على أبنائها الطلبة. نصبح عليك بالخير دكتور يوسف، حياك الله معنا.
1: صباح النور والسرور يا هلا أستاذ مشاعر،
0: كل عام وانت بخير
1: وانتوا طيبين وانتوا صحة وسلامة يا رب.
0: يعطيك الصحة والعافية. طبعا نورتنا في مسك النهار، تحديدا في فقرة مسك الحياة. بداية دكتور، يعني التساؤل اللي دائما يطرح نفسه واللي نشوفه في كل بيت، يمكن حتى في بيوتنا، يعني احنا مش منزهين وغير عن الناس، ليش تتحول فترة الاختبارات في بعض المنازل والبيوت إلى حالة من التوتر الجماعي وكأن الأسرة كلها قاعد تختبر؟
1: هي فترة إعلان حالة الطوارئ.
0: بالضبط، قاعد أقول حق تيمور اليوم، أقول له أنا إذا رحت الاختبار أنا بجيب درجة كاملة في اختبار كمال الرياضيات.
1: صحيح، أنت مذاكرة قبلهم.
0: صحيح.
1: الحمد لله. فعلا هي فترة توتر وتوتر جماعي، لأنه ثبات الأسرة في فترة الاختبارات نابع من ثبات الوالدين في الحقيقة. لما يكونوا الوالدين مستقرين، داعمين، محفزين، مشاكل اللي بينهم تكون أقل، نقاشات الحادة، الصراخ، العنف، الإهمال وغيرها من الأشياء اللي هي الأشياء اللي يحتاجها الطالب في فترة الاختبارات.
0: نعم.
1: يحتاج هدوء، يحتاج سكينة، يحتاج دعم نفسي، دعم تربوي، دعم اجتماعي، كلمة طيبة، تربية، حضن، احتواء، هذه الأشياء اللي يحتاجها الطالب خلال هذه الفترة، لأنه هو اللي فيه مكفيه مثل ما يقولوا. هو يمر بفترة الاختبارات بحد ذاتها هي فترة توتر، فهو محتاج أن المحيط يكون داعم، المحيط يكون مريح.
0: نعم.
1: يخفف عنا حدة التوتر اللي هي فترة انتظار لفترة الاختبارات وانتقاله من اختبار لاختبار، وفترة المذاكرة ربما لحق يخلص المنهج وربما ما لحق يخلص، ربما تأخر.
0: نعم.
1: فهي شوية فترة معكوسة داخل الطالب نفسه أصلا.
0: نعم. فما نزيده يعني
1: عبء. نعم.
0: فما نزيده زيادة يعني إحنا.
1: فما نزيده زيادة، على الأقل إذا ما كنا داعمين على الأقل نخليه في حالة.
0: أي الله يحفظهم. طيب ليش يعني من وجهة نظرك كونك استشاري في هذا الجانب باختصاص، وتوقع كثير من الاستشارات تجيك في المركز، ليش تتحول يعني الأسرة كلها وكانها هي اللي تختبر؟ ليش القلق ينعكس على الأسرة؟ إيش سبب القلق هذا؟
1: هي أسباب كثيرة مش سبب واحد، يعني واحد من الأسباب اللي هو الخوف من الفشل. احنا دائما عندنا النظرة الاجتماعية هي المسيطرة، نخاف الوصمة الاجتماعية، هو ولدنا فشل رتب وغيرها من الأشياء. فالخوف من الفشل من الإخفاق الدراسي احنا نعتبره الفشل، احنا اللي فشلنا مش هو بس.
0: نعم.
1: الموضوع لبعد يعني اجتماعي لدى الأبوين. ايضا احنا نربط دائما الأبناء بالمجموع او بالنتيجة النهائية، ومفترض ان احنا نربطهم بالسعي، يعني نقول يعني شكرا لك على السعي، نمدح على السعي، نذاكر، أن نهتم، أنه خطط لدروسه.
0: واضح.
1: لكن احنا في المقابل احنا نربط المستقبل بالدرجة اللي هو بيحصل عليه. للأسف الشديد الحين ما صار هذا الرب عند طلاب الثاني عشر فقط، وإنما امتد حتى عند طلاب الخامس والسادس اللي هم لسه بعدهم في بداية مراحل نموهم الدراسي.
0: نعم.
1: فتجد أن التوتر وصل لهذا الحد، يعني يربطوا الصف الخامس بالثالث الثاني عشر مباشرة. إيش بتسوي في الثاني عشر إذا كنت أنت كذا؟ لا، هذه سنوات طويلة لحد ما يوصل الثاني عشر. فربط الطالب والضغط عليه أكاديمية ولازم يحضر دروس ولازم دروس خصوصية و هذا يخليه يكره الدراسة، يخليه يصير عنده انطباع سيء عن المدرسة وعن الدروس وعن المستقبل حتى.
0: نعم واضح. طيب
1: أيضا
0: نعم تفضل.
1: أيضا من الأشياء اللي هي نقص مهارة التنظيم عند الطلبة، يعني إنه ما فاهم كيف ينظم وقته، ما وجد الشخص أو الناس اللي يحاولوا إنهم يساعدوه في تنظيم الوقت أو في الحفظ أو في التركيز أو في تلخيص المواد. أحيانا حتى في المدرسة ما يعلموهم هذه الأشياء، يعطوهم المادة العلمية بدون التطرق إلى طريقة تنفيذها وتحليلها وتفسيرها أو وضعها في جداول بيانات أو خرائط ذهنية أو غيره، فيصير الطالب مشتت نوعا ما، وهذا ما يسبب يعني أيضا إشكالية التوتر هذا.
0: نعم. طيب إيش الأخطاء التربوية اللي تتكرر في موسم الاختبارات وتأثر على الأبناء نفسيا؟
1: والله الأخطاء، وأنا أعتبرها أخطاء جسيمة وأخطاء يعني مدمرة، مثل المقارنة يعني بأولاد العم، بنات العم، بنات الخال، شوفوا فلانيين، شوفوا جيراننا، هذه المقارنات حقيقة مدمرة. دائما الإنسان يعني كيان مستقل وليس نسخة من الآخرين حتى نقارنه بالآخرين، وبالتالي أنا أتعامل مع أبنائي بناء على ميولهم، شخصياتهم، قوتهم، نقاط الضعف، نقاط القوة التي فيه.
0: نعم.
1: أيضا اللوم المتكرر، أيضا تذكير الطالب بتقصيره في السنوات الماضية أو في الفصل الماضي أو في بداية السنة، أنت قصرت، أنت ما كنت مهتم، وأنت فمثل هذه الأشياء أيضا تعتبر من الأخطاء التربوية. أيضا من الأخطاء المبالغة في الحرمان، مثل منع وسائل الترفيه بشكل نهائي. يعني لا بأس أن الطالب مثلا يمارس رياضة لمدة ربع ساعة، نصف ساعة يوميا، لا بأس أنه مثلا يفتح الموبايل يتواصل مع أصدقائه من باب التنفيذ 5 دقائق 10 دقائق.
0: نعم.
1: يعني ما يكون كله ضغط ضغط ضغط على لأنه في النهاية الطالب محتاج أنه ينفذ.
0: صحيح.
1: العقل ما راح يستوعب أكثر من 25 دقيقة تركيز، وهذا بناء على الدراسات. 25 دقيقة هي الفترة اللي يستطيع الدماغ فيها العمل بكفاءة، بعدها يقل نسبة التركيز، وبالتالي احنا نستخدم نموذج يسموه نموذج البومودورو، اللي هو 25 دقيقة مذاكرة وخمس دقائق راحة، بعدين تكرر 25 دقيقة مذاكرة وبعدين 5 دقائق راحة. وهذه الطريقة حقيقة أنا علمتها أبنائي، واليوم
0: حلو ما شاء الله.
1: زين، بنتي تقول لي والله استفدت كثير وصار عندي التركيز عالي وصرت أحفظ بشكل أسرع.
0: الله يبارك فيها يحفظها.
1: اللهم آمين. لما نتعامل مع يعني العقلية العلمية اللي هي كيف يركز الدماغ، أولا أول 10 دقائق هي بداية التركيز. يعني الطالب أيضا اللي يشتت نفسه في أكثر من مكان وما يبدأ بداية صحيحة، واللي هي تكون زيادة التركيز شوي شوي 10% 20% 30%، وإحنا ورايحين لحد ما نوصل 100%، يوصل التركيز 100% بعد الاستمرارية ب10 دقائق. الطالب اللي ما راح يستمر في المذاكرة وشوية رايح يعني نهض من مكانه وراح يجيب حاجة، شوية نهض من مكانه ويشوف حاجة ثانية، شوية يشوف موبايله، فهذه نسبة التركيز تتشتت هنا في هذه الحالة.
0: طبيعي صحيح.
1: بدأت المذاكرة يعني أبعد كل المشتتات عني ولا أخلط المذاكرة بأي شيء آخر.
0: نعم.
1: أيضا تهويل من الأخطاء اللي مارسوها بعض الآباء، اللي هي ربط الحب بالدرجات، وهو ما نسمينه إحنا ابتزاز عاطفي، يعني يمارسه بعض الآباء. أنتوا لو تحبوني جبتوا درجات زينة، أنتوا ما تحبوني.
0: يربطون محبتهم بالدرجات.
1: أيوة، إحنا كذا نعملهم إحباط، يعني يفرض إنه ما جاب الدرجة اللي أنت تتمناها، طيب خلاص سقطوا من دائرة الحب. هذه مصيبة يمارسها بعض الآباء على الأبناء، وما نسميه إحنا علميا الابتزاز العاطفي.
0: نعم.
1: أيضا تهويل حجم الاختبارات، يعني الأبناء يحسوا ويشعروا بتوتر الآباء، فلما الآباء يكونوا متوترين واختبارات ويلا نسكر الأبواب وما نسمح لأحد إنه يدخل بيتنا في هذه الفترة، ممنوع الزيارات، ممنوع الصلاات، فهذا تهويل يعني غير مبرر، ما في داعي. يعني هي غرفة وينعزل فيها ونحن نمارس حياتنا العادية، والطالب يطلع من غرفته ويشوفنا ويجي معانا 5 دقائق 10 دقائق، ينفث عن نفسه ويجلس معانا وندردش معاه ونسولف ويرجع مرة ثانية غرفته عادي. حتى لو حبينا نطلع نروح نحن نقول احنا واثقين فيك اصلا وخلاص هذا مستقبلك وانت ادرى فيه منا وانت اللي يعني اوعى وانت واعي ونزرع فيه الثقه.
0: بالضبط.
1: ما في داعي للتهويل اللي هو المبالغ فيه.
0: نعم.
1: يعني ايضا من الاخطاء من الاخطاء اللي هي التدخل في طريقه المذاكره. يعني كل طالب له طريقه وآليه في المذاكره تناسبه يمكن ما تناسب اخوه.
0: صحيح.
1: أو تناسب وما تناسبنا إحنا، إحنا ذاكرنا بس ما هذه الطريقة اللي إحنا تبنيناها ما تناسبهم.
0: نعم.
1: وبالتالي اتركوهم للطريقة التي تناسبهم، لا تتدخلوا في هذه الأشياء. لا تعتقدوا أنتم النموذج المثالي للمذاكرة، لكل طالب نموذجه الخاص به الذي يذاكر به ويستطيع من خلاله التركيز والحفظ والحصول على الدرجات العالية.
0: نعم.
1: وطبعا اخطاء كثيره يمكن ما
0: يتسع المجال. بس انا حبيت دكتور سالفه الخمس دقائق مذاكره وخمس دقائق راحه، اتوقع كذا تعطي متنفس واريحيه للطالب نفسه بدل ما تضغطه قاعده واحده متواصله مثل ما قلت، يعني صعب انه يستوعب.
1: فيها شروط هذه.
0: هات.
1: بشرط ان الخمس دقائق الراحه ما تشغل باي مجهود ذهني، يعني ما اروح احل معادله رياضيه ولا اروح اقرا كتاب ولا يعني يكون عندي شيء او افكر في شيء مثلا يشتت ذهني. ايضا لابد ان تكون استرخاء تام خمس دقائق، اروح اشرب كوفي، اروح اشرب عصير، اروح ادردش وامزح حتى لو اشوف مقطع مضحك ما مشكله، بس اهم شيء ما فيها جهد ذهني.
0: يلعب بالكره مثلا خمس دقائق،
1: يلعب بالكره مثلا، يتنطط من هنا وهنا. اهم شيء ما في المجهود الذهني شبه معدوم هنا في هذه الخمس دقائق.
0: واضح. نعم. طيب يعني احيانا نلاحظ ايضا ان قلق الاهل ينعكس مباشره على الابناء. اليوم احنا هذه السؤال اللي الام والاب يركزون عليه اجابته، كيف يقدر او يستطيع الاب والام اداره هذه المشاعر اولا قبل ما يتعاملوا مع ابنهم الطالب؟
1: نعم، هذا ايضا سؤال مهم جدا. وأول هذه الأشياء اللي المفترض أنه الآباء توصل لهم هي أن أبنائنا بينهم فروق فردية، يعني كون أن الأول أحرز نتائج عالية وأحرز درجة ممتازة جدا هذا ما معناته أن البقية سوف يعني يحرزوا نفس الدرجة. هناك فروق فردية، وأنا دائما ألاحظ وأسأل بين الأبناء يعني من خلال خبرتي أشوف إنه يعني بعض الآباء يتشكى يقول لي يا أخي الابن الأول ما شاء الله ممتاز والابنة الكبيرة ما شاء الله عليها ممتازة بس مقلبني هذا الثالث شوي. إيش في طيب؟ قال والله حركي بزيادة ما كثير مهتم مثل إخوان، لهذا أحسن واحد فيه. أصدمه أقول هذا أحسن واحد فيه.
0: كيف؟
1: لهذا أحسن واحد فيهم لأن هذا يعبر وينفذ عن عن عن عن طاقته بشكل إيجابي، وبيجي وقت وبينتبه لقيمة المذاكرة وبيكون أحسن منهم. أما هذيل ماشيين على هواكم، ماشيين على مودكم، ماشيين أيوة. على يسمعوكم سمعا وطاعة وأنتم مستأنسين، بس هذا ما هو الشيء اللي هم يريدوه أصلا.
0: واضح، جميل.
1: فبالتالي إيه؟ هذيلك ماشيينهم أنتم على الريموت، هذا طلع عن القاعدة، شد عن القاعدة وصار لك كيان خاص. نحن دائما نشجع على الطالب اللي يكون عنده استقلالية
0: في الشخصية.
1: الطالب الطفل اللي يقول لا عندنا نستانس من ناحية الطالب العنادي، الطالب الحركي احنا نستانس منه لانه هو هذا النمو الطبيعي.
0: واضح.
1: اما الطالب اللي سمع وطاع ويسمع وجالس ومستانسين منه ابوه وامه هذا ما طبيعي، هذا اذا ما اذا اذا كان ربما يكون في خلل وربما يكون في اضطراب نفسي أصلا.
0: نعم، جميل. طيب احنا قلنا حتى قبل ما ناخذك وببعض المشاركات ذكروا ان النوم والاكل واوقات الراحه الاجواء داخل المنزل هذه اللي تهيئ اليوم الراحه والهدوء للطالب، كيف تؤثر هذه التفاصيل البسيطه يمكن اللي يغفل عنها البعض على اداء الطالب وتركيزه؟
1: هذه ايضا من الاخطاء اللي يمارسوها كثير من الطلبه وهي السهر لاوقات متاخره او يجبروهم ابائهم انهم يسهروا لاوقات متاخره خصوصا اوقات الاختبارات، وهذا شيء يعني جدا خاطئ لان نوم الطفل او نوم الطالب 7 إلى 8 ساعات يوميا هذا ينظف الدماغ من السموم العصبيه وكذلك ينظم الذاكره والمعلومات اللي حصل عليها الطالب خلال فتره النهار بالكامل، وهذا يعطي فرصة للدماغ أن يرتب الملفات العلمية وهذا يسهل استدعائها في الاختبار. أما إذا الطالب سهر طوال الليل وراح الاختبار هو يعني مشدود الأعصاب، هذا حتى لو ذاكر حتى لو حفظ سبب له تشتت، وبالتالي يمكن يحاول استدعاء أي معلومة تصير صعبة عليه.
0: جميل، واضح. وتركيزه
1: أيضا أجواء أقل. المنزل اللي هي أجواء المنزل مثل ما ذكرتي وتفضلتي اللي هي الجو الإيجابي داخل المنزل،
0: نعم،
1: هذا اللي هو خلينا احنا نسميه من الناحية العلمية يخفض من هرمون أو يخفض هرمون الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر والقلق،
0: نعم.
1: وهذا يعطي الدماغ استرخاء، يعني كل ما زاد هذا الهرمون زاد التوتر، زاد عند الطالب التشتت الذهني.
0: أيوة.
1: ولكن كل ما انخفض، ونحن نعلم دائما طلابنا نعلمهم دائما نقول يعني بعض التقنيات اللي تخفض مستوى القلق حتى أثناء الاختبار، اللي هي أنك تأخذ نفس عميق مثلا وقت الاختبار، إذا شفت نفسك مشتت يعني متوتر بشكل عالي فأخذ نفس عميق، اترك القلم ولا تنظر للورق، خذ نفس عميق، اقرأ شيء من القرآن. إذا التوتر لا زال عد بشكل عكسي من 100 إلى 1، يعني 199
0: نشط الذاكرة معاه.
1: هنا لا، أنا أشتت شوية التوتر،
0: أيوة،
1: أخلي التوتر يروح بعيد على أساس أهدى، لأني لو هدات المعلومات سهل استدعائها.
0: نعم صحيح.
1: أيوة. بينما في التوتر ما أستطيع أني أستدعي المعلومات، ربما تغيب عني كثير من المعلومات. أيضا وجود مكان مناسب للمذاكرة وأيضا للانتقال، يعني أذاكر مثلا المادة هذه في هذا المكان، أذاكر المادة الثانية في مكان آخر، هذه من الأشياء اللي فيها ربط، يعني يربط الدماغ المعلومة بالمكان.
0: واضح.
1: إذا ما في مكان على الأقل أغير الروائح، رائحة الرياضيات يعني أخلي لها برطان معي عطر معين، أو زاوية معينة مثلا في الغرفة، إذا كان ما عندي غرف كثير في نفس الغرفة ممكن أغير الزوايا، يعني
0: حلو
1: أغير زاوية الغرفة. إذن أي تغيير يربط الدماغ بالمادة نفسها أو بالمعلومة.
0: وهذاك اليوم يتعطر طالب نفس الريحة اللي نذكر منها الأفضل بعد.
1: إيه حفلة عندها اليوم، يعني هذه أشياء حتى يعني تدخل السرور والسعادة.
0: والله حبيت يعني دكتور على هذه المعلومات اليوم، يعني صدق محتاجينها. محمد مركز معاك آخر تركيز لأنه بيطلع من بعد البرنامج يطبق على عياله. طيب الإشكالية دكتور اللي قاعدة تصير اليوم، إحنا ما نعيش فترة اختبارات ضغط فقط، ولكن نتكلم عن بعد الاختبارات. بعض
1: نعم.
0: الأسر تبدأ تحاسب، تبدأ تقارن إيش الأسلوب اليوم الطبيعي والصحي في التعامل مع الأبناء بعد كل اختبار.
1: والله لقد سألت عن عظيم. أولا أنا أوجه رسالة للطالب نفسه، ممنوع منعا باتا تسأل عن إجابات الأسئلة بعد الاختبار، لا تسأل، ولو أحد جاك يسألك لو سمحت قولهم خلاص اختبار ومضى وانتهى وخلينا نركز على الطالب. هذه رسالة للطالب. أيضا رسالة للآباء، ممنوع من

0: نهضه بالاحضان ونقول له خلاص هذا شيء والله سبحانه وتعالى
1: سويت اللي
0: أخذنا.
1: عليك. ايوه
0: سويت اللي عليك والله بيوفقك، اهم شيء انك قدمت كل ما تستطيع، فلا تحاتي النتيجه ونحن نقبلك باي نتيجه تجيبها. النتيجه هذه ما تمثلك، محبتك هذه وتقديرك ومنزلتك عندنا ما لها علاقه باي نتيجه انت تحصل عليها.
1: جميل.
0: فهذه ايضا من الاشياء المهمه. ايضا ضروري جدا تفريغ الشحنه الانفعاليه اذا الطالب جاي منفعل، طبعا اللي هي قلنا الاحضان وغيرها والكلمه الطيبه، وايضا اعداد مثلا جو مناسب مثل وجبه هو يحبها. وانا افضل ان نجبر انه يرتاح شويه ساعه ساعتين قبل مباشره المذاكره للماده الجديده. هذه كلها الاشياء يعني تفرغ شحنات الزايده الانفعاليه اللي مر فيها الطالب. وايضا المدح المستمر خلال هذه الفتره مهم جدا. وايضا من الاشياء اللي ممكن نعملها بعد الاختبار نبعد اي شيء يخص الماده اللي اختبرناها عن الطاوله.
1: واضح.
0: بمعنى اليوم اختبرنا رياضيات، خلاص نشيل الملازم والكتب والدفاتر ونخبيها في مكان، خلاص انتهينا، هذه صفحه وقلبت وانتهينا، خلاص نبدا
1: نستعد للقادم،
0: نفرش ماده جديده
1: للاسلاميه. جميل جميل، الله يسعدك يا رب دكتور، يعني الله يرزقنا يا رب هالهدوء والنفسي والذهني اللي قاعد تخبرنا فيه وتكلمنا عنه لما نطبقه في أسرنا. يعني حقيقة يعني اليوم اللي قلتهم نقاط من ذهب، يعني بتطلع أبنائنا من حالة
0: هذه حصيلة 26 سنة خبرة.
1: إن شاء الله عساك على القومة، الله يحفظك يا رب، بوركت جهودكم حقيقة.
0: طلب نفسهم بالإضافة إلى خبرة استشارات مع الآباء والأمهات في خلال هذه السنوات كلها.
1: الله يبارك فيك. طيب إيش الرسالة اللي تحب توجهها لكل أسرة وكل طالب يعيش هذه الفترة؟
0: لكل طالب أقول خلي ثقتك بنفسك عالية، قيمتك كإنسان ما لها علاقة بالدرجة اللي أنت تجيبها، قيمتك بمهاراتك. اليوم يمكن أنا في هذه السنة ربما ما أحرز درجة عالية، ولكن أنا زادت عندي مهارة تنظيم الوقت. هذه يمكن حصيلة السنة، هذا ممتاز جدا.
1: صحيح.
0: السنة اللي بعدها أنا زادت عندي مهارة تخطيط للدرس أو إني ألخص الدرس بشكل جيد، إذن هذه مهارة استفدت فيها. يعني ما تكون الدرجة هي
1: المقياس
0: اللي أنا حريص على أن أحصل عليه، لا طبعا. ما معنى هذا أني أنا أهمل الدرجة، لا، تأدي واجباتك، أدي اللي عليك، أدي تكاليفك، أحضر الدرس، ناقش المعلم، شارك في الحصة، ولكن النتيجة النهائية لا يعني لا نخليها هي يعني شماعة النجاح.
1: واضح.
0: شماعة النجاح ما الذي زاد من مهاراتي في السنة هذه وما كان موجود عندي السنة الماضية، هذا هو النجاح الحقيقي.
1: جميل، الله يسعدكم إن شاء الله.
0: مهارات مهمة جدا، أنا دائما أركز على طلابي أقول لهم مهاراتك اللي تتعلمها اليوم هي اللي راح تجمعها في الثاني عشر وهي اللي راح تحرز لك تفوق ونجاح ودرجة عالية.
1: بالفعل. بس سؤال وصلنا على الأخير من أحد المستمعين، يقول ما هي، يشكرك بداية ويقول لك ما هي عبارات التشجيع للطالب قبل الاختبار وما هي أهداف التهيئة الإرشادية للاختبار؟
0: عبارات التشجيع يعني العبارات المعتادة، أنت بطل ممتاز ما شاء الله عليك، أنا لاحظ عليك يعني
1: أنا فخورة فيك،
0: أنا فخور فيك، فخورة فيك.
1: نعم.
0: أشوف ما شاء الله يعجبني فيك الالتزام بوقتك في المذاكرة، ما شاء الله تنظيمك في الوقت كان زين. عجبني فيك أيضا مع أنك مواظب على المذاكرة إلا أنك ما فوتت مثلا
1: أداء الصلاة.
0: صلواتك يعني.
1: صحيح.
0: صلواتك وأذكارك وغيرها، وهذا الله سبحانه وتعالى راح يوفقك لأنك أنت محافظ على هذا الجانب أيضا. فمثل هذه الأشياء، امتداح الأشياء حتى الصغيرة، إن قام بعمل حتى لو إن شاء الله غسلكم، حتى لو إن شاء الله يعني ساعدت أمها في البيت.
1: نعم.
0: ولو شيء، فنمتدح هذه الأشياء لأنهم محتاجين مثل هذه الترعات الإيجابية، مدح الثناء، التحفيز، محتاجين ولو شيء بسيط، ولو شيء بسيط.
1: نعم. بارك الله فيك دكتور يوسف، وكل الشكر لك طبعا على هذا الحديث القيم والقريب لكل أسرة اليوم. رسائل تربوية إنسانية تذكرنا أن أبنائنا ما يحتاجون فقط إلى النجاح، ولكن يحتاجون إلى

0: الأمان قبل كل حاجة، والدعم والاحتواء. بارك الله فيك، والله يبلغك إن شاء الله فرحة عيالك وفرحة
1: اللهم
0: إن شاء الله، والله يفرح كل المستمعين
1: عيالك يا رب،
0: ويفرحنا يا رب.
1: اللهم آمين جميعا يا رب جميعا.
0: شكرا شكرا، وعساك على القوة. يعني 25 سنة، بارك الله فيك، ومن عطاء لعطاء
1: الحمد
0: مستمر.
1: لله الحمد لله، ما شاء الله سبحانه وتعالى، يعني الإخلاص ما شاء الله سبحانه وتعالى، التوفيق دائما لنا ولكم.
0: آمين. شكرا جزيلا لك دكتور يوسف،
1: العفو العفو العفو،
0: ودعت الرحمن. كان معنا مستمعينا الدكتور يوسف بن محمد العطار، استشاري تربوي ونفسي ومرشد علاقات أسرية، والرئيس التنفيذي لمركز توازن للخدمات التعليمية والاستشارية والتربوية. تكلمنا عن التهيئة النفسية للأبناء خلال فترة الاختبارات، وإيش دور الأسرة اليوم وانعكاساتها على الأبناء، سواء كنتوا هادين كنتوا أموركم طيبة، كيف بيأثر أيضا على أبنائكم، وما تضغطون أبنائكم. مثل ما قال، كل شخص له أيضا مساحته قدراته في التعامل مع المواد، فهيئوا لهم الجو المناسب واستودعوهم الله، والله يحفظهم.
2: ها، وعملت إيه في الامتحان يا ولد؟
3: عملت عيسى.
2: بتقول إيه يا ولد؟ يعني ما جاوبتش على الأسئلة؟
3: جاوبت يا بابا، ده أنا كنت بحط على كل سؤال وسؤال ثلاث جوابات.
2: حطيت على كل سؤال ثلاث جوابات؟
3: بس نسيت أحطهم في البسطة.
2: ما شاء الله ما شاء الله، فالح قوي بسلامتك.
3: ما أنا طالع لك يا بابا. ربنا يخليني ليك ويفرحك بيا.
2: طيب أخويا، وإيه الأسئلة بقى اللي جات لكم النهاردة في الامتحان؟
3: أول سؤال كان صعب قوي يا بابا.
2: ليه؟ سألوك في إيه؟
3: سألني المراقب، قال لي اتأخرت ليه النهاردة؟
2: لو أنت كمان رحت الامتحان متأخر؟ ها؟ وأسئلة الامتحان عملت فيها إيه؟
3: أقول لك يا سيدي، قعد ويا دوبك هشرب القهوة وهقرا الجورنان، جالي سؤال في الجغرافيا.
2: وعملت فيه ايه؟
3: اخدته باهلا وسهلا وطلبت له كزوزه.
0: لا فلحنا فلحنا ان شاء الله. يا بالدرجات الكامله. ايش لك وايش عليك مستمعينا في موسم الاختبارات؟ ايش اللي لك وايش اللي عليك؟ عليك أنك تدعم ابنك، ما تخافه من كل اختبار، عليك أنك تسمع وتفهم توتره، ما تزيد عليه القلق والضغط، عليك أنك تتابع مستواه باهتمام وما تقارن ولا تحرجه، عليك أنك توجد وتخلق له أجواء هادية في البيت، لأن الطالب يحتاج طمأنينة بقدر ما يحتاج أيضا للمذاكرة والتركيز. عليك أنك تنتبه لكلماتك، لأن بعض الكلمات تهز ثقته بنفسه أكثر من صعوبة الامتحان نفسه. عليك أنك تتذكر أو تذكر أبنائك دائما أن النتيجة طبعا مش مهمة، لكنهم هم الأهم، أنهم تعبوا وسعوا واجتهدوا وبذلوا اللي عليهم، والباقي على الله سبحانه وتعالى. وتذكروا أن الاختبارات هي أيام وتمضي، لكن الطريق اللي عاشوه عيالكم خلالها راح تبقى في ذاكرتهم بشكل كبير، وهي اللي بتأثر على شخصياتهم. فيا ترى إيش ناوي اليوم، وكيف بتطبق، كيف بتكون مصدر أمان لأبنائك في هذه المرحلة من عقب ما سمعنا مداخلة الدكتور يوسف العطار؟ في مسك الختام على طول نقولكم، مع هالضغط والتفاصيل اللي قاعدين تعيشونها، يبقى وتبقى سر السعادة الحقيقية أحيانا تعرفون في إيش؟ في بيت هادي، في كلمة طيبة، في قلوب تشجع بعضها البعض بكل محبة. مع هالإحساس نختم معكم بهالغنية الجميلة، ونقول لكم تمضي هذه الأيام بين تعب، ونحاول أن نخفف عن بعض، كلمة بتصنع هذا الطمأنينة، وقلوب تتمنى الخير لعيالها بكل الحب والدعاء. شكرا لكل اللي كانوا معنا اليوم، لكل مشاركة صادقة لامست هذا الموضوع القريب في كل بيت. نسأل الله التوفيق والراحة والطمأنينة لكل أبنائنا الطلبة، وأن يكلل تعبهم بالنجاح والفرح. شكرا لكل المعلمين والمعلمات. كنا معاكم في مسك النهار، نلقاكم في محبة دائمة بمساحات تشبه دائما تفاصيل واقع الإنسان نفسه. في الإشراف العام الأستاذة عفرة بنت أحمد اليحيائي، عبر ناقل الصوت والإعداد مشاعل بنت سعيد القاسمي، وفي الإخراج محمد والراشد الشملي، مساكم وصباحاتكم دائما ممتلئة بالسكينة والسعادة وذات الرحمن.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: عشت.
1: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: هذا الصباح لأجل عمان.
1: يعيش جلالة السلطان هيثم
0: الأبيض. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم من إذاعة سلطنة عمان عرض الواحدة لأهم وأخير الأنباء. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن بلاده تواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا، متهما إسرائيل بتنفيذ سياسة الأرض المحروقة في وقت واصلت إسرائيل شن غارات على عشرات القرى في جنوب لبنان. وأضاف سلام أنه أكد ضرورة تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للوصول إلى وقف سريع وفعلي وثابت لإطلاق النار. ودخل وقف لإطلاق النار الذي كان يفترض أن يضع حدا للقتال بين إسرائيل وحزب الله رسميا في 17 إبريل، لكنه لم ينفذ فعليا من قبل إسرائيل. هذا وتوعدت إسرائيل بتكثيف عملياتها في لبنان، وقالت إنها توسع عملياتها البرية في الجنوب الذي نزح معظم سكانه. وأعلن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية تقدمت إلى ما بعد نهر الليطاني الذي يقع على مسافة نحو 30 كيلومترا شمال الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وواصلت إسرائيل غاراتها على جنوب لبنان، إذ أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن غارة على سيارة قرب مدينة نبطية وضربات على قرى أخرى، بالإضافة إلى قصف مدفعي طال محيط قلعة الشقيف العائدة إلى القرون الوسطى. في خبر آخر، أعلن البيت الأبيض أن رئيس دونالد ترامب لن يبرم اتفاقا مع طهران إلا إذا استوفى كل شروطه، وذلك بعد 3 أشهر من اندلاع حرب أثرت في الاقتصاد العالمي. وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ قرارا بشأن الاتفاق مع إيران عقب اجتماع عقد أمس في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، حيث تداولت وسائل إعلام تقارير تفيد بقرب توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق مبدئي يقضي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإطلاق جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين. وفي السياق ذاته، صرح الرئيس الأمريكي بأن بلاده سترفع الحصار البحري المفروض على إيران في خطوة تمهد للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الدفاع الجوي التابع له تمكن من إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-1. وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأن طائرة مسيرة من طراز MQ-1 تابعة للجيش الأمريكي دخلت فجر اليوم إلى أجواء المياه الإقليمية الإيرانية بهدف تنفيذ عملية عدائية، إلا أنه تم رصدها على الفور واستهدفتها صواريخ منظومة الدفاع الجوي الحديثة التابعة للحرس الثوري وتم إسقاطها. جدد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي تحذيره من موجة جديدة واسعة النطاق من الضربات الجوية الروسية. وأكد الرئيس الأوكراني أن تقرير الاستخبارات بشأن احتمال وقوع هجوم واسع النطاق لا يزال قائما، وذلك بعد يوم من إطلاقه التحذير الأول. وحث زيلينسكي المواطنين الأوكرانيين على عدم تجاهل صافرات الإنذار الخاصة بالغارات الجوية، رغم تأكيده عن الدفاعات الجوية الأوكرانية في حالة تأهب، مشيرا إلى وجود بعض التحديات المتعلقة بالإمدادات الغربية اللازمة للدفاع ضد الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز. وإلى الخبر الأخير، حيث يتوجه الكولومبيون اليوم إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد لمترشحين أبرزهم إيفان سيبيدا وبالوما فالنسيا وإبلاردو ديلا إسبرييل. ويحق لنحو 41 مليون شخص التصويت لاختيار خليفة للرئيس غوستافو بيترو الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثانية. إذن هكذا مستمعين الكرام، قدمنا لكم من إذاعة سلطنة عمان عرض الواحدة لأهم وآخر الأنباء. شكرا جزيلا لكم على استماعكم، وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: ستوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو

حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: تعطيكم العافية مشكورين.
1: هالسيارة مش عم تمشي بالدحدايد في
2: يلا بوبي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
2: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مساكم الله بالخير، حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة وأسبوع جديد وعودة جديدة للأعمال بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله كانت إجازة طيبة عليكم بإذن الله واستمتعتوا فيها، ورجعت اليوم من بدايات هذا الصباح بهمة وطاقة متجددة بإذن الله تعالى. أسبوع جديد مستمعينا، وأيضا إحنا في اليوم الأخير من نهايات الشهر، شهر مايو، 31 مايو في هذا اليوم، ندخل أيضا بكرة شهر جديد بإذن الله تعالى. وأيضا في المقابل في السنة الهجرية، إحنا في الشهر الأخير من السنة الهجرية، وإن شاء الله الله يبلغنا السنة الهجرية الجديدة بإذن الله تعالى. حياكم الله مستمعينا، دروب السلامة اللي طالع من دوامه، الله يحفظك إن شاء الله وين ما كنت، وين ما اتجهت، وين ما كانت هذه الاتجاهات والدروب بإذن الله تعالى. واللي ما زالوا أيضا مواصلين أعمالهم، إن شاء الله يكون يوم جميل مسهل ميسر عليكم جميعا، واللي يبدأ يومه معانا إن شاء الله بداية طيبة على الجميع. الأجواء ما شاء الله يعني حارة جدا في الخارج، لكن إن شاء الله بإذن الله الله يسهل أموركم وين ما كنتوا بإذن الله تعالى. فحص المركبة شيء جدا مهم، وبالنسبة لكم أيضا كأشخاص شرب الماء شيء جدا مهم خلال هذه الفترة، لأنه ما شاء الله درجات الحرارة جدا مرتفعة. الله يحفظ ويسلم الجميع إن شاء الله في الطرقات المختلفة. احنا معاكم مستمعينا في صوت الشباب الى تمام الرابعة، في الاشراف العام الاستاذ عفرة بنت احمد الليحيائية، في الاعداد والتقديم سلوى بنت عبدالله الخنبشية، وفي الاخراج المنتصر بالله العامري.

حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب فيكم ونرحب بكل من ينضم لمتابعتنا في البرنامج. وإحنا اليوم معاكم مستمعينا أيضا في موضوعات مختلفة راح تكون معانا إن شاء الله في الحلقة، وراح يكون لنا حديث إن شاء الله عن بعثة الحج العمانية وفوزها بجائزة لبيتم الفضية لخدمة ضيوف الرحمن. وفي نفس الوقت أيضا راح نتكلم بإذن الله مستمعينا عن الحجاج العمانيين هذا العام بشكل عام، التسهيلات اللي قدمت لهم وأيضا بداية عودتهم إلى أرض الوطن بإذن الله تعالى. بدأت عودة الحجاج بيت الله الحرام إلى أراضي السلطنة، في بعضهم رجعوا أمس، بعضهم اليوم، فبعضهم إن شاء الله الفترة القادمة أو الأيام القادمة نرجو لهم إن شاء الله عودة حميدة إلى أرض الوطن بإذن الله تعالى. راح يكون معانا إن شاء الله مباشرة من المملكة العربية السعودية الدكتور أحمد بن علي الكعبي، نائب رئيس بعثة الحج العمانية للشؤون الإدارية والمالية. وأيضا مستمعينا وإحنا نتابع شبابنا وابتكاراتهم المختلفة، إن شاء الله راح يكون لنا اليوم حديث عن ابتكار يحول مخلفات النخيل إلى مواد بلاستيكية حيوية قابلة للتحلل، وراح يكون معانا إن شاء الله للحديث عن هذا الابتكار عبد الملك بن سليم المبسلي، وهو من شركة سيناء الطلابية ومن هذا الفريق اللي اشتغل على هذا الابتكار، راح نتكلم معه أكثر بإذن الله تعالى. في فقرة منصات مستمعينا، مجموعة من المنصات اللي نستعرضها في حلقتنا، واليوم راح نستعرض منصة أيضا عنوانها أو مسماها خارج الحدود. هذه المنصة متخصصة في تغطية الرياضات غير التقليدية في سلطنة عمان، ورح نتعرف عليها أكثر. وهذه المنصة كانت عبارة عن مشروع تخرج لطالبتين، أمنية بنت مبارك الغربي ونهى بنت سالم الشكيلي. أمنية ونهى راح يكون موجودات إن شاء الله معانا في الاستوديو، ورح نتكلم أكثر عن هذه المنصة وتفاصيلها. وإحنا أكيد متواصلين معاكم مستمعينا، رحب فيكم ومساكم سعيد وصوت الشباب.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب فيكم، رحب بكل من ينضم لمتابعتنا في البرنامج. دروب السلامة بإذن الله لكم مستمعينا وين ما كنتوا، وين ما كانت هذه الوجهات وهذه الدروب لهذا اليوم. الله يحفظكم بإذن الله تعالى، وإن شاء الله الله يبرد علينا وعليكم بإذن الله من حرارة الجو يا رب العالمين. مساكم سعيد مستمعينا، وأكيد إحنا راح يكون معانا مجموعة أيضا من فقرات حلقتنا لليوم بإذن الله تعالى، اللي راح إن شاء الله نتكلم عنها في حلقتنا. ومستمعينا أكيد حجاج بيت الله الحرام ينهون مناسك الحج لهذا العام، والكثير يمكن من حجاج بيت الله الحرام بدأوا بالعودة إلى أرض الوطن. في بعض طبعا الحجاج وصلوا اليوم أمس أو فجر اليوم، في بعضهم أيضا راح يصلوا اليوم، وبعضهم على إن شاء الله الأيام القادمة بإذن الله تعالى. نرجو لهم بإذن الله تعالى وصول سالم إلى أرض الوطن، وتقبل الله منهم صالحات الأعمال يا رب العالمين، والله يبلغنا وإياكم بإذن الله تعالى في السنوات القادمة إلى بيته الكريم. أكيد مستمعينا أيضا نشوف مجموعة من هذه الصور اللي تصلنا بشكل كبير أيضا لحجاج بيت الله الحرام، وأيضا التسهيلات اللي قدمت خلال الفترة الماضية. وإحنا إن شاء الله راح نكون أيضا على حديث بعد شوي بإذن الله تعالى، في انتظار فقط ضيفنا أن يكون إن شاء الله جاهز. راح نتكلم أكثر مستمعينا عن أيضا بعثة الحج العمانية تفوز بجائزة لبيتم الفضية لخدمة ضيوف الرحمن، وأيضا الحديث عن عودة الحجاج العمانيين لأرض الوطن. ينضم لنا مباشرة من المملكة العربية السعودية دكتور أحمد بن علي الكعبي، نائب رئيس بعثة الحج العمانية للشؤون الإدارية والمالية. دكتور أحمد مساء الخير وحياك الله معنا عبر إذاعة الشباب.
1: النور والسرور وكذلك المشاهدين الكرام،
0: يا مرحبا دكتور. الله حياك الله دكتور أحمد، وتحية أكيد لك ومن المستمعين والمشاهدين، حتى إن شاء الله يشاهدونك بمشاعرهم المختلفة. حياك الله دكتور أحمد، وفي البداية نبارك لكم أيضا نجاح كل ما قدمته البعثة العمانية أكيد للحجاج العمانيين. نبارك لكم كل هذه التسهيلات، نبارك لكم أيضا ختام هذا الموسم موسم الحج، وهنيئا لكم أيضا بالتواجد هناك خلال الفترة الماضية وهذه الفترة دكتور أحمد.
1: شكرا لكم أستاذ سلوى، وشكرا أيضا للجميع المستمعين والمشاهدين عبر إذاعتكم. الحمد لله بادر حجاج بيت الله الحرام من سلطنة عمان بإنهاء جميع المناسك، وكان هذا الموسم ولله الحمد موسم ناجح، حيث راحت الحمد لله جميع الأمور بكل سهولة ويسر. أدى حجاج سلطنة عمان جميعهم أداء المناسك. هذا الحج هذا الموسم ولله الحمد لم تسجل فيه تحديات أو إشكاليات تؤثر على مناسك الحجاج، كما أنه لم تسجل وفيات أو حوادث للحجاج العمانيين، وهذه ولله الحمد من أعظم النعم، حيث أنه يؤدي جميع الحجاج مناسكهم بكل يسر وسهولة.
0: نعم الحمد لله.
1: كانت هناك خطة عملت عليها البعثة مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية، وأيضا طبعا بتعاون وتنفيذ من قبل شركات الحج، وأيضا وعي حجاج سلطنة عمان، حيث بدأت البعثة بالتنسيق المسبق لعمليات التفويج سواء من خلال وصولهم إلى المنافذ البرية والمنافذ الجوية، وأيضا الانتهاء من التعاقدات المتعلقة بالسكن والنقل بوقت كافي. الأمر الذي أسهم إلى يعني وصول الحجاج ودخولهم المساكن وتنقلهم بين المشاعر، أيضا وفق خطة تمت الاتفاق عليها يعني مسبقا، وتحديد أوقات معينة لتفويج الحجاج سواء بين المشاعر المقدسة من مكة المكرمة وإلى منى، ووصولهم خروجهم بعد ذلك إلى عرفة ومن عرفة إلى الجمرات. جميع ولله الحمد هذه الأمور سارت وفق الخطة الزمنية المعتمدة، ووصل الجميع الحجاج في الأوقات المناسبة.
0: نعم.
1: كما تعلمين بأن موسم الحج هي أوقات وأيام محددة،
0: بالضبط.
1: تبدأ بعضها بزوال الشمس وبعضها بغروب القمر وبعضها بطلوع الفجر، ولكن حجاجنا والله الحمد كانوا في جميع هذه الأوقات ملتزمين بها، أدوا مناسكهم حسب يعني الخطة المعتمدة ووفق الرأي الشرعي في أداء هذه المناسك.
0: نعم، الحمد لله، يعني إشادة كبيرة أيضا دكتور أحمد بما قدمته أيضا بعثة الحج العمانية لهذا العام أو هذا الموسم، موسم الحج. يعني شاهدنا في مثل ما تفضلت وذكرت الكثير من التسهيلات اللي قدمت، والأجمل أيضا منكم أيضا دكتور أحمد في البعثة أنكم أخذتم أيضا بالملاحظات اللي كانت الأعوام الماضية، وقدمتم أيضا تسهيلات أكثر وأكثر للحاج العماني اللي خرج أيضا بموسم حج جميل جدا. من ناحية التسهيلات طبعا أتكلم تسهيلات جدا كبيرة، بجانب أيضا التسهيلات اللي قدمتها أيضا الشقيقة المملكة العربية السعودية.
1: الحج سلوى هي منظومة متكاملة، يعني الحج لا يبدأ فقط من واحد الحجة، لعلي أقول بأن موسم الحج يبدأ مباشرة بعد انتهاء الموسم الحالي. سواء لذلك يعني منظومة الحج تبدأ من الاستعداد المسبق أولا لتحديد معايير الاستحقاق للحج للموسم القادم، كذلك ما يتعلق بآلية تسجيل الحجاج، آلية أنواع التطعيمات التي يأخذها الحجاج، ابتعاد، وبعد ذلك يبدأ فيما يتعلق بالتعاقدات، سواء تعاقدات الإعاشة، تعاقدات النقل، تعاقدات الطيران، إلى أن يصلوا إلى مكة المكرمة. بعد انتهاء كل موسم تحرص بعثة الحج العمانية على إرسال استبانة إلى جميع الحجاج ممن يعني أدوا مناسك الحج عبر رسائل نصية من النظام الإلكتروني للحج. تهدف هذه الاستبانة إلى جمع التغذية الراجعة وأخذ التغذية الراجعة من قبل الحجاج وإبداء المقترحات والملاحظات. وحقيقة يعني استفدنا من هذه الملاحظات كثيرا خلال الأعوام الماضية، واستطعنا من خلال هذه الملاحظات وهذه المقترحات تحسين عدد من الخدمات، سواء خدمات المتعلقة بمرافق المخيمات، سواء ما يتعلق حتى بالنظام الإلكتروني، حتى فيما يتعلق في وقت الاستحقاق. كانت هناك بعض يعني المقترحات خلال العام الماضي، اقترحوا بعض الحجاج أن يكون الاستحقاق يكون في أيام محددة تتزامن مثلا مع أوقات معينة، فتم الأخذ بها والعمل بها، وبالعكس بالعكس يعني كانت استفادة عامة سواء لبعثة الحج في تسهيل الإجراءات.
0: نعم.
1: وكذلك على الحجاج.
0: نعم.
1: هناك أيضا كانت عدد من الملاحظات متعلقة مثلا بالمرافق في مخيم منى ومخيم عرفات، حرصت البعثة على التلافي وعلى التحسين وعلى التطوير التي يعني جاء بالملاحظات التي جاءت من قبل الحجاج.
0: نعم.
1: ولذلك يعني نركز ونحث جميع الحجاج الذين وفقوا لأداء منسك هذا الحج ووقفوا على المشاعر وأيضا في مكة وفي المدينة المنورة، ستصلهم رسالة نصية لتقييم الخدمات التي قدمت لهم، ومن هنا يعني أبعث رسالة إلى هؤلاء إلى الحجاج أن يقوموا بتعبئة الاستبانة وتقديم التغذية الراجعة وإبداء الملاحظات والمقترحات حتى نعمل على الاستفادة من الخبرات التي عندهم، وكذلك الاستفادة من التجربة. ومساحة التطوير ومساحة التحسين هي مساحات لا تنتهي.
0: بكل تأكيد، بكل تأكيد دكتور أحمد. طبعا دكتور أحمد بصفتك نائب رئيس بعثة الحج العمانية للشؤون الإدارية والمالية، أيضا ما زلتم متواجدين هناك في المملكة العربية السعودية، وبدأت خلال هذه الأيام عودة الحجاج العمانيين إلى أرض الوطن، كيف تتابعون عودة الحجاج العمانيين إلى أرض الوطن خلال هذه الفترة؟
1: بعثة الحج العمانية فيها عدة وفود، ومن ضمن وفودها وفد الإشراف على شركات الحج، وكذلك رئاسة البعثة تتابع مسألة خروج الحجاج والإطمئنان على الحجاج كلهم ووصولهم إلى سلطنة عمان، حيث بدأت الرحلات ولله الحمد بالوصول إلى سلطنة عمان بعد أداء مناسك الحج في يوم 12 للمتعجلين، وبدأت الأفواج سواء عن طريق المنافذ البرية والمنافذ الجوية. تسجل يعني آخر رحلات الحجاج ستكون قبل 16 من ذي الحجة، وإن شاء الله تعالى بالتاريخ 16 ذي الحجة هو يوم مغادرة بعثة الحج العمانية، بعد التأكد من أن جميع حجاج سلطنة عمان قد وصلوا إلى ديارهم سالمين غانمين، وأيضا لا يوجد أي شخص عالق في المملكة بسبب تحدي معين كفقدان مستندات أو لا قدر الله حالة مرضية أو غيرها.
0: نعم.
1: البعثة لا تزال في مكة المكرمة تتابع طبعا من خلال برنامج الإلكتروني لتتبع الحافلات، تتابع سير الحافلات ووصولها والإطمئنان عليهم إلى أن يصلوا إلى ديارهم إلى سلطنة عمان وإلى منازلهم. وأما ما يتعلق أيضا بالرحلات الجوية فهناك أيضا تتبع لهذه الرحلات إلى التأكد من وصول جميع الحجاج بإذن الله.
0: نعم بإذن الله تعالى. يعني كثير من هذه التسهيلات قدمت أكيد للحجاج بشكل عام، ولكن طبعا نحن معنيين بالحديث فقط عن حجاج سلطنة عمان. الحاج العماني الحمد لله أدى المناسك بكل سهولة ويسر بفضل الله أولا، وفضل التسهيلات التي قدمت من قبل المملكة العربية السعودية ومن قبلكم أيضا في بعثة الحج العمانية دكتور أحمد. بشكل عام أيضا خلال الفترة الماضية توجتم كل هذه الجهود بتتويجكم بجائزة لبيتم الفضية لخدمة ضيوف الرحمن، وهذا أيضا شيء جميل يضاف أيضا لجهودكم الكبيرة في بعثة الحج العمانية.
1: الحمد لله، هذه الجائزة هي يعني جائزة اعتبارية في المملكة العربية السعودية. جائزة لبيتم هي جائزة تقدم من قبل وزارة الحج والعمرة إلى مكاتب شؤون الحجاج وفق معايير محددة ووفق فئات أيضا محددة. حصول سلطنة عمان ممثلة في بعثة الحج العمانية على هذه الجائزة يعد مصدر حقيقة فخر واعتزاز، ساهم فيه طبعا في البداية الأمر الحاج العماني بنفسه، هو الذي ساهم في حصول بعثة الحج العمانية على هذه الجائزة، وكذلك شركات الحج ساهموا طبعا من خلال الالتزام والوعي الحجاج العمانيين في الامتثال للتوجيهات والإرشادات. هذه الجائزة جائزة لبيتم فيها عدد من المعايير، ولعل من أبرز المعايير هو الامتثال للتوجيهات والإرشادات التنظيمية الصادرة من وزارة الحج والعمرة والجهات أيضا ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية.
0: نعم.
1: كذلك من معاييرها الالتزام الكامل بالأنظمة والخطط الزمنية المعتمدة. حرصت بعثة الحج وأيضا المختصين بدائرة الحج في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على تنفيذ المخطط الزمني المعتمد من المملكة العربية السعودية، ولذلك قامت البعثة بوضع خطة زمنية ابتداء من الإعلان عن التسجيل وأيضا فرز الطلبات والاستحقاق وأيضا التعاقدات وغيرها، كلها كانت بمدد زمنية التزمت فيها بعثة الحج العمانية. أيضا من المؤشرات والتي أسهمت أيضا في تحقيق هذا التميز هو ارتفاع مستوى رضا الحجاج العمانيين عن الخدمات المقدمة.
0: نعم.
1: تقوم وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية أيضا بقياس رضا حجاج مكاتب شؤون الحج، وكانت أيضا لهم زيارات في المخيمات العمانية بالإضافة أيضا إلى مقرات سكن الحجاج سلطنة عمان، وجمع الآراء والملاحظات ويكون هذا مؤشر أيضا من مؤشرات الحصول على الجائزة.
0: نعم.
1: ولذلك ولله الحمد يعني ارتفاع مستوى رضا الحجاج العمانيين عن الخدمات المقدمة، سواء مجالات الإسكان أو التفويج أو الإرشاد أو العناية الصحية والرعاية الطبية، كان لها أثر أيضا في حصول البعثة على هذه الجائزة.
0: نعم، جميل جدا، نرجوكم إن شاء الله كل خير بإذن الله تعالى. ماذا تود أن تقول أيضا دكتور أحمد، وأنت نائب رئيس بعثة الحج العمانية للشؤون الإدارية والمالية، ماذا تقول لجميع الحجاج الذين بلغهم الله وأدوا مناسك الحج لهذا العام؟
1: حقيقة في ختام هذه الكلمة أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى الحاج العماني، وأسأل الله سبحانه وتعالى له القبول والإخلاص، وأيضا إلى شركات الحج التي عملت وساهمت في رعاية الحاج العماني منذ خروجه من سلطنة عمان إلى عودته أيضا إلى وطنه. وأيضا يعني لا يفوتني أن أشكر المملكة والجهات المختصة التي كانت على تنسيق دائم مع المختصين عندنا في بعثة الحج العمانية، ونبارك لسلطنة عمان ولنا جميعا هذا الإنجاز، والذي بإذن الله تعالى سيكون منطلق لتحسين وتقديم خدمات أفضل تليق بالحاج العماني خلال الأعوام القادمة بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى، ونرجو لكم أيضا عودة سالمة بإذن الله خلال الفترة القادمة دكتور أحمد، وجميع أعضاء البعثة الحج العماني وجميع الحجاج العمانيين بإذن الله تعالى، نرجو لهم العودة الحميدة إلى أرض الوطن.
1: شكرا لكم، شكرا لكم أستاذة سلوى، وشكرا لجميع المستمعين على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن مناسك الحج وعن الجائزة التي حصلت عليها بعثة الحج. شكرا لكم.
0: شكرا جزيلا لك دكتور أحمد بن علي الكعبي، نائب رئيس بعثة الحج العمانية للشؤون الإدارية والمالية، وكان حديثنا عن بدء عودة الحجاج العمانيين لأرض الوطن، وأيضا بعثة الحج العمانية توجت بجائزة لبيتم الفضية لخدمة ضيوف الرحمن. نبارك لكم مجددا وصولكم إلى طبعا هذا الإنجاز من التتويج بهذه الجائزة، وأيضا نهنئكم مجددا بأداء مناسك الحج لهذا العام. كل عام وأنتم بخير، ونراكم إن شاء الله على خير في إن شاء الله في الموسم القادم، موسم الحج القادم بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد، حياك الله.
1: أنتم بصحة وعافية.
0: شكرا دكتور أحمد، وأيضا نرجو مستمعين إن شاء الله العودة عودة سالمة إن شاء الله لجميع الحجاج العمانيين وغيرهم أيضا من الحجاج بإذن الله تعالى إلى ديارهم سالمين غانمين بإذن الله تعالى، بعد أن أدوا مناسك الحج بكل سهولة ويسر، وفقهم الله تعالى وبلغهم بأن يكونوا من حجاج هذا العام. جعلنا الله وإياكم بإذن الله من حجاج بيتي في الأعوام القادمة بإذن الله تعالى. متواصلين معكم مستمعينا صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان،
3: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
4: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
5: المكان ما يفضل من غيب، المكان يفضل لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
6: حبيبي
5: الأماكن ما تحتاج إكساد، تحتاج حضور.
6: أنا معك.
5: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
6: أنا موجودة.
5: لأن الحضور يتطلب شعور.
7: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نرحب فيكم ونرحب بكل من ينضم لمتابعتنا في البرنامج. وصلنا معاكم لفقرة مع الشباب، ومع الشباب أكيد دائما نتابع شبابنا وابتكاراتهم المختلفة والتفاصيل المختلفة اللي دائما ما شاء الله يتميز فيها شبابنا. حابين اليوم نتكلم معاكم مستمعينا عن ابتكار يحول مخلفات النخيل إلى مواد بلاستيكية حيوية قابلة للتحلل. وعندنا في الاستوديو عبد الملك بن سليم المبسلي، وهو من شركة سيناء الطلابية، وهذه الشركة هي الشركة اللي تعمل على هذا الابتكار. مساء الخير عبد الملك، شخبارك؟
1: مساء النور والسرور أستاذ، الحمد لله طيب.
0: اقترب شوي على المايك
2: إن شاء الله.
0: مساءك خير يا عبد الملك، شخبارك؟
2: الحمد لله طيب، مساءك منور وسرور، يا أهلا وسهلا.
0: يا مرحبا بك، تعرف عليك في البداية، عرفنا على نفسك أكثر.
2: عبد الملك بن سليم بن سالم المبسلي، طالب في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية فرع صحار، وكذلك عضو في شركة سيناء وفي قسم التطوير وممثل للشركة.
0: نعم ما شاء الله. أنت في أي سنة؟
2: في السنة الرابعة حاليا.
0: سنة الرابعة، التخصص؟
2: تخصص تقنية المعلومات، وبالتحديد شبكات وأمن شبكات. يعني
0: أمن الشبكات. أمورك طيبة مع أمن الشبكات.
2: إن شاء الله.
0: كيف أمن الشبكات معانا؟ أمورنا طيبة؟
2: ممتاز، أموركم تمام إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. اخترت التخصص عن رغبة ولا سبحان الله كذي مثل ما بعض الطلبة يقول طلع لي التخصص ودخلت؟
2: لا، في الحقيقة هو الميول شيء ثاني، ولكن للأسف يعني هذا اللي صار، وقدر الله ما شاء فعل، ولكن نحن مكملين فيه. كان سابقا بصراحة الميول هندسة ميكانيكية، ولكن نفس الشيء ما رحنا بعيد، رحنا للتقنية المعلومات للآي تي، رحنا للإلكترونيات وغيره، فهذا نفس الشيء، فيه عندي شغف كبير تجاه هذه الأشياء.
0: وبعدين نفس الشيء حلو، يعني إذا عندك مهارة في الميكانيك ممكن يعني تشتغل فيها، وفي نفس الوقت متخصص بأمن الشبكات، يعني هنا وهناك، حلو.
2: بالضبط، في كل مكان.
0: الله يعطيك العافية.
2: الله
0: إن شاء الله. كيف الدراسة معك؟ أتوقع عندكم امتحانات هالفترة صح؟
2: أيوة، حاليا الاختبارات النهائية. دراسة الحمد لله ماشي الحال، والأنشطة كذلك في الجامعة ماشي الحال فيها. طبعا احنا عارفين ان الدراسة هي الشيء الأساسي، ولكن احنا انغمسنا في الأنشطة الطلابية بشكل متعمق بصراحة، فهي اللي خلتنا اليوم نحن نوصل لهذه المرحلة بصراحة، من تقدم، من تطور، من قوة في شخصياتنا، فهذا كله بسبب الأنشطة الطلابية. ونفس الشيء الدراسة لها دور كبير، والحمد لله وإن شاء الله الاختبارات النهائية تكون سهلة وبسيطة
0: إن شاء الله،
2: ونخلص وتجينا الإجازة على خير إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أنتوا بعدين اليوم الأحد الامتحانات؟
2: ما أتوقع اليوم في امتحانات، يمكن من بكرة في اختبارات.
0: أنتوا متى تبدو؟
2: أنا الخميس إن شاء الله.
0: أنت أمورك طيبة الخميس.
2: بعدني بعدني
0: يعني عندك مجال تذاكر إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يحفظكم ويسهل عليكم إن شاء الله، وإن شاء الله تكون امتحانات مسهلة وميسرة عليكم بإذن الله.
2: بإذن الله.
0: وكل اللي يسمعنا من الطلبة والطالبات في المدارس، في الكليات، في الجامعات، في المعاهد، في دور العلم المختلفة، الله يسهل عليكم امتحاناتكم إن شاء الله. وهذه هي الفترة، فترة شوي فترة الضغط معروفة، في طوارئ شوي في البيت، في البيوت عشان الامتحانات. إن شاء الله تكون امتحانات سهلة بإذن الله.
2: بإذن الله
0: إن شاء الله. كلمنا عبد الملك، شركة سيناء، ليش سميتوها شركة سيناء أول شيء؟
2: سيناء اللي هو عبارة عن اللي هي صحراء، أنا على حسب ما عرفت حقيقة، يعني أنا الجماعة في الشركة أنا داخل معهم في وقت متأخر بصراحة يعني، وكنت متلوم ليش ما دخلت في السابق، فكنت أسألهم إيش فلسفة الاسم وليش هذا الاسم اخترتوه بالذات وليش ما أعرف إيش، فاستنتجت عدة أشياء. وإن أولا الاسم يعني نادر أولا، والاسم نفس الشيء مستنبط أو مأخوذ من صحراء، ويتكلم عن الشيء اللي هو اللي نحن نقدر نستخرج منه أشياء، أو أتوقع أن هي نبتة بصراحة، ما متأكد من الإجابة، يمكن هذا الشيء الوحيد اللي أنا ما متأكد
0: هذا
2: منه.
0: أول اختبار لك في اختبرناك فيه. لكن لازم نسأل رئيس التنفيذي للشركة معاكم عن اختيار الاسم. عموما أنت انضميت، متى انضميت لهم في الشركة عبد الملك؟
2: انضميت لهم تقريبا الحين أنا يمكن كملت معاهم ممكن شهر أو أقل عن شهر، في هذا الوقت بس سابقا ما كنت معهم صراحة،
0: مهم.
2: فالحين بس من وقت قريب أنا معهم.
0: نعم،
2: هي.
0: إيش خبرنا شوي عن الشركة بشكل عام، خبرنا عن المنتج أيضا اللي تبنته الشركة بشكل عام عندكم.
2: الشركة أولا هي شركة عمانية ناشئة تعمل في مجال المواد الحيوية المستدامة، والفكرة الأساسية من الشركة هو استخراج البلاستيك من مخلفات النخيل أو نواة التمر بشكل أساسي، هو تحويلها إلى مواد بلاستيكية قابلة للتحلل، والشركة قائمة على جهود طلابية بنسبة كبيرة.

0: لهم وتشاركهم هذا الابتكار؟
1: بصراحة أنا من دخلت في الحياة الجامعية تقريبا جربت أغلب الأشياء، جربت كل شيء في الجامعة، يعني أي أنشطة تقدمها الجامعة أو يقدموها الطلاب كلها جربتها، يعني سواء من مسرح، جربت أكون في المسرح ممثل في المسرح إلى الآن، ونفس الشيء منشد، فجربت هذا المجال، جربت مجال الإعلام، جربت تقديم نفس الشيء الإذاعات، نفس حفلات تخرج، قدمت حفل تخرج هذه السنة والسنة الماضية.
0: نعم.
1: فيمكن هذه الأشياء اللي ذكرتها تعتبر بس قليل من الأشياء اللي أنا سويتها. ونفس الشيء قائد لعشيرة الجوالة في الجامعة معنا،
0: ما شاء الله،
1: فجربت كل شيء
0: متعدد يعني المواهب، ما شاء الله.
1: الحمد
0: ايش
1: لله، توفيق من رب العالمين.
0: الله يعطيك
1: فكان
0: الصحة.
1: الشيء الباقي اللي هو الشركة الطلابية، بصراحة
0: نعم.
1: كنت أشوف الشباب يدخلوا ويروحوا وينغمسوا في هذا الموضوع، شفت أنهم يعني يشتغلوا ويتعبوا على هذا الشيء، فأنا شفت أنه لازم أني أجرب هذا الشيء،
0: نعم.
1: فجاتني فرصة جزاهم الله خير، شركة سينا يعني كلموني وخبروني أننا نحن نحتاج حد معنا وكذا، فأنا كنت متحمس بصراحة، فعلى طول استغليت الفرصة، قلت لهم أنا معكم، وبدينا نشتغل، وشفت أن هذا الشيء يناسبني بصراحة. فموضوع الشركات الطلابية جدا جميل، مجال يعني الواحد ممكن أن يطور فيه أكثر من مهارة.
0: أكيد أكيد طبعا. أنتوا يعني كشركة واصلين من ضمن أتوقع الشركات أيضا اللي تنافس في إنجاز عمان
1: ايه الحمد
0: خلال
1: لله،
0: هذه الفترة، وما شاء الله هذه الفترة فترة تنافس أكيد
1: ايوه
0: لكل الشركات، تقريبا 40 شركة واصلة
1: تقريبا،
0: خلال
1: ايوه
0: هذه الفترة اللي هي فترة الملف اللي هو التقييم النهائي راح يكون خلال هذه الفترة إن شاء
1: بالضبط
0: الله. فبالنسبة لكم فرصة جدا مهمة إنكم تطوروا أكثر أيضا في المنتج وفي تفاصيله أيضا في القادم. خبرنا أكثر عن المنتج. أنت ذكرت يعني إنه منتجكم يعني مستخلص من نواة التمر.
1: ايه
0: إحنا نشوف يعني إن نواة التمر يعني ناكل ونرميه يعني،
1: ايوه
0: بس أنتوا فكرتوا بطريقة إنه لازم إحنا نستثمر نواة التمر.
1: ترى هنا مربط الفرس، ان نحن نرميه فهذا يكون من ضمن المخلفات، فنحن نشوف اساسا ان في عمان يعني نسبة كبيرة من النخيل، ونشوف مشاريع استزراع النخيل، فكل ما زاد عدد النخيل اساسا بتزيد مخلفاتها، فالمنتج عبارة عن بودرة بلاستيكية تضاف لها نفس الشيء اللي هو مواد ربط، وغالبا هذه المواد يعني 90% منها طبيعي، يكون
0: نعم.
1: ما في مواد تصنيعية بشكل كبير، بحيث ان احنا نكون نصنع مادة نظيفة بجودة ممتازة وتكون قابلة للتحلل نفس الشيء، فما بس اللي هو البودرة البلاستيكية ان احنا نستخدم بلاستيك، نفس الشيء ممكن ان احنا نستخدم منها تكون كمواد خام.
0: نعم
1: هي.
0: جميل. طيب كيف اشتغلتوا على المنتج خلال الفترة الماضية؟
1: حاولنا ان نحن نجربه في اكثر من بيئة وفي اكثر من طريقة، بحيث ان احنا نستخلص الشيء اللي نحن نريد نوصل له او الهدف الاساسي من هذا المنتج،
0: نعم.
1: فاشتغلنا في قسم التطوير بحيث ان نكون نطلع بنتيجة مرضية، الحين نحن في طور التجريب بصراحة،
0: نعم.
1: فما وصلنا للمرحلة الختامية بحيث ان احنا نقدر نقول ان هذا المنتج جاهز 100%، هو جاهز ولكن ما بنسبة كبيرة، والحمد لله نتائج مبشرة للخير.
0: نعم، جربتوه في أماكن بشكل عام يعني، وين جربتوه أو ما زلتوا يعني طور التجربة؟
1: في تجربة بصراحة يعني في مختبراتنا بس جربناه، ونتائج مبشرة بالخير بصراحة يعني، ففي بالإمكان ان احنا نقدر نطوره ونمشي الحين على طريق واحد، خلاص صار في عندنا شيء واضح، فطالما انه صار عندنا شيء واضح فبإمكاننا احنا نقدر نستمر فيه ونمشي عليه ونطوره بشكل أسهل وأسرع.
0: نعم. كيف تشتغلوا مع بعض كفريق؟ لأنه الموضوع محتاج طبعا وقت كبير، تكونوا مع بعض، تتجمعوا مع بعض، أيضا للأفكار اللي كل واحد يطرح فكرته عشان تطوروا المنتج لحد ما وصلتوا لقناعة معينة أنه خلاص هذا المنتج، وقدمته أيضا كمشروع في المسابقة، مسابقة إنجاز عمان.
1: في البداية كان يعني أكثر شيء وأكثر النقاش يكون غالبا في المجموعة، مجموعة الشركة في
0: أها،
1: الواتساب
0: أسهل يعني، أقرب
1: أقرب،
0: مع بعض.
1: ولأن يعني نحن طلبة، فغالبا أحيانا أوقات دراستنا أوقات المحاضرات تكون تتعارض مع أوقات اللي نحن نريد نشتغل فيها. فإذا مثلا اثنين الحين فاضيين، ممكن ثلاثة يكونوا ما فاضيين،
0: نعم
1: فواجهنا إشكالية.

0: هذه الناحية، ولكن الحمد لله رب العالمين جالسين نمشي صح، ونحاول ان احنا نوجد اوقات بحيث ان نتجمع ونوصل ونطلع بطريقة ان احنا نقدر نجتمع ونطلع الشيء اللي نحتاجه بطريقة احسن واسهل.
1: نعم
0: فهذا التحدي بصراحة، التحدي اللي هو محاضراتنا واوقات الدراسة. فكنا نحاول نجتمع، حتى آخر فترة الحين قريب كنا نحاول نصور فيديو مطلوب في مسابقة لأفضل فيديو أتوقع إعلامي، فصورنا الفيديو، ولكن للأسف كان الإشكالية إشكالية الوقت. يعني أنا كنت فاضي، أنا طول الأسبوع ما عندي دراسة ما عندي شيء، فكنت كيف أني أضطر أني أكون أطلع من البيت عشان أروح أصحار بحيث أن احنا نصور هذا الفيديو،
1: نعم
0: والبقية عندهم محاضرات، عندهم اختبارات، تسليم مشاريع. ولكن الحمد لله رب العالمين أنجزنا وصورنا الفيديو وطلع بنتيجة جدا مرضية. هذا طبعا بعد تضحيات وبعد غيره وأول وتالي، فلكن الحمد لله رب العالمين نحن مستمرين.
1: الحمد لله، الله يعطيكم الصحة والعافية
0: الله
1: إن
0: يعافيك يا
1: شاء
0: رب.
1: الله. احنا نشوف أيضا في يعني منافسة كبيرة من الشركات المختلفة، سواء كان في المسابقة، مسابقة إنجاز عمان، أو حتى بشكل عام، يعني ما شرط أنك تكون مشارك في المسابقة، أو ما شرط أنك تكون متأهل لهذه المرحلة،
0: صح
1: لكن المنافسة الحلوة اللي صارت بين الطلبة في الجامعات والكليات عبد الملك، إنه أنا هذا مشروعي وهذا ابتكاري، وزملائي في الجامعة الأخرى أو حتى في الكلية الأخرى أو حتى في نفس الجامعة
0: ايه
1: أكثر من شركة، هذا التنافس يعني خلق بيئة ابتكارية خلينا نسميها جدا
0: صحيح
1: جميلة، وخلى الطلبة أيضا كل واحد يفكر بطريقة مختلفة خارج الصندوق.
0: صحيح
1: إيش رأيك في هذا التطور اللي وصل له، وهذا الوعي اللي وصل للطالب أيضا الجامعي في مسألة الابتكار بشكل عام؟
0: بصراحة هذا الشيء كنا ما نشوفه سابقا، الشركات الطلابية والابتكارات الطلابية. يعني إذا بنتكلم عن قبل كم سنة ما كنا نشوف هذا الشيء، ولكن المبادرة اللي الحين صارت شيء جدا طيب، وسنة بعد سنة تزيد الشركات الطلابية وتزيد الابتكارات، ف شيء جدا طيب. ولكن إشكالية فيه هذا الموضوع اللي هي أحيانا المنافسة اللي تصير والمشاكل اللي تحصل بين البقية.
1: نعم
0: أحيانا في النهاية هم بشر، وفي النهاية هم طلاب، فغالبا إذا أنا عندي شركة فأحتاج أني أكون أحسن من الشركة الثانية، ولكن يفترض أن هذا يكون بشكل إيجابي، أن أخذ الموضوع كمنافسة شريفة
1: نعم
0: بحيث أن أنا أكتسب خبرة واستفيد من البقية، ما يكون الموضوع موضوع تحدي وغيره، هو تحدي لكن بشكل إيجابي يفترض يكون.
1: أكيد أكيد
0: فهذه
1: طبعا
0: هي
1: بالضبط. احنا راح نواصل معاك عبد الملك وحديثنا عن شركة سيناء وعن ابتكاركم بإذن الله تعالى، وعن تفاصيل أخرى متعلقة بجو المسابقات بشكل عام، كيف وصلتوا لهذه أيضا المرحلة، إذا كان أيضا في عندكم دعم مادي معنوي وبراءة الاختراع وغيرها أيضا من التفاصيل اللي راح نتكلم عنها بعد هذا الفاصل. متواصلين مستمعينا صوت الشباب عبر إذاعة الشباب.

0: مع الشباب. مع الشباب.
1: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في الساعة الثانية عبر إذاعة الشباب في برنامج صوت الشباب. رحب فيكم، رحب بكل من ينضم لمتابعتنا في البرنامج. متواصلين إن شاء الله إلى تمام الرابعة في الإعداد والتقديم سلوى الخنبشية، وفي الإخراج المنتصر بالله العامري. ونرجع إلى فقرة مع الشباب ونكمل حوارنا مع عبد الملك بن سليم المبسلي من شركة سيناء الطلابية وابتكارهم اللي يحول مخلفات النخيل إلى مواد بلاستيكية حيوية قابلة للتحلل. يا مرحبا فيك من جديد يا عبد الملك.
2: يا أهلا وسهلا،
1: حياك الله. المواد البلاستيكية اللي خلاص يعني من مخلفات النخيل حولناها إلى مواد بلاستيكية حيوية قابلة للتحلل، وين ممكن نستخدمها عبد الملك؟
2: نستخدمها في بأكثر من طريقة. ممكن تكون أي شيء بلاستيكي تشوفي الحين أمامك ممكن إحنا نستخدمها فيه، ولكن بداية بيكون طبعا في المواد البلاستيكية اللي هي الصغيرة أكيد، يعني كبداية كتصور مبدئي، ولكن مستقبلا أكيد أي شيء يدخل في صناعة البلاستيك ممكن أن المنتج هذا يدخل فيه.
1: جميل. وأنت ذكرت أنه يعني توكم في ما زلتوا يعني جربتوا فقط في المختبرات.
2: نعم.
1: بعدكم يعني ما جربتوا في أشياء.
2: أيوة.
1: مثلا ما جربت تستخدمه بالنسبة لك بشكل شخصي.
2: إلى الآن لا، ما في إمكانية حاليا، ولكن بعد مدة زمنية إن شاء الله أن في بالإمكان نحن نستخدمه بهذه الطريقة
1: إن شاء الله بإذن الله. طيب بشكل عام كيف الدعم المادي والمعنوي بالنسبة لكم في الشركة؟
2: أولا إذا بتكلم عن الدعم المعنوي، بصراحة الأسر والأهالي ما مقصرين في هذه النقطة، طبيعي هم الدعم الأول لنا، ونفس الشيء المؤسسة اللي نحن فيها نفس الشيء كدعم معنوي، هم معانا في كل النقاط خطوة بخطوة. وكدعم مادي غالبا ما في دعم مادي بصراحة، هو تمويل ذاتي منا نحن.
1: هذا في البداية دائما يكون كذا
2: طبيعي.
1: طبيعي طبعا.
2: ولكن نعمل على هذا الشيء بحيث ان احنا نكون نشارك، او ان احنا نكون في شراكات مع شركات اخرى ومؤسسات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، ونفس الشيء القطاعات الاخرى والجهات المختصة اللي تهتم بهذه المواضيع، بحيث ان احنا يكون عندنا هذا الدعم وما نحتاج اي حاجة، ويكون وتكون الامور متسهلة معنا
1: ان شاء الله. احنا كنا تكلمنا عن الابتكارات بشكل عام عبد الملك، وانت شفت ايضا ربما اطلعت على ابتكارات زملائك، وسواء كان في الشركات الطلابية في نفس الجامعة، جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار، او حتى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في الفروع ايضا المختلفة في باقي المحافظات، او ربما ايضا حتى في الكليات او الجامعات الخاصة.
2: صحيح.
1: اللي صار لكم يعني اطلعتوا على بعض الابتكارات، المشاريع، حضرتوا معارض بشكل عام، انه هذه تجربة مهمة للشخص المبتكر انه تقوى ايضا علاقاته، يشوف ايضا باقي الابتكارات.
2: اكيد. سابقا لما صار اللي هو معرض انجاز،
1: نعم،
2: الحين
1: انجاز
2: قبل
1: عمان.
2: ايوه، قبل تقريبا 3 أشهر أو
1: نعم، كان في رمضان شهر 3.
2: ايوه كان في رمضان.
1: نعم.
2: كان في اللي هو مؤتمر
1: مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
2: ايوه، مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
1: نعم.
2: فكان هناك، فلما نشوف الشركات الاخرى وش تقدم وش تسوي، بصراحه هذا الشيء يعطينا
1: دافع
2: بصراحه، ويعطينا حماس ان احنا جالسين نقدم شيء نفس ما هم يقدموا، نفس ما هم جالسين يتعبوا نفس شيء نحن نتعب، فهذا بحد ذاته تحفيز لنا بصراحة. فطلعنا على أكثر من ابتكار من الشركات الثانية، فشفنا إبداعهم ما شاء الله عليهم، يعني كل حد تفكيره مختلف، يعني يمكن أنا بفكر بطريقة وأنتي الأستاذة بتفكر بطريقة أخرى، فهذا شيء جدا جميل بصراحة، وخاصة إحنا طلاب واللي كانوا في المعرض أغلبهم طلاب، يمكن ايوه بنسبه كبيره
1: هم تقريبا طلاب. كلهم كانوا طلبه ما شاء
2: أيوة
1: الله،
2: طلبه
1: جامعات وكليات.
2: بالضبط، كلهم طلبه، فشيء جدا جميل ان الواحد لما يدخل ذاك المكان يستانس ان هذا الشيء ترى شغل طلبه، ان هم مشتغلين بنفسهم.
1: نعم.
2: فشيء جدا جميل بصراحه.
1: اكيد، وهذا الشيء يعطيكم مثل ما ذكرت عبد الملك دافع انه انتم ايضا تطوروا في الابتكار.
2: بالضبط.
1: ابتكاركم ايش المراحل اللي مر فيها الابتكار بشكل عام، الاول ما بداتوا فيه لحد ما وصلتوا لهذه المرحلة، وأكيد عندكم تطلعات أنه أيضا تطور المنتج إن شاء الله في القادم.
2: أكيد في البداية كان عبارة عن نواة تمر ومخلفات نخيل بس، لا أكثر ولا أقل. ما في أي مواد، ما في أي استخراج، ما في أي شيء أبدا. فبداية من نواة التمر ومخلفات النخيل، ما ممكن أن احنا نستخرج بس البودرة البلاستيكية منها هي، لأن ما معقولة يكون بس في نواة التمر في بلاستيك. فبدينا نفس الشيء أن احنا نبحث عن مواد الربط هذه، بحيث أنه يكون نقدر نستخرج منتج نظيف وجودته عالية.
1: نعم.
2: ويكون قابل للتحلل.
1: ف
2: في قسم التطوير الجماعة شغالين على الموضوع في البحث والتطوير، وبحيث أنهم يطلعوا بنتيجة جدا مرضية، والحمد لله نتائج مبشرة بالخير، والقادم أجمل أكيد أن نحن نطور المنتج أكثر وأكثر بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. أنتوا الحين وصلتوا لمرحلة طبعا الملف في مسابقة إنجاز عمان، مع تقريبا مع 40 شركة طلابية أخرى قدمت منتجاتها وابتكاراتها. أيضا أغلب هذه الابتكارات كانت أيضا موجودة معنا هنا في برنامج صوت الشباب، واستعرضناها أيضا بشكل كبير يعني في البرنامج، وهذا التنافس جميل جدا. أكيد أنتوا حاليا في مرحلة طبعا ترقب النتائج للمسابقة. خلال هذه الفترة وأنتوا ترقبوا النتائج، كيف تشتغلوا على المنتج؟ هل يعني إيش شغلكم الحالي بالضبط في الشركة، أو حتى فيما يتعلق بالابتكار؟
2: هو طبيعي بيكون في نقاط وفي بنود أن احنا لازم نمشي عليها تقدم من ملف اللي هو إنجاز عمان. فغالبا نحن نحاول نمشي على هذه النقاط والبنود، أن في عندكم لازم تقدموا 1 و2 و3 ونمشي عليها هي. فلما أكيد لما بتخلص المسابقة، سواء نحن تأهلنا أو غيره، الشركة ما بتوقف عند فقط هذه المسابقة.
1: نعم.
2: فأكيد أن احنا بنطور الموضوع أكثر وأكثر. فنحن نمشي على النقاط. حاليا نشتغل في قسم التطوير على تطوير المنتج، بحيث ان احنا نستخرجه بكمية كبيرة او نستخرجه بجودة احسن وافضل، ونبحث عن طريقة بحيث ان احنا ما نكون نسوي نفس اللي قبل المنتج سابقا اللي كان في البداية اللي سويناه بشكل مبدئي. فحاليا في قسم التطوير، ونفس الشيء في قسم التسويق، نحن نحاول نشتغل على موضوع الترويج للمنتج، ونفس الشيء الترويج للشركة بشكل عام.
1: نعم.
2: ونعمل بحيث أنه يكون شكل المنتج نفس الشيء الحين نشتغل عليه، ويشتغل على الجماعة في قسم التطوير. فشكل المنتج وكيف طريقة استخراجه وطريقة استخدامه، فهذه هي الأشياء الأساسية اللي الحين نحن مركزين عليها بصراحة.
1: أكيد طبعا. طيب ذكرت يعني عبد الملك أنه أنتوا تشتغلوا أيضا على الترويج للمنتج أو حتى للشركة بشكل عام، كيف تشتغلوا في هذا الجانب؟
2: غالبا نحن نشتغل عليها في منصة الانستغرام، والحين اللي هو الإذاعات، نحاول نحن نبحث عن أي أحد يكون يستقطب هذه الأشياء والشيء اللي نحن نقدمه. فنحاول نحن نصنع فيديوهات، سواء كان سكتشات تمثيلية أو فيديوهات تتكلم عن المنتج بشكل خاص، ونفس الشيء التسويق له بطريقة أكبر وأكبر، خاصة في هذه المرحلة. نحن نعتبر الحين في مرحلة البداية بصراحة، فكانت انطلاقتنا من المعرض، والحين نحن في مراحل الانطلاق أكثر وأكثر، والترويج للمنتج بحيث أن احنا نصور أكثر ونوري الناس أكثر ونخبر الناس عن الشركة أكثر وأكثر. فإن شاء الله في بعد مدة زمنية قصيرة إن شاء الله نحن نشوف أن نحن بنوصل لمرحلة كبيرة
1: إن شاء الله.
2: فإن شاء الله نحن الأوادم والناس كلهم يعرفوا شركة سينا بإذن الله
1: إن شاء الله. طيب يعني من الابتكارات طبعا بشكل عام أيضا تحتاج إلى براعة اختراع بشكل عام، سعيتوا في هذا الجانب أو ما زلتوا عبد الملك؟
2: بصراحة تحركنا في هذا الموضوع، وأنا سألت إدارة الشركة كيف بخصوص براءة الاختراع والملكية الفكرية. فغالبا الموضوع صعب حاليا، لأن نحن في بداية مشوارنا. فحاليا نحن في قصة في جانب وطور التجريب.
1: نعم.
2: والتطوير ما زلنا في هذا الجانب. فطبيعي أن نحن ما نقدر أن نحن نعمل على موضوع براءة الاختراع والملكية الفكرية. فالنتائج مبشرة بالخير بصراحة، اللي هي اشتغلنا على المنتج. فإن شاء الله لما نوصل للهدف اللي نحن حاطينه بإذن الله. بنشتغل على إجراءات براءة الاختراع والملكية الفكرية إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. أنتوا أيضا في الجامعة، جامعة تقنية وعلوم تطبيقية، في كل الفروع عندكم قسم الابتكار نقل المعلومات، وهذا من الأقسام المهمة أيضا جدا في الجامعة، واللي يدعم أيضا المبتكرين بشكل كبير. وكان لي أيضا فرصة أنه حضرت في أغلب جلسات متعلقة بالابتكار وكيف ممكن نطور هذا الجانب. شفت أيضا أنه ما شاء الله في اهتمام جدا من هذا القسم، سواء كان في فرع صحار أو حتى في الفروع الأخرى في الجامعة، جامعة التقنية والعلوم التطبيقية. فكيف استفدتوا أيضا أنتوا، أو كيف ممكن تستفيدوا من مثل هذه الأقسام الموجودة معاكم في الجامعة؟
2: نستفيد من هذه الأقسام، ونفس الشيء ما ننسى معانا في جامعتنا يعني بشكل خاص اللي هو مركز التوجيه والتدريب الوظيفي، بصراحة ما مقصرين معانا.
1: نعم.
2: فمعانا يعني خطوة بخطوة، نقطة بنقطة، هم يبحثوا عن أشياء ممكن نحن نتطور فيها، فما مقصرين بصراحة كل الأقسام في الجامعات. هم يبحثون عن أشياء، يبحثون عن طرق بحيث أن احنا نوصل للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، ونوصل للجهات المختصة اللي تهتم في هذا الجانب. فحرفيا ما مقصرين أبدا. وكل ما زادت المدة أو كل ما نحن تقدمنا في موضوع الشركة أو المنتج، هم يوقفوا معانا أكثر وأكثر بصراحة.
1: نعم، تستاهلوا أكيد كل خير. إيش حاب تقول لكل زملائك في الشركة، للفريق بشكل عام، وأنتوا في بداية هذا الابتكار، وإن شاء الله أن نشوف ابتكار يعني موجود بشكل عام أيضا في المحلات أيضا إن شاء الله في القادم؟
2: إن شاء الله. بصراحة يعني شركة سيناء من أجمل الأشياء اللي صارت لي في حياتي الجامعية أو حياتي بشكل عام صراحة. فالفريق جدا جميل، الأعضاء ما في أي حد مثلا متعالي على الثاني،
1: في تعاون حلو،
2: في تعاون جميل بصراحة. كل حد يشجع الثاني، كل حد يساعد الثاني. فلما مثلا قسم التسويق يريد يشتغل، قسم التطوير يساعدوهم، والعمليات نفس الشيء معاهم. فنحن مع بعض خطوة بخطوة بصراحة، والتعاون جدا جميل في الشركة. فطبعا هذه جهود أعضاء الشركة، ونفس الشيء الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذة ترتيل الحسنية، ما شاء الله عليها ما مقصرة في هذا الجانب.
1: نوجه لها التحية،
2: نوجه لها تحية كبيرة بصراحة، الأستاذة ترتيل تستاهل.
1: أكيد نرجوكم إن شاء الله كل التوفيق. إيش مستقبل المنتج، فكرتوا في مستقبل المنتج ما بعد المسابقة إن شاء الله؟
2: فكرنا نعم، ونهدف أن نحن نوصل للمسابقات الدولية
1: إن شاء الله،
2: ما بس اللي هي المحلية. فبإذن الله نحن بنوصل لمراحل أكبر وأبعد بإذن الله، وشعارنا دائما سيناء للعالمية بإذن الله.
1: نعم بإذن الله تعالى
2: إن شاء الله.
1: منافسة كبيرة بينكم وبين زملائكم الآخرين في الشركات الطلابية اللي مواصلين لهذه المرحلة، مرحلة الملف، 40 شركة تقريبا.
2: نعم.
1: طلابية من مختلف الجامعات والكليات هنا في سلطنة عمان. إن شاء الله تكونوا من ضمن الشركات اللي راح تتأهل
2: إن شاء الله
1: للمرحلة القادمة
2: بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. إيش حاب تضيف في ختام هذا الحوار بشكل عام فيما يتعلق بالابتكار أو حتى بشكل عام الشركات الطلابية هنا في الجامعات والكليات؟
2: بس الشيء الأخير اللي حاب أضيفه أن الاهتمام بهذه المواهب والاهتمام بالابتكارات، حتى لو ما كان في موضوع اللي هو في مجال الابتكارات والمنتجات المستدامة بشكل عام، يعني كمواهب طلابية، فلا بد استغلالها، ولا بد أن نشوف المواهب الطلابية تتطور أكثر وأكثر، وأنها توصل لمراحل أكبر سواء في عمان أو خارج السلطنة. وبصراحة ما مقصرين الجامعات، ما مقصرين أي جهات مختصة في هذا الجانب، بحيث أنهم يدعموا ويساعدوا. والحين بس إذا بضرب مثال في هذا الشيء، الحين يعني هذا إذاعة الشباب.
1: نعم.
2: بصراحة يعني هذه الاستضافة نحن نعتبرها جدا جميلة،
1: تستاهل كل خير.
2: نعتبرها شيء كبير بالنسبة لنا بصراحة،
1: تستاهل.
2: جزاكم الله ألف خير، وشكرا جزيلا لكم صراحة.
1: والشكر أكيد لكم على جهودكم، وإحنا دائما فخورين أن نشوف كذا شبابنا ما شاء الله عليكم في المجالات المختلفة في الابتكارات، وتشاركوا أيضا في المسابقات، وموجودين ما شاء الله عليكم أيضا في الفعاليات، في المسابقات، في كل شيء ما شاء الله، يعني ما مقتصرين فقط على الدراسة الجامعية.
2: أيوة.
1: وبس، لكن ما شاء الله متواجدين في أكثر من فعالية، في أكثر من محفل، وهذا شيء جدا جميل. نرجو لكم إن شاء الله كل التوفيق في القادم بإذن الله تعالى. عبد الملك بن سليم المبسلي من قسم التطوير وممثل شركة سيناء الطلابية من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بسحار، شكرا جزيلا لك، ونرجو لكم إن شاء الله كل التوفيق بإذن الله في القادم في هذا الابتكار اللي يحول مخلفات النخيل إلى مواد بلاستيكية حيوية قابلة للتحلل. شكرا جزيلا لك عبد الملك.
2: جزاكم الله خير، شكرا لكم أنتم كذلك على هذه الاستضافة الجميلة، فشكرا شكرا لكم.
1: جزاك الله خير، شكرا عبد الملك، والشكر أيضا لكل زملائك معاك في الشركة، ونوفقين إن شاء الله خير في القادم.
2: اللهم آمين.
1: إحنا متواصلين معاكم مستمعينا في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، متواصلين إن شاء الله إلى تمام الرابعة، حياكم الله جميعاً.

0: من الصامت. من الصامت.
1: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب فيكم ونرحب بكل من ينضم لمتابعتنا في البرنامج. وصلنا معاكم إلى فقرة منصات، واليوم إن شاء الله راح نتعرف على منصة من هذه المنصات، منصة خارج الحدود. فوين تودينا هذه المنصة؟ منصة خارج الحدود. خلونا نرحب بأمنية بنت مبارك الغربي ونهى بنت سالم مشكيلي. طبعا أمنية ونهى صاحبتي هذا المنصة، وراح نتعرف عليها أكثر بإذن الله تعالى. أمنية مساء الخير، شخبارك؟
2: أهلا، مساء النور.
1: شخبارك يا
2: أمنية؟ الحمد لله بخير. طيب أنت شخبارك؟
1: الحمد لله تمام يا مرحبا، وأنت بصحة وسلامة وأيامك سعيدة إن شاء الله.
2: نعم، دارينا عليكم.
1: ونرحب أيضا بنهى بنت سالم مشكيل. يا مرحبا يا نهى، شخبارك؟
3: يا أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: الحمد لله تمام.
3: أنت نعم، أنت بخير
1: وأنت بصحة وسلامة،
3: جزاكم الله خير.
1: كيف كان العيد معاكم؟
3: الحمد لله حلو.
1: وشوفتكم اليوم عيد بعد بالنسبة لنا.
2: شكرا.
3: وبعد أن عيد الاختبارات الحين.
1: إن شاء الله. يا مرحبا أمنية ونهى، خلونا نتعرف عليكم أكثر. أمنية، عارفين على نفسك أكثر؟
2: أنا أول شيء مثل ما ذكرتي أمنية بنت مبارك الغربية. نحن طالبات اتصال جماهيري، تخصصنا تحديدا إدارة إعلام، حاليا آخر فصل متبقي وخلاص نكون خريجين رسميا.
1: ما شاء الله، خريجين رسميا وتسوي كيب ايدها.
2: أيوة.
1: من الفرحه يعني.
2: زين.
1: اي جامعه؟
2: جامعه تقنيه وعلوم تطبيقيه فرع نزوه.
1: أيوة. يا مرحبا بك يا امنيه. نهى.
3: نهى الشكيلي من الرستاق، وبعد نفس تخصصها اداره اعلام، جامعه تقنيه وعلوم تطبيقيه نزوه.
1: في اي سنه؟
3: حتى سنة أخيرة، سنة باقي فصل الحمد لله.
1: يعني هذا الامتحان اللي راح تمتحنوها هي آخر شيء بالنسبة
2: لنا؟ بعد فصل.
1: بعد في فصل. يلا يا الهدوا الأمور.
2: لأنهم متحمسين.
1: لأنكم أشوفكم متحمسين أكثر يعني للتخرج. هي طبيعية الواحد يعني بعد سنوات طويلة. كم سنة درستي أمنية؟
2: 5 مع الفاونديشن.
1: يعني فطبيعي الواحد يكون خلاص ينتظر لحظة الإنجاز.
2: أيوة.
1: إنه هو يتخرج إن شاء الله. كيف الدراسة بالنسبة لكم؟
2: الحمد لله، بس يعني يمكن أكثر فصل متعب يعني مر علينا من بداية الدراسة كان هذا الفصل اللي هو تطبيق مشروع التخرج. فيعني كل السنوات اللي مرت كانت بالنسبة لنا سهلة، هذا الفصل كان أصعب، يعني أصعب فصل واجهنا فيه تحديات، ويعني وأنه ظروف وضغط دراسي حقيقي.
1: نعم.
2: بس الحمد لله يعني
1: الحمد
2: مر
1: لله.
2: سهالات
1: الحمد لله. بس أهم شيء ترى أنه الواحد يكون لازم يمر شوي بضغوطات. أيوة. أحيانا بالضبط. في الدراسة نفس الأمواج يعني بين مد وجزر، أحيانا فصل يكون سهل أحيانا فصل يكون صعب، لكن ما شاء الله عليكم جهدكم الكبير، أكيد تتغلب على كل هذه التحديات.
3: فعلا، خاصة أنه داخلين التخصص بشغف وحابينه، فالحمد لله جالسين ننجز فيه ومستمتعين فيه في النظر وفي العملي، فممتع يعني نوعا ما، ما بس كان دراسة.
1: أيوة. وهذا أهم شيء أنه. أيوة. العملي والنظري وتكون موجودين في الأنشطة المختلفة، وهذا. أيوة. يسقل أيضا مهارات الطالب الجامعي.
3: فعلا
1: أكيد. إحنا يعني سعيدين بوجودكم معانا اليوم، وراح نتكلم أكثر إن شاء الله أيضا عن المنصة، لكن نتمنى لكم في البداية إن شاء الله كل التوفيق في امتحاناتكم. متى راح تبدأ امتحانات أمنية؟
2: يوم الثلاثاء مع بعض.
3: مع بعض.
1: وأنها نفس الشيء. أيوه. كل شيء مع بعض.
2: أيوه.
1: الله يحفظكم إن شاء الله. آمين. وإن شاء الله كل التوفيق للطلبة والطالبات في مختلف الجامعات والكليات والمعاهد، وأيضا للمدارس اللي أيضا عندهم هذه الفترة أيضا امتحانات، والله يسهل عليكم جميعا الطلبة والطالبات والآباء والأمهات أيضا، لأنهم لهم جزء جدا كبير ومهم في البيت، لأنه يوفر أيضا الجو المهم
2: بالضبط.
1: جو الامتحانات. منصة خارج الحدود، وإحنا راح نعيش إن شاء الله خارج الحدود مع هذه المنصة بإذن الله. إيش هي منصة خارج الحدود يا أمنية؟
2: طبعا أول شيء هي منصة رياضية، خارج الحدود أو out of bounds dot عمان. هي منصة في الانستغرام مختصة بتغطية الرياضات الغير تقليدية مثل هايكينج، كارتينج، والدرافتينج، وهذه الرياضات اللي تركز على جهد بدني أكثر وغير عن كرة القدم وكرة السلة. يعني كرة القدم وكرة السلة ما يكون من ضمن الفئة اللي هي تختص بهذه الرياضات اللي هي غير تقليدية. فنحن نغطي هذه الرياضات، ومثلا يعني نحن نكون اللي هو وجهة السياح لما يتوجهون لعمان عشان يحصلون اللي هو مقصدهم، كيف نحن نمارس هذه الرياضات، وين نحصل الأماكن المطلوبة أو اللي في عمان تساعدنا عشان نمارس هذه الرياضات.
1: نعم.
2: ففكرتنا الأساسية كانت أن نركز على هذه الرياضات، نعطيها تغطية إعلامية تستحقها، نوجه الشباب لهذه الرياضات، وبعد نوجه السياح لأماكن ممكن أنهم يمارسون في هذه الرياضات، وما بس السياح، بعد الرياضيين من داخل السلطنة وخارج السلطنة.
1: جميل، جميل جدا، فكرة جدا جميلة، وراح نواصل إن شاء الله معكم أمنية ونهى، ونروح معكم مستمعين الفترة الدينية لصلاة العصر، ونرجع لكم في صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
3: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
4: حبيبي،
3: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
4: أنا معك.
3: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
4: أنا موجودة.
3: لأن الحضور يتطلب شعور.
5: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.
1: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان وبرنامج صوت الشباب، وإحنا ما زلنا متواصلين معاكم مستمعينا في فقرة منصات. في منصات بدأنا الحديث عن منصة خارج الحدود، منصة متخصصة في تغطية الرياضات غير التقليدية في سلطنة عمان، وتعرفنا عليها، وخلونا نتعرف عليها أكثر أيضا. خذنا فقط نبذة تعريفية عن المنصة، راح نتعرف عليها أكثر أكيد من جديد. نرحب بأمنية بنت مبارك الغاربي ونهى بنت سالم مشكيلي. يا مرحبا أمنية ونهى.
2: يا أهلا وسهلا،
1: حياكم الله نهى وأمنية. نرجع من جديد، أمنية كنت تكلمينا عن المنصة، وكان عندك أيضا إضافة حابة تكلمينا أكثر عن المنصة. ذكرتي من ضمن الحديث أنه المنصة تهتم بالرياضات التقليدية.
2: بالضبط.
1: فمستبعدة كرة القدم، كرة السلة، كل هذه.
2: كرة القدم كرة السلة أساسا ما تعتبر من الرياضات الغير تقليدية. هي الرياضات الغير تقليدية فكرتها الأساسية أن هي تتطلب مجهود بدني إضافي، يعني أنت تستخدم عضلاتك، تستخدم مثلا في الهايكينج، أعطيك مثال، نحن في الهايكينج نستخدم الأرجل أكثر، نستخدم مثلا يعني طاقة التنفس تكون عالية عندك في الهايك، أنت تعبر جبال، تعبر يعني طرق شاقة عشان توصل المكان المنشود في الهايك. ففكرة الرياضات الغير تقليدية هي هذه، أن أنت تستخدم مجهود بدني إضافي غير عن اللي مجهود البدني اللي تبذله في كرة القدم وكرة السلة. طبعا يعني هذه الرياضات أكيد فيها مجهود بدني، لكن الرياضات الغير تقليدية فيها يعني مثل ما يقولون اكسترا مجهود، يعني
1: مضاعف.
2: ايوه بالضبط، مضاعف. فنحن كنا يعني كانت فكرتنا ان نحل مشكله في الاعلام العماني، وشيء ما يتم تغطيته. ففكرنا ودورنا اشياء ما يتم تغطيتها في الاعلام، ووجدنا ان الرياضات الغير تقليديه هي اللي يعني ما في حالها برنامج او منصه معينه تغطيها. ونفس الوقت نحن نبي ندعم رؤية عمان 2040 اللي هي تركز على الشباب، اللي تهتم بطاقات الشباب، توجههم عشان يمارسون أشياء يحبوها، أشياء تنمي مهاراتهم أكثر.
1: نعم.
2: أشياء تخليهم يعني ناس رياضيين قادرين على يعني أنهم يسوون أي شيء، أي مجهود بدني متطلب منهم.
1: نعم. مثل إيش هذه الرياضات أمني؟
2: ذكرت لك مثل الهايكينج، عندنا مثلا الدرافتينج، نشوف الحين وايد شباب متجهين للدرافت في جمعية عمال السيارات.
1: نعم.
2: يصير
1: نعم.
2: أكثر من إيفنت فيها. الرماية بعد تعتبر من الرياضات غير تقليدية. عندك الكارتينج بعد في جمعية عمال السيارات.
1: نعم، عندنا جمعية العمانية للسيارات.
2: بعد عندنا اللي هو السيرف بوردينج، اللي هو بالبورد، بس اللي هو التحليق الشراعي بس في البورد في البحر.
1: نعم.
2: وعندنا بعد اللي هو بالدراجات، بس دراجات الرملية.
1: جميل.
2: أيوة، هذه اللي يعني أمثلة الرياضات اللي شفنا شباب عمانيين يمارسونها حرفيا، بس إنه يعني ما في منصة خاصة فيهم ينشرون أعمالها، أو إن الناس ترجع تشوف هم إيش يسوون، كيف يمارسون هذه الرياضات فيها.
1: نعم.
2: منصتنا تغطي كل شيء.
1: ممتاز. طيب يا أمنية، نروح لنهى. نهى، من الأساس، من البداية، ليش فكرتوا أساسا في هذه الرياضات بالتحديد، أو في هذه المنصة بالتحديد كمشروع للتخرج حتى؟
3: نحن بداية بحثنا عن الفجوات اللي موجودة في السوق أو الفجوات الإعلامية بالذات، وشفنا أنه أكبر الفجوات عندنا أنه أغلب الرياضات اللي يتم تغطيتها هي رياضة كرة القدم، سواء كمنصات خارجية أو كمنصات في داخل مثلا تلفزيون سلطنة عمان أو غيره. فغالبا أنه يتم تغطية هذه الرياضة اللي هي كرة القدم. الرياضات غير التقليدية هي الرياضات غير الشائعة.
1: نعم.
3: فنحن قررنا أنه نغطي هذه الرياضات دعما لممارسينها، وعشان يصير فيها اهتمام أكثر، وبكذا قررنا ننشئ هذه المنصة كمشروع تخرج، ومنها إن شاء الله بنكمل في المستقبل فيها.
1: نعم، بإذن الله. متى بدأتوا نهى في المشروع؟
3: بدأنا فيها من الفصل الماضي تقريبا على شهر 11، وكملنا فيها. أول شيء بدينا كانت بس كفكرة، كبروبوزل، بعدها بدينا نطبق فيها، أو أنه يعني نصور ونبحث عن ناس يسووا فيها، وشاركنا نحن بعد في أكثر من في أكثر من مجال من الرياضات التقليدية. وفي هذا الفصل كملنا ونشرنا سواء كان هايلايت ريلز يعني مختلف والتغطيات وكذا.
1: جميل. انتوا وين موجودين يعني كمنصة؟ وين موجودة الحين
2: هي تحديدا؟ موجودة في الانستغرام. أيوة. ممكن نتوسع يعني لمنصات أكثر، بس حاليا يعني تركيزنا في الانستغرام لأن حصلنا أكثر يعني أكثر الفئة اللي نحن مستهدفينها تستخدم الانستغرام أكثر. وفي يعني في إقبال على المنصة، ما أنا يعني نحن ما حصلنا مشاهدات، لا بالعكس يعني المنصة حققت مشاهدات يعني حلوة وتعتبر يعني جيدة كبداية.
1: نعم.
2: وإن شاء الله يعني ممكن مثل ما ذكرت نتوسع في المستقبل، بس حاليا تركيزنا الأكبر على الانستغرام.
1: طيب في البدايات أنا أتصور أنه بداية تكون شوي صعب بالنسبة لكم نهى.
3: فعلا.
1: أنتوا يعني بس بنتين في المشروع.
2: أيوة.
1: إيش اللي يعني في البداية بدأتوا فيه وبعدين أتوقع يمكن وصلتوا لمرحلة ممكن تنسحبوا وترجعوا؟ وصلتوا لمرحلة
3: وصلنا أكثر من مرة نوصل لمرحلة أنه خلاص يعني بنوقف.
1: أيه.
3: أو أنه بس بتكون يعني كمشروع تخرج ما بنكمل فيه، بس الحمد لله كملنا. نحن كانت يعني واجهنا تحديات أكيد، والحمد لله تخطيناها، خاصة أنه نحن كطالبتين وفي نفس الوقت عندنا هذا المشروع. هذا المشروع يحتاج منا أن نصور. فأغلب الرياضات غير التقليدية وين موجودة؟ في مسقط، ونحن غالبا موجودين في نزوة بحكم دراستنا. أيوة. فكانت واحدة من الصعوبات هذه. ثاني شيء إنه موجودة كل الرياضات في نفس الوقت، يعني مثلا اللي هي سواء هايك أو الكارتينج وغيرها، أغلب الرياضات هذه موجودة في وقت الشتاء. لأنه في وقت الصيف يمكن شوية صعب على مناخنا.
1: صحيح.
3: فكانت في نفس الفترة عندنا مدات وفي نفس الفترة هذه الرياضات. كان لازم نسوي جدولة محتوى، نقسم من يروح من يبقى في من بينزل المحتوى، يعني كانت شوية فيها هذه صعوبة.
1: نعم. فترة الامتحانات بالنسبة لكم
3: سواء حتى بدون امتحانات لأنه بعد المسافة شوية يمكن، خاصة أنه طالبتين وعندنا يعني كلاسات وكذا ودراسة. بس الحمد لله قدرنا نتغلب عليها، جدولنا المحتوى، قسمنا المهام، التواصل الفعال كان واجد مهم وتغلبنا عليها الحمد لله.
1: نعم الحمد لله. لما أفتح المنصة إيش راح أشوف أمنية في المنصة؟ منصة خارج الحدود
2: بتشوفين رياضات غير تقليدية، بس ما بتشوفينها أبدا بالمحتوى أو بالتغطية التقليدية اللي اعتدنا نشوفها مثلا حال كرة القدم، أنا بس يعني نصور رياضة وخلاص. لا، بتشوفين منتج متعوب عليه، تصوير متعوب عليه، يعني تصوير يحمس اللي هو الجمهور اللي نحن مستهدفين اللي هم الشباب العمانيين، سواء كانوا من بنات أو يعني من شباب. نحن نجذبهم من خلال المونتاج اللي نحن نشتغل عليه، الصور اللي ننشرها في الحساب تكون بثيم شبابي أو طابع حماسي أكثر من أنها تكون طابع تقليدي أو كلام مكتوب ومنشور. لا، نحن يعني أغلب البوستات الموجودة في حسابنا ما فيها كلام منشور إلا إذا كان في بوست يتطلب أن نحن نحط معلومات عن هذه الرياضة. فيمكن بس بوستين في الحساب موجودات فيهن كلام، البقية كلها يعني تشوفين فيها شيء حماسي يجذب المشاهد أنه يكمل لآخر شيء في الفيديو، يتحمس أنه يعرف عن هذه الرياضة أكثر.
1: نعم.
2: يرجع للهايلايت بعدين عشان يشوف معلومات أكثر، وين يؤدي هذه الرياضة، مع أي حسابات يتواصل عشان يقدر يمارس هذه الرياضة، لأن عندنا في حسابات في عمان يعني مختصة برياضات معينة بس ما مشهورة.
1: نعم.
2: فنحن مثلا في اللي هي الكايت سيرفينج عند سوينا تغطية عن هذه الرياضة، عملنا كولابوريشن مع واحد يمارس هذه الرياضة اسمه عمر. هو يعني كان يمكن من أكثر الرياضيين المتعاونين معنا في الحساب، سوينا معه كولابوريشن وصل يعني وصلت مشاهدات الريلز 6000 وشيء،
1: ما شاء الله جميل.
2: فيعني نحن حصلنا اهتمام من الرياضيين بدون ما نطلب منهم. هذا دليل على أن الرياضة حققت، أو أن يعني المنصة أقصد حققت أهدافها وحققت الشيء اللي أنشئت عشانه. فمثل ما قلت لك أن المنصة ما منصة تقليدية أبدا، هي منصة شبابية بحتة.
1: نعم.
2: بطابع حماسي يعني يجذب أنظار الشباب.
1: نعم. وهذا إحنا اللي يعني ندوره، أنه شيء مختلف مثل ما ذكرتي طبعا أمنية، أنه يكون شيء مختلف عن باقي المنصات. يمكن نشوف في منصات موجودة بس أحيانا المحتوى البصري أنا كشخص أريد أشوف
3: جذاب
1: محتوى
3: أكثر.
1: صحيح، يعني أريد أشوف محتوى بصري جذاب يخليني شغوف إنه أترقب إيش راح تنزل اليوم منصة خارج الحدود،
2: بالضبط،
1: الطريقة اللي تشتغل عليها، وهذا الشيء ما سهل إنه أنتوا اشتغلتوا عليه أيضا. نهى، إنتاج المحتوى ذكرتي إنه في صعوبة بالنسبة لكم، أنتوا أساسا كنتوا متخصصين في موضوع إنتاج المحتوى أو إنه استعنتوا بأشخاص آخرين؟ نهى،
3: نحن في بعضهم صورناهم بنفسنا، في بعضهم استعنا بناس خارج يعني يأدوا هذه الرياضات. وإضافة إلى أمنية بعد، نحن في المنصة ما بس نصور اللي هي الرياضات، نحن هدفنا ننشر وعيها، إيش هي فائدتها، من الناس اللي تمارسها، أيضا كيف يعني ممكن أنا أدخل هذه الرياضة، إيش هي فوائدها. فكان إنتاج المحتوى يعني مختلف، في بعض الرياضات كنا نحن غطيناها بنفسنا، في رياضات أخذناها من ناس مارسوا هذه الرياضة
1: جميل.
3: ونشرناها في الحساب.
1: نعم، المحتوى البصري الحين صار في منافسة كبيرة،
2: بالضبط،
1: يعني أمنية
2: وفي كل يوم يطلع مهارة جديدة
1: صحيح،
2: في المونتاج في
1: أشياء
2: الإخراج.
1: كثيرة صحيح، كيف
2: بالضبط،
1: تحاولوا أنكم تواكبوا هذا التطور الكبير في المحتوى
2: هو
1: البصري المعروض؟
2: يعني أهم شيء يكون عندك تغذية بصرية. أنت كل ما شفت يعني مثلا ترندات طالعة الحين في المونتاج، في الإخراج، في التصوير، في الزوايا المختارة، أنت يكون عندك نظرة كيف يعني كيف بيكون الشيء اللي أنت بتنشره في منصتك، يعني كيف تبي توصله للجمهور.
1: نعم
2: فأنت من خلال هذه الأشياء اللي تشوفها في التيك توك، في اليوتيوب، حتى في ريلزات الانستغرام اللي تمر عليها، في ناس مبدعين في التصوير ما شاء الله،
1: صحيح،
2: مبدعين في المونتاج. فأنت كل ما كان عندك تغذية بصرية عن هم إيش قاعدين يسوون في فيديوهاتهم، بيكون عندك نظرة إن أنا كيف أبى أسوي المحتوى مالي، كيف أبى أوصله للجمهور. فيعني هو ماشي صعب ان انت تتعلم المونتاج ابدا، وفي يعني وايد تطبيقات تساعدك على المونتاج مثل كاب كات، في ان، ممكن تستعين فيهن
1: نعم
2: وتشوف توتوريالات كيف اطبق هذه الحركة بالتحديد. في توتوريالات في التيك توك، توتوريالات في الانستغرام. فيعني هو ماشي صعب ان انت تمارس المونتاج، الشيء الصعب انه هو كيف يكون عندك رؤية مختلفة للمحتوى اللي انت تبي توصله لجمهورك. هذا الشيء الوحيد اللي ممكن أنا أتواجه صعوبة فيه، إن أنا كيف أبغى أجذب جمهوري، كيف
1: نعم
2: أبغى أوصل نظرة تخليهم يعني متحمسين للشيء اللي أنا بقدمه، أو إنه منبهرين بالشيء اللي بيشوفوه في المنصة.
1: جميل.
2: فهذا الشيء الوحيد يعني اللي كان مثلا صعوبة أو شيء ممكن يكون جديد علينا في المونتاج. بس يعني إن نحن كطالبين يعني طلاب إعلام عندنا يعني خبرة من بداية سنوات الدراسة، كيف نمنتج، كيف نصور،
1: حلو،
2: فما كان
1: وهذا
2: أبدا
1: الشيء
2: يعني
1: ساعدكم أكيد
2: بالضبط،
1: بشكل
2: وايد
1: كبير.
2: ساعدنا يعني.
1: ردود الأفعال للناس على المنصة كيف تقيسوها بالنسبة لكم نهى؟
3: بداية كانت واجد بداية مبشرة ومرضية بالنسبة لنا، وصلنا لآلاف الأشخاص، وحتى هم يسألونا أنه ممكن يعني ندخل معاكم كفريق نغطي. طبعا هم عادي دخلوا، بس إن شاء الله بعد التخرج بيصير في فريق متكامل. وبعد من جهة الرياضيين حصلنا كثير من الرياضيين كانوا متحمسين للفكرة، دخلوا معانا يريدوا يسووا معانا كولابوريشن. وأيضا نوجه لهم جميع الشكر لجميع الرياضيين اللي كانوا معانا، وبس يعني فرحانين من النتيجة.
1: اللي يدخل الحين حاب يعني يسمع الحين حاب يتعرف على المنصة، يدخل في الانستغرام ايش يكتب أمنية؟
2: outofbounds.om،
1: اللي هي خارج الحدود.
2: أيوة، خارج
1: وإن شاء الله
2: الحدود
1: دائما تكونوا كده خارج الحدود
2: إن شاء
1: بتميزكم
2: الله. إن شاء
1: بإذن
2: الله.
1: الله. أنتوا كيف اشتغلتوا على المشروع؟ طبعا اشتغلتوا من البداية إلى الحين، قدمتوا كمشروع تخرج أو ما زال يعني؟
2: لا خلاص، قدمناه قبل العيد بأسبوع تقريبا، خلاص يعني
3: كان
2: سكرنا
3: عرضنا
2: باب مشروع
3: النهائي.
2: التخرج الحمد لله.
1: كيف كان يعني ردة
2: ردود
1: فعل
2: الفعل؟
1: الدكاترة عندكم؟
2: هو من نحن نشوف إن نسوي مشروع التخرج على بارتين، الجزء الأول سويناه في الفصل يعني الفصل الماضي. أيوة الفصل
3: أيوة
2: الماضي.
3: الفصل الماضي
2: زين، سويناه كان بس بروبوزل، يعني بس نحن نكتب تقرير عن المشروع، عن فكرتنا، نحلل المشروع من كل يعني من كل
1: نواحي.
2: الجهات،
1: نعم
2: ونشوف الصعوبات اللي ممكن بنواجهها، نحسب ميزانية المشروع.

0: طفولات، ما في فعاليات، ما في شيء، فكنا نبحث عن رياضات نطبقها.
1: نعم
0: فتطبيق المشروع مثل ما ذكرت نهى، ان نحن اضطرينا نتعاون مع يعني مع ناس تمارس هذه الرياضات، مع مصورين بعد، عشان يعني نغطي هذه الرياضات او ننزل عنها في الحساب. وفي اشياء صورناها بنفسنا ومنتجناها بنفسنا واشتغلنا عليها بنفسنا ونشرناها في الحساب.
1: هذا هو الحساب طبعا. يس أشوف الحساب حاليا ما شاء الله حساب جميل، ومثل ما ذكرتوا طبعا أمنية ونهى أنه اشتغلتوا بشكل كبير على الحساب، التصوير،
0: بالضبط.
1: المونتاج، الاختيارات يعني المتقنة، أكيد أنه ما ممكن أنزل أي شيء، أريد
0: بالضبط.
1: أنزل شيء
0: شيء يليق
1: يليق
0: بالمنصة.
1: بالمنصة وجاذب أيضا للناس
0: أيوة.
1: بشكل
0: وأيضا
1: كبير.
0: نحاول ندخل الناس دايما معنا، الجمهور يعني، سواء في الستوريات نسألهم، نشاركهم إيش تريدوا، إيش تحبوا. فأول كثر الانخراط مع الجمهور، وصلنا لجمهور ثانيين وجمهور أكبر يعني. حتى في
1: أكيد
0: الاستبيان اللي سويناه، أغلب المشاركين كانوا مجاوبين إنهم هم عرفوا حسابنا من خلال أصدقائهم، ما من خلال إكسبلور،
1: جميل
0: فشيء مفرح بالنسبة لنا.
1: أكيد طبعا. كيف الحين تشتغلوا على المنصة؟ يعني اشتغلتوا طبعا، قطعتوا شوط كبير في المنصة
0: بالضبط.
1: أمنية، الفترة الجاية كيف راح تشتغلوا على المنصة؟
0: فترة
1: هل راح تستعينوا مثلا بأشخاص؟ محتاجين يكون معاكم أشخاص
0: هو طبعا
1: في
0: لازم
1: حجم
0: يكون عندنا
1: العمل؟
0: أشخاص، لأن نحن بس بنتين يعني، والمشروع يعتبر شيء كبير. فيعني في رياضات تصير نفس الوقت، وفي أفكار يعني في مناطق مختلفة في السلطنة، فنحن لازم نغطي كل هذيلة، أو أن نغطي أغلبهن على الأقل، عشان نوصل فكرة عن هذه الرياضات أو هذه البطولات اللي تصير في عمان للجمهور.
1: نعم
0: فمحتاجين يكون عندنا أعضاء زيادة في الفريق يعني، عشان يساعدونا في كل الأشياء يعني، مثلا في المونتاج، في التصوير، في الإعداد، فإنه كيف يعني بنطور المنصة، كيف بيكون عندنا نظرة مستقبلية للمنصة، وين يعني المنصة هذه بعد مثلا 5 سنوات وين بتكون. فمثلا يعني نحن كنا مفكرين إن نتعاقد مع شركات تصوير يعني، شركات برودكشن، عشان تساعدنا ويكون كل شيء احترافي في المنصة يعني، ما يكون تصوير بتليفون ولا شيء، لازم يكون تصوير احترافي بكاميرات.
1: نعم
0: فجالسين ندور شركة نتعاون معها أو نتعاقد معها، وممكن يعني بعد يصير عندنا فريق متكامل يخص out of bounds
1: جميل جميل،
0: إن
1: يعني
0: شاء
1: هذا
0: الله.
1: الأفكار المستقبلية أكيد للمنصة. نهى شفتوا منصات أخرى بنيتوا عليها، يعني بنيتوا عليها المنصة، منصتكم اللي هي خارج الحدود، بمعنى أنه أنتوا شفتوا هذه المنصات فبدأتوا بطريقة مثلا مختلفة عن هذه المنصات، أو أنه تبادلتوا معاهم الخبرات، التقيتوا بناس تبادلتوا معاهم الخبرات، الأفكار كيف ممكن تطوروا أيضا من منصتكم خارج الحدود.
0: هو نحن بصراحة في البداية نفس ما ذكرت سابقا، أنه نحن أول شيء، أول خطوة سويناها، دورنا عن الفجوات الإعلامية الموجودة في السوق. فما كانت مبنية على أنه شفنا منصة سابقا أو شيء. أول ما بنينا الفكرة أنه نحن بنغطي رياضات غير تقليدية، بحثنا عن يعني نفس ما نقول منصات أخرى موجودة، سواء كانت خارج عمان أو داخل عمان، ولقينا مثلا في وحدة اسمها Outward of Bounds. Outward Bound of Oman، وشاركنا معهم، رحنا معهم هايك. وبعد كان في رياضيين مختلفين هم اللي تشاركنا معهم، بس صراحة ما شفنا ولا منصة، أو يعني ما تعاقدنا مع منصة أبدا ثانية، أو يعني بس إنه مثلا شفنا من خارج عمان، في لندن، في أمريكا، قنوات ما بس منصات. فبس اللي بنينا عليها إنه الأفكار اللي ممكن ناخذها من عندهم.
1: جميل. طيب في خلال هذه الفترة أكيد تستقبلوا مثل ما ذكرت أيضا أنه تستقبلوا الآراء والملاحظات من الناس، وتحاولوا تطوروا أيضا
0: بالضبط.
1: في المنصة،
0: أيوة.
1: وأيضا أنه هذه حلو يعني أنكم تاخذوا وجهة نظر الناس كيف ممكن نطور، كيف ممكن نبحث. مثل ما ذكرت يا أمنية أنه في الفترة القادمة أنتم محتاجين أشخاص يكونوا معاكم، لأن
0: أيوة.
1: العمل الكبير راح يكون،
0: أيوة
1: وأنتم
0: طبعا.
1: أيضا راح تكونوا آخر فصل، فبالنسبة لكم شوي راح يكون في ضغط كبير في الفصل الأخير
0: هو
1: أتوقع.
0: صراحة يعني آخر فصل بيكون يمكن أخف فصل مر علي في حياتي
1: والله
0: الجامعية، لأنه خلاص يعني،
1: لأنه خلاص قدمتوا كل شيء يعني.
0: أيوة يعني كل شيء متعب. هو صراحة مشروع التخرج كان ممتع أكثر من أنه متعب، بس طبعا يحتاج يعني
1: جهد.
0: الجهد عشان نطلع بأحسن صورة.
1: أمم
0: بس يعني أنه نحن ما مركزين على أن نحن كيف بنتعب عشان يعني نحقق لنبال، لا نحن يعني مركزين على أن نحن بنأدي شيء نحبه. نحن سوينا هذا المشروع لأن كانت الفكرة يعني تحمسنا، وكنا متحمسين حال التنفيذ من أول يوم نكتب فيه البروبوزل.

0: فوزل
1: نعم
0: اللي هو الفصل الماضي، كنا متحمسين نحن كيف بنطبق هذه الفكرة، يلا نصور يلا نمنتج يلا ننزل. حتى أنا فتحنا الحساب شهر 11 السنة
1: 11 ايوه
0: الماضية، وما كان يعني نحن مطلوب منا أن نحن نطبق المشروع، كان
1: حتى
0: بس
1: بدينا
0: يعني
1: ننزل فيه في هذيك الفترة.
0: أيوة
1: حلو من
0: يعني
1: الحماس
0: يعني
1: ايوه
0: أيوة إنزين. فيعني كان شيء يحمس بالنسبة لنا أن هذا شيء نحن نحبه،
1: حلو
0: شيء يعني نحن قاعدين نشتغل عليه بحب. ف يعني المنصة صراحة شيء يعني شيء نحن نشتغل عليه بشغف. ف
1: وهذا الأهم دايما
0: بالضبط،
1: أكيد
0: فيعني إن شاء الله بتشوفون شيء يعني قوي
1: إن شاء
0: في
1: الله قريبا
0: المستقبل.
1: بإذن الله
0: بس حاليا يعني نحن موقفين شغل على المنصة إلى بعد الفاينلز،
1: الفاينل إن شاء
0: وبعدين إن
1: الله
0: شاء الله
1: موفقين إن شاء
0: بنشوف
1: الله في
0: إن
1: الامتحانات
0: شاء الله.
1: بإذن الله تعالى، ونشوف هالمنصة دايما مميزة بإذن الله بالمحتوى البصري اللي راح نشوفه إن شاء الله في الفترة القادمة.
0: إن شاء
1: إيش
0: الله.
1: حابة تضيفي قبل الختام نهى عن منصة خارج الحدود؟
0: أول شيء قبل لا ننسى حابين نشكر الدكتور يوسف الشامسي مشرف مشروعنا، وبعد منصة خارج الحدود تابعونا طبعا عشان تشوفوا كل جديد
1: إن
0: ولا
1: شاء الله
0: يفوتكم اللي بنقدمه مستقبلا، لأنه إن شاء الله بيكون أفضل نفس ما ذكرت أمنية، بيكون أخف فصل للفصل
1: إن
0: الجاي،
1: شاء الله
0: فبيكون يعني عطائنا في المنصة أكبر وأكثر إن شاء الله. وبس واجد فرحانين إنه نحن اليوم معكم.
1: وإحنا أكثر سعيدين وفرحانين إن شفناكم
0: شكرا شكرا
1: اليوم بإذن الله تعالى. شكرا لك نهى بنت سالم الشكيلية من الفريق المميز، خلينا نسميه فريق
0: شكرا جزيلا على خير.
1: منصة خارج الحدود، منصة متخصصة في تغطية الرياضات غير التقليدية هنا في سلطنة عمان. يعطيك العافية يا نهى، تفضلي إيش حابة تضيفي؟
0: وبعد نقدم شكر لجميع زميلاتنا اللي كانوا داعميننا ولجميع الرياضيين اللي دعمونا، وأكيد لأهلنا اللي ما قصروا أبدا معنا، وشكرا.
1: تستاهلك الخير، شكرا نهى. أمنية بنت مبارك الغربية، شكرا لك أمنية، إيش حابة تضيفي في الختام؟
0: والله في الختام مثل ما ذكرتنا نحن نشكر كل حد يعني يعني ساعدنا في هذه المنصة، وقف معنا، يعني كان مهتم بالمنصة ومستقبلها، وكان عنده يعني حماس يشوف إيش الجديد في المنصة. وآخر شيء نشكر كل أهلنا اللي وقفوا معنا، وبعد أنا يعني أشكر أمي خصوصا، لأن يعني هي أكثر إنسانة أم بيصيح تعبت يعني عشان أنا أوصل لهذا المكان، فيعني الحمد لله.
1: تستاهلك الخير يا أمنية، ونوجه تحية لوالدتك أكيد وأكيد لأهاليكم كلهم. شكرا جزيلا لكم أمنية بنت مبارك الغاربي نهى بنت سالم شكيلي، طبعا ما شاء الله عليهم عندهم هذه المنصة، منصة بعنوان خارج الحدود، منصة متخصصة في تغطية الرياضات غير التقليدية في سلطنة عمان. سعدنا بشوفتكم اليوم، ونشوف المنصة إن شاء الله أقوى وأقوى في القادم
0: إن شاء
1: إن
0: الله
1: شاء الله. وإحنا وصلنا معاكم مستمعينا لختام حلقتنا لليوم من صوت الشباب، نرجوكم إن شاء الله دروب السلامة ويوم سعيد عليكم. هذه أجمل تحية، كنت معاكم في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، وفي الإخراج المنتصر بالله بن محمد العامري. إلى اللقاء.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: مشكلتك.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حياتك ما تفرح افرحي ولا غبت اموت ومتى ما شفتك احياتك ان كان ودك

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: التاجر الصغير، التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكرا. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم:
2: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
1: إبداع:
3: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
1: ابتكار:
4: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا ميات من الطاقة الشمسية.
1: تداهم:
5: بالنسبة للعملات الورقية يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
1: واستمرار:
6: قررت أصنع كرات الشوكولاتة وأصنعها لأهلي، بعدين جيت بعد فكرة قررت أعرضها للبيع.
1: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة

0: قصة تشبه الضوء، تشبه الشمس، تشبه الشروق، وتقول لنا أن الإبداع ما يعترف بالعوائق، وأن الطموح لما يسكن في القلب يصنع طريقة بنفسه. يسعدنا أن نرحب اليوم بوجه جميل ومشرق وروح طموحة، الطفلة فاطمة بنت قيس بن راشد الكلباني بعمرها 11 سنة، صاحبة مشروع فطوم سويت لصناعة الحلويات والأساور. فاطمة من ذوي الإعاقة، لكنها قبل كل شيء طفلة مبدعة، اختارت أنها تعبر عن نفسها بالعمل، بالشغف، وبحب كل شيء تصنعه بإيدها. حياك الله يا فاطمة، نورتي برنامج التاجر الصغير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء أريد أن أرحب فيكم، أشكركم أنتم لإتاحة الفرصة لي بالمشاركة في هذا البرنامج الرائع.
0: أهلا وسهلا بك فاطمة. فاطمة، خبرينا بحلمك اللي بدأ بصناعة الحلويات والسويتات، وإحنا أول ما دخلنا البيت شمينا ريحة السويت اللذيذة وشفنا الوافل والشوكولات والمكسرات ولا الألوان الزاهية اللي موجودة في الأساور. كلمينا عن هذا الحلم، كيف بدأ؟
1: بدأت أني أصنع السويتات بشكل بسيط، والأساور أني أتعلم من صديقاتي.
0: طيب خبرينا عن أول حلا سويتي.
1: جلي.
0: يا سلام، جلي بإيش؟
1: بالفرالة.
0: يا سلام، أنت شطورة تعرفين تسوي جلي، أنا ما أعرف أسوي جلي.
1: أنا أعرف.
0: أنت شاطرة ومبدعة يا فاطمة، كلمينا كيف كان بعد المشاريع الثانية اللي اشتغلتي عليها إيش؟
1: إني أسوي حلا الحطب، وأيضا إني أصنع ساور.
0: إيش هذا حلا الحطب؟
1: حلا الحطب عبارة عن نيدو وحليب مكثف محلى وقشطة وشوكولاتة.
0: ليش سموه حلا الحطب؟
1: لأنه هو شكله يشبه الحطب.
0: ويدخل الفرن؟
1: لا،
0: يكون في الثلاجة بارد؟
1: أيوة.
0: إذا
1: الثلاجة 10 دقائق.
0: ما شاء الله، يعني طعمه يكون لذيذ وحلى حلو.
1: أيوة.
0: لما سويتيه أول مرة كيف كان انطباع الأسرة معاك في البيت؟
1: قالوا لي إنه لازم تفتحي محل مميز.
0: وإحنا بعد ما شفنا الوافل وجربناه نقول لك لازم تفتحي متجر كبير باسم فاطمة سويت في القريب العاجل. خبرينا من أكثر شيء يشجعك ويساعدك في البيت؟
1: أمي وأبوي وأهلي.
0: وبالنسبة لصناعة الأساور، كثير البنات يحبون يصنعوا أساور، بإيش تتميز فاطمة بصناعة الأساور؟
1: أصنعها بألوان مختلفة، وألوان العلم، وأيضاً بأشكال مختلفة مثل النجوم، وهذه بعض الأساور التي أصنعها.
0: ألوانها جميلة وحلوة، إيش تتميز؟ كأني أشوف فيها حروف.
1: أيوة، لأني
0: وأحجار مختلفة.
1: لأنني أحط الحروف عشان يطلع شكل على حرف صديقاتي، وأيضا أحط صغير وكبير عشان يطلع واقف.
0: الشكل والتناغم يكون مختلف.
1: أيوة.
2: التاجر الصغير. التاجر الصغير.
0: أنتي مبدعة فاطمة، وإحنا فخورين في مثلك وشرباك من التجار الصغار اللي بتكونوا إضافة حقيقية هذا العام في هذا البرنامج. إيش تقولين للأشخاص اللي يسمعونا، سواء بعمرك أو أصغر منك أكبر منك، حابين يبدأوا بمشاريعهم ولكن مترددين؟
1: أول شيء إنهم يحاولوا إنه يظهروا موهبتهم، وبعدين يبدوا إنه يخبروا أهلهم إنه عندهم موهبة، ويبدأوا يصنعوا بيها عشان يبيعوها.
0: ينطلقوا. لو كان في سوق وانت شاركتي فيه، ايش كنت بتعرضي فيه؟
1: اعرض فيه الاساور، واحيانا اصنع السويتات وابيعهن على المدرسة.
0: يعني بتكون في هناك الاساور وبتكون في انواع من السويتات. تخيلي معاي ان فاطمة باعت منتجاتها وحصلت على مبلغ معين، هذا المبلغ ايش بتسوي فيه فاطمة؟
1: استثمره.
0: كيف؟
1: اني اشتري بذهب.
0: جميل، فكرة جميلة، حييك عليها. وبعد؟
1: أصلاً حتى لما أنجح في المدرسة أبوي يسألني واعطى هدية كل أبغى ذهب.
0: أنت شطورة، أنت عقل تجاري. تعرفي أن اليوم الاستثمار في الذهب من الأمور الذكية، أن الواحد يفكر أنه يستثمر في الذهب، في الفضة وغيرها، وينظر لها للمدى البعيد يا فاطمة. اتفقنا؟ ما نشتري اليوم وبعد فترة نروح نبيع، خلي خزني شوية معك، تمام؟
1: أيوة.
0: اتفقنا؟

0: حابة تصيرين لما تكبرين؟
1: إن شاء الله أفتح محل فطور مصير وأصير دكتورة أطفال
0: بإذن الله. متخيلة المحل كيف شكله؟
1: أيوة،
0: كيف يكون
1: وردي وجميل وفي السويتات اللي اسمها من يد.
0: بإذن الله، الله يسعدك ويوفقك يا فاطمة إن شاء الله، ويكون متجر فاطمة سويت لصناعة الحلويات والأساور من أجمل الأماكن اللي يكون فيها ازدحام وطابور انتظار لشراء الأكلات اللذيذة من إيد فاطمة. فاطمة كل التوفيق لك.
1: شكرا لك،
0: ونشوفك إن شاء الله تحققين حلمك. شكرا لمن تقولينها.
1: شكرا لكم أنتم وأهلي وأقاربي.
0: الله يبارك فيك إن شاء الله يا فاطمة، ودائما تكون كذا اسمك لامع مثل طموحك الجميل. الله يسعدك إن شاء الله. مستمعينا، هذه كانت فاطمة اللي ذكرتنا أن القوة الحقيقية في الداخل، وأن الأحلام الصغيرة لما نؤمن بها تصبح إنجازات كبيرة. الله يسعدك يا فاطمة، نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج التاجر الصغير وقصة أخرى تأخذنا إلى ريادة مختلفة. إلى اللقاء.
2: التاجر الصغير، التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكرا. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم:
3: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
2: إبداع:
4: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
2: ابتكار:
5: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
2: تداوم:
6: بالنسبة للعملات الورقية، يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
2: واستمرار:
7: قررت أصنع كرات الشوكولاتة وأصنعها لأهلي، بعدين جيت بعد فكرة وقررت أعرضها للبيع.
2: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير، وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير، إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة، حياكم الله معنا في بداية أسبوع جديد ومساء جديد ولحظات جديدة نقضيها برفقة الأحبة. ومساء الخير للزميل المخرج المبدع واللي معه دائما كذا يحمل لكم كل ما هو جديد بين القديم من الأغاني وتكون جديدة في الساحة من جديد في بثها، عابدي البلوشي. مساء الخير.
2: مساء النور عدنان الميمني. حوتا حميدا دائما نقول لك، وربما أول مرة نقدم مع بعض من فترة طويلة، الله يمدك بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين وطولة العمر يا أخوي عدنان، وأسعدتنا بشوفتك أيضا مع المستمع الكريم. مساء جميل إن شاء الله يجمعنا مع المستمع الكريم اللي يستمع إلينا في هذه الدقائق ساعتين نكون معاهم على الهواء مباشرة في استوديو 5 ونرافقهم إن شاء الله في حوار فيه المتعة والفائدة ونشارككم أجمل اللحظات في هذا الوقت من المساء
1: بإذن الله. عندنا مجموعة من المحطات والموضوعات في مساء هذا اليوم، ومع نهاية يوم حافل بالتفاصيل وبين زحمة الأعمال والمشاوير والالتزامات اليومية رايح نلتقي مع أكيد متابعين وجمهور استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب ونرافقهم لمدة ساعتان على من الحوار والمتعة والفائدة ونشارككم أجمل اللحظات في هذا الوقت المسائي. جاهز عابدين؟ جاهز.
2: جاهزين. وقت العصرية دائما له طابع مختلف، البعض في طريقة للعودة إلى المنزل والبعض يستعد لأمسية وآخرون أيضا يبحثون عن مساحة هادئة يستمتعوا فيها، يعني اللي ما يلامس اهتماماته ويضيف إلى يومهم شيء مميز. تلقى البعض يعني يقضي هذه الأوقات أيضا على البحر برياضة كذا خفيفة، واللي يروح يقضي مشاويره في هذه الحرارة الحلوة،
1: والبعض اللي يستغل فترة الصيف تعرف بإيش؟ على الرياضة الخفيفة، إنه يقلل وزنه إذا كان وزنه زاد، يعني يقول لك أمارس لأن الجسم يمتص يعني ويفرز السموم بشكل أسرع وبشكل أكبر. نتمنى الصحة والسلامة للجميع، لكن مع حرارة الجو ما أدري أنت من محبين الأشياء الباردة ولا بعدك على الأشياء الساخنة؟
2: والله شوف يعني أكون صادق معك على الأشياء الساخنة، لأن الباردة كلها سكريات، ما في شيء بارد يعني غير العصائر الطازجة أحيانا، ولكن مضافة أيضا على الثلج تشربها بس يعني سبحان الله يشب عندي البلاعيم على طول. أنا واحد من الناس اللي كذا، إلا إذا كانت برودتها برودة يعني الغرفة الجميلة هذه الباردة الحلوة بدون إضافات الثلج الزايد، وخلنا نقول عصاير البطيخ الحين وترميلون
1: زين،
2: هذا اللي الواحد يقدر يشربه. والمشلي هم بعد يعني تعرف في محافظة ظفار يعني مع ارتفاع درجات الحرارة في هذه المناطق، ولكن في محافظة ظفار ربما الجو يختلف شوية يعني يبدأ الجو يتعدل إن شاء الله.
1: نتمنى إن شاء الله أجواء طيبة للجميع اللي كذا يتابعنا، إن شاء الله يبرد على نفسه وفي طريقه لأي مشوار هذا المساء وهو يتابعنا، يعني نحن مع زحمة المشاوير والأعمال لكن خليكم ثابتين دائما على موجة إذاعة الشباب. إذن هذه تحية من فريق العمل معكم في الإعداد والتنفيذ والإخراج عابدين البلوشي، وتحية مني عبر نقل الصوت أنا أخوكم عدنان الميمني، والإشراف العام للأستاذة عفرة بنت أحمد اليحيائية. تمسي عليكم بالخير وحياكم الله معنا.
2: وإذا نروح لأول محطة من بشار

0: الأغاني الجميلة للفنان بشار الشطي، نوجه له تحية إذا كان يستمع إلينا. رأيك يستمع؟
1: رأيك؟
0: يوصل للسلام، يوصل يوصل. على العموم حياكم الله معنا في مشوار برنامجكم متابعينا استوديو 5 عبر إذاعة الشباب، عبر الواتس أب 7244209 واتصالاتكم على 24698151 راح ناخذها اتباعا إن شاء الله. ولكن خلنا نقول فقرات حلقتنا لليوم يا عدنان للمستمع الكريم.
1: يلا بنعرف المستمعين بفقرات البرنامج، ولكن أيضا يعني نقول إن شاء الله كذا الكل اليوم بيستمتع، جميع حجاج سلطنة عمان أنهوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، وتحقيق بعثة الحج العمانية لجائزة لبيتم الفضية للتميز من وزارة الحج والعمرة، وهو ثمرة عمل جماعي متكامل وحرص مستمر على تطبيق أعلى معايير الجودة لتقديم أفضل الخدمات وضمان رضا ضيوف الرحمن. طبعا من خلال هذا المقال أيضا المدير دائرة شؤون الحج نائب رئيس وفد الإشراف على شركات الحج لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وفي كثير من اللقطات الجميلة اللي اليوم نتابعها على منصات التواصل الاجتماعي، يعني رجوع أيضا حجاج بيت الله إلى أرض السلطنة، وإن شاء الله بيوتكم دائما عامرة بالأفراح ولقاء الأحبة، والحمد لله وحج مبرور ومقبول بإذن الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين، تقبل الله طاعتهم يا رب العالمين وصالح أعمالهم بإذن المولى عز وجل. إذن أيضا متابعينا نروح لفقراتنا اليوم في برنامجكم استوديو 5 من أخبار الفن والفنانين بحرية، تباين في الآراء حول أغنية شيرين وحمائي الجديدة، والمخرج أليخاندرو جونز أليس ينضم إلى هيئة نخبة المثقفين في المكسيك.
1: أيضا من ضمن محطاتنا لهذا اليوم في مثل هذا اليوم، أحداث في مثل هذا اليوم في 31 مايو أي 31 من أيار اليوم 31 من الشهر الخامس، هناك أحداث وأيضا مجموعة من الأحداث اللي سجلناها في حلقة اليوم
0: بإذن الله تعالى. إذن أيضا هناك أخبار كثيرة عدنان اليوم راح نتكلم فيها، القمر الأزرق الصغير، ظاهرة فلكية نادرة، مطلع الأسبوع، وبلو أوريجين، أقمار أمازون الصناعية تتأخر شهور بعد تضرر منصة الإطلاق، واللي الكل شاهد هذا الخبر، وتفعيل أعلى مستوى إنذار في 4 مدن إيطالية بسبب موجة حر تجتاح أوروبا.
1: هناك أيضا
0: اللي عندنا كيف
1: الحر ونحن جايين، يعني إن شاء الله الله يبرد على الجميع. دراسة أيضا رايحة تسلط الضوء على مظاهر الديمقراطية في عالم النحل، والله هذه دراسة يعني نوعا ما غريبة، ولكن بنستمع إلى هذه الدراسة.
0: وأيضا عندنا
1: زوجة بغبغاوات ينقذان نوعهما النادر من الانقراض بفضل تكاثرهم الفائق. بعد يعني
0: شفت كيف
1: البشر يعني هم اللي ينقذوا النوعية النادرة، ولكن هالزوجان من البغبغاوات اللي ينقذوا نوعهم النادر من الانقراض بفضل التكاثر الفائق عندهم، سبحان الله.
0: نعم على العموم متابعينا، إذا هذه أخبارنا وعندنا موضوع حلقتنا لليوم. موضوعنا لليوم متابعينا، مع اقتراب الاختبارات تتباين مشاعر الطلبة بين الحماس لتحقيق النجاح والرغبة في حصد أفضل النتائج، وبين قلق والتوتر والمصاحب لهذه المرحلة المهمة. فقلق الاختبارات يعد شعور طبيعي يمر به معظم الطلبة بدرجات متفاوتة، لكن قد يتحول أحيانا إلى عائق يؤثر على التركيز والأداء والتحصيل الدراسي إذا لم تتم إدارته بشكل الصحيح.
1: وفي ظل أهمية الصحة النفسية للطالب، تتكامل أدوار الأسرة والمدرسة والأخصائيين النفسيين في توفير بيئة داعمة تساعد الطلبة على تجاوز هذه الفترة بثقة واطمئنانية. وفي حلقتنا اليوم نسلط الضوء على مفهوم قلق الاختبارات وأسبابه وآثاره، وإبراز أيضا أهم المهارات والاستراتيجيات التي تساعد أبنائنا الطلبة على الاستعداد النفسي الجيد وتحقيق أفضل النتائج بإذن الله تعالى. وسؤالنا للجمهور، إيش يقول السؤال؟
0: يقول السؤال: هل سبقا شعرت بقلق شديد قبل الاختبارات وكيف كنت تتعامل معه؟ وبرأيك ما العامل الأكثر تأثيرا في تخفيف قلق الاختبارات للأسرة أم الأسرة أم المدرسة أم استعداد الطالب نفسه؟
1: يعني مجموعة من الأسئلة والمحاور اللي نطرحها على المستمعين واللي سبقوا طبعا سبقونا في فترة الاختبارات السنة الماضية من أبنائنا وإخواننا الطلبة أو اللي كانوا في عمرنا، كيف كانت تجربتهم مع الاختبارات، وبنسألهم هذا السؤال اللي نطرحه، وإن شاء الله يستفيد منكم المستمعين من خلال أيضا يعني النقاط اللي ممكن تخفف التوتر واستقبالهم لاختبارات نهاية السنة كذا بسلاسة باستيعاب بدرجات حلوة. يا
0: الله
1: رب
0: يعينهم إن شاء الله وييسر أمرهم على ارتفاع درجات الحرارة وخلنا نقول والضغط النفسي اللي يعيشوا فيه، الله يحفظهم إن شاء الله يا رب العالمين، وتكون درجاتهم عالية وأمورهم تكون طيبة ها
1: يا رب
0: وتتيسر
1: العالمين.
0: أمورهم بإذن الله تعالى. على العموم
1: شدوا حيلكم انتوا قدها.
0: نعم تتذكر أيام الاختبارات عدنان؟
1: والله توتر،
0: قول الله
1: قبلها بيوم بعدها بيوم، من الأب من الأم من الأخوان، هذا على حسب أنه كان ما في كان منصات تواصل اجتماعي، ما في لقاءات مع المدرسين أونلاين، كانت الدراسة تختلف السنوات قبل 2000 بالتحديد.
0: صحيح.
1: لكن الآن أعتقد الأمور صارت سهلة، يعني الملخصات موجودة، المدرسين أونلاين، الدراسة، هناك منصات كثيرة جدا من وزارة التربية والتعليم لتسهيل أيضا عملية الاستيعاب بالنسبة للطلبة والتواصل مع الطالب وأسرته، ونتمنى التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله هذه كل الأمور اللي الله سهلها عليكم أهم شيء تشدوا حيلكم
0: بإذن الله تعالى. بإذن الله الله يوفقهم إن شاء الله يا رب العالمين. احنا متواصلين مع المستمعين، نروح كذا لفاصل من جلسات نغم ومحمود النوفلي في سحابة صيف.
1: الله شيء سحابة صيف يا جماعة.
0: نعم.
1: أنا وأنا جاي ما شفت سحابة
0: هي الحرارة هذه
1: إن شاء الله نشوف سحابة صيف.

0: إذا نرجع معكم من جديد متابعينا ودروب السلامة، نقولها لكل من يستمع إلينا، حياكم الله معنا في مشوار برنامجكم استوديو خمسة.
1: وتحية لكل من يرسل لنا رسائل على الواتساب، أيضا نتمنى لكم وقت طيب والاشتراك على هذا الرقم لمتابعة كل ما هو جديد على رقم الواتساب المخصص لإذاعة الشباب، والاشتراك على الرقم 724420009 للمنضمين لمتابعة إذاعة الشباب. إمكانكم متابعتنا ومتابعة كل ما هو جديد. خالد بن سليمان العاصمي: الذين يتركون من خلفهم أثرا جميلا للذين يمرون من غير ضرر ولا ضرار، لحاملية الود أينما حلوا ورحلوا، مساكم خير وسعادة وسرور. تحياتي للجميع، خالد بن سليمان العاصمي.
0: وفي رسالة أيضا من عبد الرحيم الكمالي يقول: عابدين، أجمل تحية لك ولعدنان الميمني أوجهها لكم، الله يحفظكم ويسعدكم وأنا أستمع لكم في هذه الدقائق. الله يسعدك يا عبد الرحيم الكمالي.
1: مشوار طيب طيب أستاذ عبد الرحيم، تحياتنا لك، سعيدين جدا باستماعك أيضا لبرنامجنا وتثبيتك على موجة إذاعة الشباب. سامي العبدلي الملقب طبعا بطبيعي، سمعنا صوته الأسبوع الماضي،
0: إن شاء الله نسمع صوته.
1: يقول هو طبيعي يقول: تحياتي لجميع المستمعين بالأخص لكل من يعرف طبيعي، تحية خاصة لأخي العزيز يعقوب بن مسلم سيابي راعي بودبود، والله يسعدكم ويحفظكم ويحفظ الجميع. تحياتي لك، شكرا يا طبيعي سامي العبدلي، وتحية لراعي بودبود، وإن شاء الله نسمع صوتك بكل خير وسرور خلال الدقائق القادمة.
0: إذن تواصل يستمر معاكم عبر الواتساب 724420009 اللي حاب أن يتواصل معنا بالاتصالات أم بالواتساب، أما بالاتصال على 2469811 للاتصالات في موضوع حلقتنا لليوم. ونقول الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين. كيف عشت خلنا نقول تفاصيل أيام الاختبارات مع أحبابكم وأخوانكم، وأيضا
1: وإيش الشعور اللي كنت تحسوا فيه؟ هذا هو السؤال المهم.
0: نعم، شعور مهم جدا خاصة مع الأبناء اليوم، كيف أيضا التفاعل يكون لأولياء الأمور معهم. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذي عابدين والأستاذ عدنان.
0: يا هلا وسهلا بيك، حياك الله. من معاي
2: خلفان العامري معك.
0: يا مرحبا أخي خلفان، الله يسعدك يعطيك العافية.
2: الله يحفظكم إن شاء الله جميعا، الثنائي المتميز اليوم ما شاء الله.
0: الله يسلمك يا رب العالمين،
2: جمعتوا على الخير والبركة إن شاء الله
0: دائما وأبدا بإذن الله. آمين. تفضل يا خلفان.
2: زاد فضلك أستاذ العزيز،
0: الله يحييك.
2: تو انت تسألنا، احنا بس احنا ما نسألكم يا اخي استاذ،
0: نحن جاوبنا ترانا. انت اذا ما سمعتنا عاد هذه مشكلتك. ايوه، فنحن جاوبنا على السؤال قبل لا احد يسألنا.
2: بس خلاص عجب طاح الحصب.
0: الله يسلمك يا رب العالمين. قل لي يا خلفان، قل لي.
2: والله طال عمرك اقول لك، احنا مرينا بهذه الفتره حقيقه، ولكن الحمد لله تعديناها والشكر لله. لكن طبعا احنا أنظمتنا أول غير مش الحين، يعني نظام الفصلين. وهنا أيضا نقول طبعا تتعرف نظام الفصلين، الفصل هذا الأول خلاص ما تدخل معه في الفصل الثاني.
0: يعني صحيح، مش يعني نظام تراكمي كان.
2: اي نعم، أما احنا لا، مساكين يعني من الجلدة لحد الجلدة الكتاب كامل، يعني ما تعرف وين بيجيك. والكتب ما شاء الله أول كان يعني مزحومة أو مثل ما تقول مضغوطة يعني.
1: إذا أنت إيش شعورك خلفان قبل عن تبدأ كنت فترة الاختبارات، إيش كنت تحس؟
2: والله
1: هذه تنهيدة وراها سالفة.
2: أكيد أكيد لازم تنهيدة وراها سالفة، خاصة يمكن عندك حصول في اللغة العربية خاصة القسم الأدبي. يعني لازم تحفظ الأبيات والشاعر ومتى ولد ومتى توفى،
1: وتحفظ الأبيات الشعرية
2: بالفعل. أيضا نفس الشيء عندك الجغرافيا وعندك التاريخ والأحداث اللي حصلت والسنوات بالكامل يعني.
1: نعم.
2: فكان خاصة الجغرافيا يعني اللي هو كان لازم أنك تحفظ الخرائط وتكتب مواقع كل منطقة أو بلد. والحمد لله، لكن هو التوتر موجود أستاذ العزيز، لكن ترى نمشيها.
1: تمشيها. أهم شيء تقلل، أنت الحين دورك أنك تقلل التوتر على أبنائك وأحفادك.
2: والله بالنسبة للأولاد والأحفاد الآن أستاذ العزيز، طبعا أنا عندي ولد وبنت، وقال لهم
0: الله يحفظهم يا رب،
2: رتبوا أحوالكم وشوفوا أموركم، عندكم الجوجل، عندكم اليوتيوب، وما أطلب منكم يعني أقولكم جيبوا لي 100% ولا 80% ولا 90%، بس أهم حاجة أنك تدخل وأنت مرتاح، وعطينهم يعني بعض الأدعية حقيقة.
3: نعم.
2: يدعوها هم رايحين إلى الاختبار، وهم يدخلوا قاعة الاختبارات، فأدعيها ونتمناهم أنهم يستمروا على هذا الشيء. أستاذ العزيز التوتر ما في فائدة، وإيش أنت توتر؟ هو رايح اختبار بتوتره، ما في فائدة يعني.
0: صحيح.
2: هو
0: صحيح.
2: رايح اختبار ما يستوي يعني.
0: الله يوفقهم إن شاء الله بإذن الله تعالى. نعم نعم. لكن تلقى بعض أولياء الأمور أيضا يعني مثل ما تقول يسببوا حالة ذعر أيضا لأبنائهم.
2: نعم أستاذي، هذا حاصل حتى معانا يعني، حتى معانا في الأسرة إحنا، أو شدوا أو كذا، وأحيانا بنفسي يقولوا لي في الفصل الأول ولدك كذا، قلت له أقول لكم ولدي خلوه على كيف.
0: خلوه علي أنا.
2: خلوه على كيف، لا تخلوا برأي،
1: لازم ياخذ فترة راحة يعني، وهو يحدد جدوله.
2: أستاذ أنا تحصل عندي أحيانا، كنت في الأيام هذيك يعني تعرف أننا ما أقدر أحفظ وأنا جالس.
0: أيوة.
2: ما أحفظ وأنا جالس، أحفظ وأنا أمشي.
0: سبحان الله.
2: أيوة، ما أعرف أجلس خاصة في أثناء الحفظ
1: يعني، رياضة مع حفظ.
2: رياضة مع حفظ. أيوة. ومن أتعاب تحيد، تعرف حن كان ما في عندنا تكييف ذيك الأيام في الثمانينات.
0: نعم.
2: نجلس لنا كبيرة في تحت سمرة ولا تحت نخلة، ولا كنا نروح في المساجد يعني في الجو البارد.
0: نعم.
2: وما في عندنا كهرباء يعني في الثمانينات حقيقة.
0: نعم.
2: والحمد لله كنا مشينا الحال.
1: الحمد لله.
2: أنت يعني ما تأخذ يعني وقتك ووقت غيرك، الحين الوقت عندهم هم يعني غير متغير كامل يعني. عاد اللي يريد ينجح بينجح، صدقني أستاذ العزيز، لا تضغط عليه، بس أعطيه أنت العناوين فقط.
0: نعم.
2: عندك مادة صعبة الرياضيات، أدخل في الجوجل
0: وتعطيه الثقة أيضا.
2: أي أي أي نعم،
0: الثقة بأنه هو بالفعل بيجيب النتيجة النهائية إن شاء الله، ولو جاب أي شيء أهم شيء أنه ترى يعني الفروقات موجودة،
2: أهم حاجة أني أعدي.
0: نعم.
2: الله بتهون أستاذ العزيز
0: بإذن الله تعالى. الله يمدك بالصحة والعافية، أسعدتنا بهذه المكالمة الجميلة.
2: الله يسلمك يا سيد العزيز، أنا حبيت حقيقة أشكرك أستاذي عابدين، خصوصا ذلك اليوم كنت أعطيتوني مجال كبير يعني حقيقة في ذلك اليوم، ثلاث أيام ذلك، جزاك الله خير.
0: الله يمدك بالعافية،
2: بارك الله فيك. لكن يمكن أزعجتك في بعض الرسائل حقيقة.
0: لا ما في إزعاج، طال عمرك، الأمور طيبة، وهذه إذاعتكم، والكل أكيد لها يعني خلنا نقول مساحة في الحديث.
2: الله يحفظكم أستاذ العزيز، نتمنى لكم جميعا التيسير والتسهيل والتوفيق وطيب المقام، ونخص الشكر كذلك الساعة فرادي حيائي ومن خلف الكواليس الذين يعملون لديكم أستاذ العزيز.
0: اللهم أمين يا رب.
2: أحسنتم، جزاكم الله خير. السلام.
0: الله يحييك يا رب. شكرا، شكرا لك. خلفك
1: عابدين، على طاري طبعا التوتر، ضغوطات الأهل، في حلقة الأسبوع الماضي أيضا تكلمنا أن دور الأهل مهم جدا في يعني عمل جدول الجلوس مع الأبناء وإعطائهم مساحة أيضا مثلا للعب، للتخفيف عن المذاكرة بشكل مستمر طول اليوم، ويعطوا أيضا مساحة ووقت مثلا للعب، لممارسة بعض الأشياء، الأنشطة اللي يحبوها. لكن مثلا إن لازم يحس الابن، خاصة الأبناء اللي في المرحلة الابتدائية والحلقة الأولى يعني والحلقة الثانية، بيحتاجوا دائما ولي الأمر أنه يكون جنبهم يتابعهم، يعني يلا الحين نذاكر كذا، يعمل لهم جدول، بعد شوي لازم نرتاح، ناكل من الفواكه، يلا ايش رايكم نلعب لعبة، يعطيهم وقت على أساس أنه يعطيهم المساحة في التركيز يعني بين درس ودرس. أما أنك أنت طول اليوم تضغط عليهم، يلا وراك اختبار، وتعمل معاهم جدول المذاكرة من الصباح إلى المساء، الابن هنا يتوتر، ولما يروح الاختبار ما يقدر يحل أو يركز على ورقة الاختبار.
0: صحيح.
1: فكانت الأخصائية النفسية تتكلم عن هالجانب، حاولوا أنكم تصادقوا أبنائكم، تكونوا معاهم وتحسوا أن أيضا تعاملين جدول معاهم، لأن الابن من يحس أنه أبوه أمه معاه في فترة أيضا الدروس، يحس بالقوة والدعم النفسي بشكل كبير جدا، يروح للاختبار وهو مرتاح.
0: بالفعل بالفعل، ومثل ما ذكرت بهذه التفاصيل إن شاء الله بعد يعني 10 دقائق كذا بتكون معنا الأستاذة خلود بنت يونس خميس البلوشية، مشرفة إرشاد نفسي بوزارة التعليم. راح نتحدث عن بعض النقاط والأسئلة أيضا، واللي حاب أن يطرح لها أي سؤال أيضا بإمكانه أن يرسل لنا عبر الواتساب 7244200.
1: عندنا رسالة من فاطمة عيد المحروقي. أم غيث حياك الله يا أم غيث، كيف حالك؟ عساك بخير. تقول الأساتذة الرائعين في أيام الامتحانات وما يصاحبها من جهد وضغط، تذكروا أن وراء كل طالب ناجح بصمة معلم مخلص، وأن هناك تلميذا سيظل يذكركم بالخير ويعتبركم أفضل أستاذ مرة في حياته. وفق الله أبنائنا الطلبة، مساء الخير للجميع، حفظكم الله وأسعد الله مساءكم بكل خير وسعادة.
0: عندنا اتصال على 2 4 6 9 8 1 5 1. نقول السلام عليكم.
3: عليكم السلام أستاذ عبدين. أستاذ عدنان كيف حالكم؟
1: الحمد لله بخير.
3: كل عام وانت بخير.
0: وانت بصحة وسلامة إن شاء الله يا رب.
3: حقيقة أنا أظن سلمت عليك في العيد، لكن أود أسلم على الأستاذ عدنان. كيف حالكم؟
1: يا مرحبا وسهلا، كل عام وانت بخير.
3: وانت بخير عزيزي، بارك الله فيكم. اليوم
1: عساك بخير.
3: لأني بشارتكم كنت أتكلم عن الامتحانات طلب وكذا.
1: هي خبرنا عن تجربتك.
3: حقيقة لابد الطالب لا يمر بقلق، عليه أن يذاكر بهدوء ويجعل الامتحانات كأيامه الدراسية العادية. إذا كان محضر تحضير جيدا فعليه أن يذاكر بهدوء ويوفر له الجو الملائم لكي يجعله في أحسن حال وفي بدون التوتر. إذا كان هو فاهم المنهج من بداية العام سيكون المنهج سهلا جدا عليه كطالب، فعلى أن لا يقلق. وإذا قلق ندي فيحاول أن يكون يخرج يغير جو 5 دقائق ثم يأتي لو يذاكر، لأن إذا تحول من قلق ندي قد يكون يتحول إلى قلق ضدي. بالتالي غير قادر السيطرة عليه، فليجعل الامتحانات أمرا سهلا
1: إن شاء الله.
3: نحن عندما كنا ندرس أنا ذاك في خارج البلد تقريبا تحديدا في معهد النور البحري، كان الامتحانات حقيقة تمر معنا بسهولة. لماذا؟ لأنه كل التعليم منهج واحد، لكننا نذاكر جيدا ونحفظ جيدا ونذهب إلى الامتحانات كأنه ذاهبين إلى مكانا للتمشي، ونعود إلى السكنات وإلى الحمد وقد أدينا ما علينا والباقي على الله عز وجل.
1: نعم، بس محتاجين مثلا أبنائنا الطلبة دعم من الأسرة بشكل كبير. نعم. جدا فترة الاختبارات، ولا لا عبد الرحمن؟
3: محتاجين، لكن عليهم أن لا يضغطوا. أم ذاكر تبكر عليك مدى ما سهل ترى المدى. لا، لماذا؟ أنت إذا ترى تقول لي ابنكم ذاكر أحسن تكون الذاكر شوية وبعدين جمعانا لكي نتكلم مع بعضنا البعض حتى يكون الجو مناسب لك أنت كطالب ولي أنا كولي أمر. أما أنا والله ضغطت، ليش ما ذاكرت؟ لماذا تذاكر؟ أنت أصلا قام سوى شكلنا أشوفك، ليش تألون؟ فما ينبغي.
1: جميل، واضح. شكرا لك عبد الرحمن، مساء السعادة، الله يحفظ. بارك الله فيك، نسمع صوتك على خير. تحية لأم سهيل، تقول مساء الخير والجمال اللي يجمع الثنائي المبدعين عابدين. مساء الخير عابدين، مساء الخير عدنان، تحية طيبة لكم ولجميع أصدقاء البرنامج، أسجل حضوري بوجودكم. يا مرحبا يا أم سهيل، خلنا نسمع صوتك يا أم سهيل، لا تبخلي علينا بس برسالة، إن شاء الله تكوني متواصلة معنا على 2 4 6 9 8 1 5 1، أو اللي يتابعونا بصمت إن شاء الله يشاركونا أيضا بأرائهم وجهات نظرهم في حلقة اليوم على 2 4 6 9 8 1 5 1. نروح إلى أخبار الفن شوي عابدين.
0: والله ودنا نروح أخبار الفن، لكن أيضا الاتصالات كثيرة والرسائل كثيرة. إيش رأيك ناخذ اتصال نقول السلام عليكم؟ ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك الله من معاي.
4: الله يحييك. عايشة زجالي.
0: تفضلي أختي عايشة.
4: كيف الحال أخوي؟ أول شيء الحمد لله على سلامتك.
0: عدنان
1: الله يسلمك. يا هلا ومرحبا يا عايشة، كيف حالك؟
4: كيف أمورك؟ إن شاء الله أحسن
1: الحمد لله بنعمة، نشكر الله على كل حال.
4: نورت نورت.
1: وإنتوا كذلك منورين، فقدنا أصواتكم، إن شاء الله نسمعها دائما يا عايشة. كيف أمورك وكيف الحر معاك؟
4: إن شاء الله ما تفقد غالي يا رب.
1: الله يسلمك. كيف الصيف معاك؟ بدأ ولا ما بدأ؟ يقولوا بعده فلكيا
4: من زمان وحر.
1: يقولوا فلكيا بعده ما بدأ الصيف ترى، على فكرة تخيلي.
4: يلا الحمد لله.
1: يلا إن شاء الله كذا أجواءكم تكون إن شاء الله ممتعة، يعني الصيف حلو بعد ولا لا؟ مخططين لسفر في إجازة الصيف
4: ان شاء الله؟ والله ابو نوف شويه خاننا يعني.
1: ليش؟ غير الجدول
4: والله الدوام صدوه.
1: يلا ربي يعطي الصحه والعافيه.
4: الله يعافيك.
1: يعوضكم بيعوضكم ابو نوف
4: باذن الله. اكيد
1: عندك اولاد في مرحله اختبارات هالفتره؟
4: لا بعدها صغيره، عمرها سنه وشيء.
1: الله يحفظها يا رب.
4: أمين ويحفظك يا رب.
1: انزين خبرينا عن التوتر اللي كنت تمر فيه فترة الاختبارات عايشة.
4: لما كنت أدرس قصدك يعني؟
1: أيوة
4: واجد والله. ما أريدك تذكرني أرجوك.
1: زين إيش الرسالة اللي توصليها وإيش تقول للمستمعين وخاصة أولياء الأمور اللي منضغطين مع أبنائهم عشان الاختبارات؟
4: والله أقولهم الله يعينكم ويقويكم إن شاء الله، وتفرحوا بشهادات أولادكم ويرفعوا راسكم إن شاء الله.
1: آمين إن شاء الله
4: بإذن
1: يا رب.
4: الله بإذن عقبالنا الله. إن شاء الله نعيش هذا الدور بإذن الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله يا رب. أعتقد التجارب السابقة بتغير تماما أكيد. تجربتك مع بنتك ومع نوف
4: أكيد إن شاء الله بإذن الله.
1: الله يحفظك.
4: طيب أكيد إذا في إهداء عادي
1: تفضلي.
4: حابة أهدي أبو نوف وأقول الله يسعدك إن شاء الله مثل ما سعدتنا، ويوفقك إن شاء الله في حياتك الجديدة والدوام والوظيفة الحلوة. وحابة أهدي لأغنية أغنية عن الحب أي شيء.
1: إن شاء الله كل أغاني عن الحب، كل الفنانين على الحب إن شاء الله. عيل نحن ننتظر الحلوة على مناسبة كذا أبو نوف والوظيفة الجديدة
4: إن شاء الله. إن شاء الله دز لنا اللوكيشن ويوصل لك بإذن الله.
1: الله يسلمك يا عايشة.
4: مصنع الحلوة بكبره إن شاء الله.
1: ما تقصري. جزاك الله ألف خير.
4: يعطيك العافية.
1: سلمينا على أبو نوف. شكرا الله يحفظك.
4: بإذن الله
1: صوتك على خير بإذن الله.
0: من الرسائل اللي وصلتنا أيضا من فيصل البلوشي، أبو تركي يقول تهيئة المكان والبيئة المناسبة للدراسة لها دور كبير في نجاح الطالب من خلال توفير مكان هادئ ومريح بعيد عن المشتتات، مع تنظيم الوقت وتوفير الدعم والتشجيع من الأسرة. عبدين يقول سلامي لك ولي عدنان. تحياتنا لك يا أبو تركي. فيصل البلوشي قاطعنا فيصل طبعا من زمان ما سمعنا صوته ولا راضي انه يتصل فينا،
1: ما ملاقي حد يناقره يمكن. تحية لك يا ابو فيصل. ابو فيصل فيصل
0: ابو تركي.
1: نعم. سليمان بن سعيد العاصمي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النساء يفضلن القهوة لأنها تشبهن، والرجال يعشقون القهوة لأنها تشبه النساء، والقهوة أنثى مخلصة وأنيقة ولا تخذلك إن احتجت إليها. أحلى مساء للحلوين. تحية لكم مساكم الله بالخير. شكرا جزيلا. فنجان قهوة وأجواء صيفية جميلة واللمبة الجميل. تحياتي لك يا سليمان.
0: ونقول فاصل ونواصل.

0: إذن من جديد نرحب بكم متابعينا ونمسي عليكم بالخير ونقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. الله يحفظكم وين ما تكونوا وين ما يصل أثيركم. إذاعة الشباب من سلطنة عمان في برنامجكم استوديو 5. نروح عدنان لموضوعنا واللي نتحدث عنه مع المستمع الكريم. مع دخول أبنائنا الطلبة فترة الاختبارات تزداد الحاجة إلى التوعية بأهمية الصحة النفسية وكيفية التعامل مع الضغوط والتوتر اللي قد يرافق هذه المرحلة. فالاستعداد للاختبارات لا يقتصر على المذاكرة فقط، بل يشمل أيضا الاستعداد النفسي اللي يساعد الطلبة على التركيز وتحقيق أفضل أداء ممكن. وللحديث أكثر حول قلق الاختبارات وأسبابه وآثاره، معنا على الهواء مباشرة الأستاذة خلود بنت يونس البلوشية، مشرفة إرشاد نفسي بوزارة التعليم. أسعد الله مساءك بالخير أستاذة خلود.
1: أستاذ عبديني أهلا وسهلا، أستاذ عدنان حابة أمسي عليكم وعلى المستمعين بالخير.
2: مساء النور والسرور أستاذة خلود، سعيدين جدا بانضمامك أيضا مع المستمعين في هذا المساء عبر أثير الشباب FM. واليوم بنتكلم عن الطرق اللي تساعد الطلبة على تجاوز وإدارة مشاعرهم بشكل إيجابي بعيدا عن السلبية تماما. وأكيد سعيدين جدا أن نتعرف على المقصود بقلق الاختبارات.
1: طبعا مع فترة الاختبارات اللي يمر فيها أبناء الطلبة اليوم، هي فترة يعني جدا حساسة ومهمة وتحتاج إلى تركيز واستعداد وتهيئة نفسية جيدة أكيد. ولأن يعني الطلبة طبعا هم المصدر الأساسي في وزارة التعليم، لابد أن نركز على هذا الموضوع في هذه الفترة. ولكن بعض الطلبة أكيد يواجهوا شيء من التوتر والخوف، اللي هو يعني قد خلينا نقول أمر طبيعي نشعر فيه كل الطلبة، ولكن قد يكون متفاوت من طالب إلى آخر وإلى أن يصل البعض لمرحلة القلق، وخصوصا قلق الاختبار في هذه الفترة.
2: يعني أي مرحلة بالتحديد أستاذة خلود اللي الطلبة عندهم قلق كبير جدا؟ هل هم اللي في الصف الثاني عشر ولا ابتداء من الصف العاشر يبدأ القلق بشكل مستمر؟
1: طبعا مثل ما قلت لك أستاذ عبدين، هي تتفاوت، وخصوصا عندنا مراحل مثل المرحلة اللي هي من الحلقة الثانية، عندنا مثلا الصف الخامس يمكن أول مرة يصعد اللي اختبار نهاية العام وما تعودوا على هذه الاختبارات، لأن بحكم كانوا في اللي هي الحلقة الأولى، فهذا الأمر قد يكون جديد عليهم كمرحلة جديدة. نفس الشيء العاشر ثاني عشر، فكل مرحلة تختلف عن الآخر. لكن خلينا نقول أن الطلبة في حياتهم اليومية دائما يعني يحيطوا بأشياء كثيرة، وخلينا نقول هذه الأشياء الكثيرة قد يعني نسميها في علم النفس اللي هي المثيرات. فواحدة من هذه المثيرات اللي يواجهها الطلبة في حياتهم اللي هي الاختبارات.
2: نعم.
1: فلكل يعني مثير يواجه الشخص أو الطالب في حياته له استجابة. فاستجابة لموضوع مثير الاختبار دائما يكون استجابته هي القلق.
2: نعم.
1: فهذا القلق خلينا نقول باختصار هو الاستجابة النفسية. كيف الاستجابة النفسية؟ احنا في علم النفس عندنا دائرة اللي تتركز على ثلاث أمور، اللي هي الأفكار والمشاعر والسلوك. بالتالي إذا كان في هناك قلق للاختبار، فإذا هناك في استجابة نفسية راح تؤثر على هذه الأفكار، وبالتالي تزيد من التفكير وراح تأثر على المشاعر. فلما توصل للمشاعر راح تخلق هنا عندنا اللي هو التوتر والخوف، اللي هو يندرج تحت القلق التوتر والخوف. في النهاية هذا التوتر وهذا الخوف اللي هو كمشاعر يؤثر على السلوك، والسلوك هنا عندنا اللي هو إيش؟ ردة فعل، واللي هو النتيجة.
2: طيب أنا أريد أسأل بس إيش ممكن تكون ردات الفعل؟ يعني
1: هو على حسب، مثلا إذا كان إذا كانت هذه الأفكار، لأن قلت لك هنا عندنا دائرة عندنا أفكار ومشاعر وسلوك، والسلوك في ردات فعل ونتيجة. فإذا كانت هذه الأفكار سلبية، بالتالي راح تكون هناك مشاعر سلبية، راح تكون هناك ردات فعل ونتيجة سلبية أيضا. لكن إذا كانت هناك في أفكار إيجابية حول هذا الموقف أو حول هذا المثير اللي أنا أتعايش معه، فرح يكون هناك في مشاعر إيجابية، بالتالي ردة الفعل تكون إيجابية والنتيجة أكيد رح تكون إيجابية أيضا.
0: طيب اليوم القلق يعني اللي يكون موجود عند أبنائنا، كيف يؤثر هذا القلق في قلق الاختبارات أيضا على التحصيل الدراسي؟
1: نعم طبعا هو يؤثر يعني بشكل مباشر، خصوصا من خلال اللي هو مثل ما قلنا التفكير والمشاعر والنتيجة. لكن إذا جينا نتكلم بصورة تنظيمية فهو أكيد يؤثر على قدرات الطالب، بالتالي يقلل هنا من استعداده الاستعداد والإنجاز والمواجهة النفسية لهذه الفترة أو للتحصيل الدراسي. نفس الشيء أثر على تشتت التفكير، يشتت تفكير الطالب، بدل ما أنه هو يركز على المذاكرة مثلا أو على الاختبار راح يركز على النتيجة قبل ما يركز على هذه الأمور اللي هي الاختبار والمذاكرة.
0: أيوة.
1: نفس الشيء دائما نسمع أن الطالب مثلا متميز في البيئة الصفية، لكن لما يجي يشوف نتيجة للاختبار يعني تكون قليلة أو ضعيفة. بسبب إيش؟ بسبب أنه كان في استعجال أو كان مثلا في توتر وخوف، فكانت يعني النتيجة أن كثرة الأخطاء هي اللي خلت أن التحصيل الدراسي قد يكون ضعيف. نفس الشيء في حالات كثيرة عندنا من الطلبة اللي هم قد يكون عندهم يعني تجنب للمذاكرة أو حتى تجنب لحضور الاختبارات.
2: نعم طيب أستاذة خلود، أنا بسأل عن أيضا التعليم بالنسبة لاختبارات صعوبات التعلم، يعني أكيد في كثير من الطلبة أيضا بيدخلوا إلى الاختبارات مع أقرانهم من الطلاب وهم عندهم صعوبة في التعلم، هل تختلف اختباراتهم عن الآخرين ولا نفس الاختبارات؟
1: هو أكيد نفس الاختبارات، ولكنها تختلف اللي هي نوعية الموائمة اللي قد يعني تقدم لهذه الفئة. هناك في حصر في بداية العام لهذه الفئة، بالتالي هذه الفئة يتم متابعتهم، ومن خلال متابعتهم يتم تقديم إيش الموائمة المناسبة لهذا الطالب، من خلال الوقت إذا كان يحتاج وقت يعني زيادة عن الآخرين، من خلال الحالة النفسية اللي هو يمر فيها، إيش الدعم النفسي اللي هو يحتاجها، من خلال يعني إذا كان عنده بعض الإعاقات إيش الممكن الأشياء اللي إحنا نوفرها. أحيانا في طلبة عندنا مثلا صعوبة في القراءة أو الكتابة، ممكن يقدم دعم من خلال اللي هو معلم صعوبات التعلم أو معلم المادة بالنفس.
2: نعم. دوركم كأخصائيين نفسيين خلال فترة الاختبارات ومع أيضا الطلاب صعوبات التعلم؟
1: طبعا دور الأخصائي يعني هو دور أساسي في البيئة التعليمية، وما ننسى قبل فترة الاختبارات أن الأخصائي النفسي دائما يقدم البرامج الإرشادية والتوجيهية حول الاستعداد النفسي لفترة الاختبارات. وأكيد يعني دور الأخصائي النفسي مع هذه الطلبة تقديم الدعم النفسي للطلبة لخفض هذا القلق أو لخفض التوتر أثناء فترة الاختبار.
2: نعم. نتكلم عن دور أيضا الوزارة، وما شاء الله الوزارة قائمة بدور كبير جدا بملخصات دراسية. اليوم المنصات أصبحت أيضا تصل كل بيت كل عائلة من خلال المتابعة مع ولي الأمر. خلينا نتكلم عن دور الوزارة خلال فترة الاختبارات ودور أيضا تهيئتهم قبل دخول الاختبار.
1: طبعا جهود الوزارة هي جهود واضحة في هذا الموضوع، وأكيد توفير مثل ما قلت لك أستاذ عبدين اللي هو توفير جميع الموائمات لجميع أبنائنا الطلبة، وأكيد توفير طبعا أولها اللي هو يعني بيئة تعليمية آمنة وداعمة لجميع الطلبة، وتعزيز الخدمات اللي تساعد الطلبة على أداء الاختبارات بثقة وطمأنينة. ويعني يرتبط أيضا هنا اللي هو تهيئة الأخصائيين والهيئة التدريسية والإدارية بتوجيههم ويعني إعطاهم يعني ما يتم يعني في فترة الاختبارات من إرشادات من توجيهات من تنظيم وجميع هذه الأمور اللي تقوم يعني في هذا الفترة
0: بإذن الله. اليوم دور الأسرة إيش أيضا أستاذ خلود؟
1: طبعا دور الأسرة اللي هي خلينا نقول الدعم الأول للطالب، يعني بالتالي إذا الأسرة كانت يعني تحتوي الطالب تناقش الطالب تسمع لمخاوفه تخلق الجو المناسب للمذاكرة تشجع هذا الطالب وتدعمه نفسيا ومعنويا، فنحن نقول إنه يعني راح تكون يعني الاستعداد أو قلق الاختبار أقل عن غيره. ف يعني دائما نحرص إن ولي الأمر بدال إنه يضغط على الطالب وبدال إنه يعني يضخم الأمور هو يهيئ هذا الجو داخل المنزل، ودائما يذكر أبناء أن هذه الاختبار يعني فرصة لإظهار ما تعلمه، مش فرصة اللي يعني مثلا اللي هو خلينا نقول أن أنت الأفضل أو الأميز وغيره. نعم.
0: طيب الاستراتيجيات والمهارات اللي تساعد الطلبة على أداء إدارة القلق بالنسبة لهم إيش هي؟
1: طبعا المهارات دائما نحن اللي نحس فيها على مع الطلبة اللي هو الاستعداد الجيد دائما، تنظيم الوقت، طرق المذاكرة، لا يكون عنده مهارة طرق المذاكرة، مهارة الاسترخاء مثلا، استراتيجيات الدافعية الداخلية، لأن دائما الطلب يعني ينتظر الدافعية الخارجية، ولكن هو في الحقيقة محتاج قصدي الدافعية الخارجية، ولكن هو محتاج دائما الدافعية الداخلية من عنده هو بدل أن ينتظر الدافعية الخارجية من الآخرين. نفس الشيء اللي هو استخدام يعني مثلا الحديث الذاتي، يتكلم مع ذاته، يعني يفهم نفسه هو إيش محتاج من الدعم، إيش محتاج أنه هو يعمل خلال هذه الفترة. نفس الشيء صياغة الأفكار، بدل تكون الأفكار يعني دائما سلبية تصيغها إلى أفكار إيجابية، والكثير طبعا من المهارات الاستراتيجية. ويعني يمكن الطالب أيضا يعني طلب

0: كل هذه الأمور قد يعني تهيئ الطالب للاستعداد النفسي الجيد خلال فترة الاختبار.
1: وأولياء الأمور يعني اللي متوترين وقلقين، وممكن أيضا يعني يواجه الطلبة كثير من الضغوطات من أولياء الأمور، يلا اختبار، يلا لا تطلع، ما في مشوار اليوم، تعطيل كثير من الجداول. حتى في أيام العيد شفنا كثير من العوائل اللي قالوا بس أول يوم نسلم وثاني يوم ما بنقدر نكمل يعني فرحة العيد بسبب اختبارات الأبناء. إيش نقول للمتوترين من أولياء الأمور؟
0: أيوة، لازم هو في البداية يكون الإيجابيين على أساس أن هذه المشاعر وهذه الأفكار يعني لما ينقلوها عند الطلبة تكون بصورة إيجابية، لكن إذا كانوا هم متأثرين بالأشياء السلبية وبهذه الأفكار السلبية وهذه المشاعر أكيد بينقلوها بصورة سلبية عند الطالب، فبالتالي هو يتأثر يشوف أن كيف أم يعني الأم والأب داخل البيت كيف هم متأثرين بهذه الأجواء، فبيتأثر بالضبط مثل ما هم متأثرين سواء يعني تأثير سلبي أو إيجابي، فدائما يكونوا إيجابيين على أساس أن هم يقدروا أن هم يتجاوزوا هذه الفترة بإيجابية إن شاء الله.
1: جميل. متى يصبح قلق الاختبارات مشكلة تستدعي الاستعانة بأخصائي نفسي؟
0: أيوة، طبعا هناك في مقاييس للقلق، ولكن دائما نحن نشوف إذا كان في هناك قلق مستمر عند الطالب حتى بدون وجود أي سبب واضح، والطالب نفس الشيء بالتالي ما قادر أساسا يتعامل مع الموقف ودائما حذر ودائما يحس بالخطورة، فمعناته أن الطالب هنا يعاني من هذا القلق ويستدعي أنه هو يحتاج إلى دعم نفسي أو طلب الدعم النفسي. كذلك إذا حسينا بعض الأعراض الجسدية سببها كان هذا القلق، فممكن نفس الشيء تحويله لمختص نفسي.
1: نعم، اليوم رسالة تودين قولها في ختام حديثنا وتوجيهها لأولياء الأمور والطلبة مع فترة الاختبارات اللي نتمنى لهم كل التوفيق وما نتمنى لهم القلق يكون موجود عندهم؟
0: أكيد إن شاء الله. طبعا اللي هو التركيز على الدعم النفسي بين قوسين، دائما نحن نركز على الدعم النفسي سواء من أولياء الأمور لأبنائهم أو طلب الدعم النفسي من مختص كطلبة، خصوصا توفير الأخصائيين النفسيين الحين في البيئات التعليمية والأخصائيين الاجتماعيين، فممكن هذا الطالب يطلب هذا الدعم لأنه هو الدافع يعني الأول اللي راح يخلق فرق كبير على نفسية الطالب وخفض نسبة اللي هو خلينا نقول القلق أثناء الاختبارات.
1: سعيدين جدا بتواصلك أستاذة خلود بنت يونس البلوشي، وسعيدين جدا أيضا لكل ما ذكرتي في حلقة اليوم، ونتمنى التوفيق بإذن الله لأبنائنا الطلبة. أستاذة خلود مشرفة إرشاد نفسي بوزارة التعليم، شكرا جزيلا لك. في ختام حديثنا مستمعينا حول هذا الموضوع، تبقى الاختبارات محطة مهمة في حياة الطالب لكنها ليست المقياس الوحيد للنجاح أو التفوق، ومن الضروري أن يدرك أبناؤنا الطلبة أن الثقة بالنفس والتنظيم الجيد للوقت والاستعداد المبكر عوامل تسهم في تحويل القلق من عائق إلى دافع للإنجاز. الشكر الجزيل لكل من شاركنا بكلمات تحفيزية وأيضا بمشاركته المتواصلة في حلقة اليوم حول موضوع الحلقة، ونتمنى النجاح والتوفيق والهدوء والتركيز، ونتمنى التوفيق لكل أبنائنا الطلبة بإذن الله، ودمتم بخير وعافية مستمعينا الأحبة، ولا زالت محطاتنا وموضوعاتنا مستمرة إلى تمام السابعة مساءً.

0: الأب والأم أيضا يسعوا دائما لإنجاح أبنائهم ويكونوا أفضل منهم دائما وأبدا، وهذا اللي نتمناه بإذن الله تعالى. يعني عيالنا إن شاء الله يعدوا هذه المرحلة وتكون مرحلة جميلة في حياتهم، لأن من يخلصوا اختبار أو سنة ينتقلوا للسنة الثانية، اختبارات مختلفة، سنة أصعب ربما تكون، ولكن بالمذاكرة تكون أجمل.
1: وقالت الأستاذة خلود أكيد شيء مهم.

0: عابدين لو لاحظت قالت المرحلة يعني الحلقة الثانية بالتحديد، ممكن أول مرة يدخلوا اختبارات نهاية العام الدراسي مع يعني أقرانهم من الطلبة اللي متقدمين في الصفوف المتقدمة مثل السابع الثامن التاسع العاشر، لكن التركيز أنت اليوم عليك كولي أمر يعني ما تكون مركز نفس فترة اللي أنت قضيت فترة الاختبارات، وما تضغط على أبنائك لأن التجربة تختلف والسنوات تختلف والمصادر تختلف. كل ما كنت هادي كل ما كانت أيضا الدرجات حلوة، كل ما كان تركيزك مع ابنك بشكل مستمر من بداية العام الدراسي بيخفف عليه قلق التوتر للاختبارات. ما القلق اللي أنت كنت تمر فيه ممكن ابنك يمر فيه، لأن اليوم نحن أبنائنا قدرات في السمعي في اللفظي في النظري اللي يتابع وياخذ المعلومة بشكل مباشر، وفي من يستمع للمعلومة ويحفظها. فلازم تعرف قدرات ابنك وكيف ممكن تتعامل مع هذا الابن، ونتمنى التوفيق بإذن الله. ورسالة أعتقد رسالة الأساتذة في الحلقات الماضية حول هذا الموضوع القلق والتوتر وأنه ما يأثر على أبنائنا هي رسالة مستمرة أيضا من إذاعة الشباب للمستمعين، لأن نحن قدر الإمكان نحاول تكون موضوعاتنا من الأسرة إلى الأسرة، ونتمنى التوفيق لكل أبنائنا الطلبة ولخريجين الصف الثاني عشر أيضا، كل التوفيق بإذن الله بالدرجات اللي ترضيهم وعليهم يجتهدوا يركزوا، وإن شاء الله الاختبارات تمر بسلام وبسلاسة وتكونوا كذا راضين عن كل جهد قدمتوه فترة الاختبار.
1: اللهم امين يا رب العالمين، الله يوفقهم ان شاء الله يا رب العالمين. ولا زال التواصل مستمر معاكم متابعينا في برنامجكم استوديو 5. ونروح لوين يا عدنان؟ محطه كذا شويه،
0: ايش رايك الى محطه غنائيه بعد ذلك بنرجع الى محطه الله كلام الناس. وايش قال
1: حد يحطه وحد منهم
0: ينداس؟ لا ما اتذكر الاغنيه. يشيلونه يلا شيلونا معاكم.

0: فداء قلب واحد يا عذراء.
1: فديت قلوب المستمعين، والله يستاهلوا مستمعينا، وان شاء الله كذا يكونوا مستمتعين.
0: نوزع قلوب شكل
1: نوزع قلوب نفس الانستغرام.
0: بس صحيح ترى يا عدنان، المشكله في الناس، ترى ان راضيتهم عادوك وان عاديتهم طلبوا رضاك. يعني احيانا ترى في بعض الناس كذا، يعني ترى يعني مو ده ضارب الحرام.
1: ترى في قصيده شعريه ذكرني هالاغنيه بالقصيده، يقول لك: رايت الناس قد مالوا لمن عنده ماله، فمن ليس عنده ماله فالناس عنه قد مالوا.
0: صحيح،
1: يعني روحوا عنه
0: بالفعل.
1: ويقول لك في تكمله القصيده: رايت الناس منفضه لمن عنده فضه، ومن ليس عنده فضة فالناس عنه منفضة. سبحان الله،
0: شوف كيف يعني دور المصالح في الأخير.
1: يعني رضا الناس غاية.
0: هي والله غاية لا تدرك.
1: تحية لكل اللي بعثوا لنا الرسائل واللي اشتركوا على قناة الواتساب على رقم إذاعة الشباب 7244209. والله لا يحرمنا من هذه المحبة ومن هذا التواصل الجميل من المستمعين، إن كانوا يشاركونا بالصوت على رقم البرنامج أو أيضا يتابعونا عن طريق رسائل الواتساب. وكثير من الرسائل بالتحديد اللي شوية أجلناها لأن كانت عندنا الضيفة الأستاذة خلود البلوشية، لكن بنرجع لقراءتها عبدين ونذكر المستمعين برقم الاتصال.
0: طيب خلنا ناخذ اتصال، من بعدها نقرأ كل الرسائل الموجودة. راحت المكالمة، دامنها راحت المكالمة ناخذ مكالمة ثانية. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: يا مرحبا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بك أستاذ عابدين.
0: نعم حياك الله.
2: كيف الحال وأخبارك؟
0: عبد الرحمن.
2: عماد المحروقي.
0: عماد حياك الله يا عماد، كيف الحال؟
2: بخير عافية الحمد لله، يسرك الحال.
0: الله يسعدك يعطيك العافية، تفضل يا عماد.
2: أجمل الثنائي ما شاء الله، أنت وعدنا الميمن اليوم.
1: الله يعطيك العافية. كيف أمورك يا عماد؟ كيف الصحة؟
2: أنا بخير وعافية الحمد لله والشكر.
1: ها كيف الصيف؟ بدأ ولا ما بدأ؟
2: بدأ وحرارة واجد، الله يستر بس.
1: الله إن شاء الله يأجرنا يا رب.
2: آمين يا رب العالمين.
1: يا مرحبا وسهلا فيك، قول لي كيف التوتر كان أيام ذكرياتك مع الاختبارات؟
2: كنا نتوتر صراحة قرب الاختبار، يعني
1: قرب الاختبار؟
2: قرب الاختبارات
1: ولا قبل الاختبار بفترة طويلة؟
2: لا لا قرب الاختبارات.
1: زين، وكيف كنت انت تحاول تقلل هذا التوتر؟
2: يعني اتكيف على شيء سليماني كذا، يعني يقل التوتر.
1: تاخذ لك شاي سليماني تريح بالك ها ومزاجك.
2: اريح بالي مع يشوف في نعناع شوية.
1: كنت تسهر طول الليل قبل عن تروح الاختبار ولا لا؟ كنت تخصص وقت للنوم للراحة، تحاول تنام قبل الاختبار بساعات طويلة عشان تكون مستوعب للاختبار؟
2: أنام على الأقل 7 ساعات.
1: ما شاء الله. زين،
2: قبل قبل صلاة الفجر أصحى أصلي وأكون ذاكر لين
1: قرب الاختبار،
2: يعني على 7:00.
1: زين، والناس اللي تسهر وتحب تسهر وتروح الاختبار وهي مواصلة، إيش تقول له؟
2: إيش تقول له؟ صراحة ما أنصحهم كذا يسويوا
1: أبدا، ممكن يقل التركيز. صحيح،
2: يقل التركيز ويوصل للاختبار وهو في نعاس، يعني ما يقدر يركز على الاختبار.
1: الله يعطيك الصحة والعافية يا عماد، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا.
1: الله يحفظك.
0: من عماد نروح للرسائل اللي وصلتنا يا عدنان، خلنا نقراها كذا على السريع. أول رسالة معي من وليد المعمر، يا أبو خالد تحياتنا لك. يقول: لما يعطيك الأستاذ طباشير أو أوراق ويقول لك وصلها الأستاذ في الفصل الثاني، تدخل ذاك الفصل قدام الطلبة تحس نفسك مبعوث الأمم المتحدة. نعم، هذا الشعور صحيح أنه يوصل. هل تدرون من نحن؟ نحن الطيبون، نحن جيل المشي إلى المدرسة ذهابا وأيابا، عز القائلة طوال 9 أشهر، السنة الدراسية كاملة، جيل اختبار المنهج كامل من الجلدة إلى الجلدة، لا ملاذ ولا مدرس خصوصي ولا خيارات، جيل أكتب القطعة 10 مرات وحل المسألة على السبورة أمام الطلبة، جيل المجلات الحائطية والنشاط الإذاعي والمسرحي والرياضي والمسابقات الثقافية. نحن جيل لم ينهار نفسيا من عصا المعلم، ولم يتأزم عاطفيا من ظروف العائلة، ولم تتعلق قلوبنا بغير أمهاتنا، ولم نبكي خلف المربيات عند السفر. نحن جيل لم ندخل مدارسنا بهواتفنا النقالة، ولم نشكو من كثافة المناهج الدراسية ولا حجم الحقائب المدرسية ولا كثرة الواجبات المنزلية. نحن جيل لم يستذكر لنا أولياء أمورنا دروسنا، ولم يكتبوا لنا واجباتنا المدرسية، وكنا ننجح بلا دروس تقوية وبلا وعود دافعة للتفوق والنجاح. نحن جيل لم نركض على أغاني السخف، وكنا نقبل المصحف عند فتحه وعند غلقه. نحن جيل كنا نلاحق بعضنا في الطرقات القديمة بأمان، ولم نخشى مفاجآت الطريق، ولم يعترض طريقنا لص ولا مجرم ولا خائن وطن. نحن جيل كنا ننام عند عند طفاية الكهرباء في فناء المنزل، ونتحدث كثيرا ونتسامر كثيرا. طيب، نحن جيل كنا نحرك كفوفنا للطائرة بفرح، ونحيي الشرطي بهيبة، وما أجملها من أيام بالفعل. يعني كلمات جدا جميلة، تحياتي لك يا وليد المعمر يا أبو خالد. بالفعل كل اللي ذكرته يعني مرينا فيه بالفعل. يعني على أيامنا كنا نمشي مسافات، يعني عادي أنت رايح الدوام نص ساعة ساعة لما واصل المدرسة، يعني مشي في عز الحر. يعني انت كنت تروح، نطلع الفجر نوصل هناك بادية، يعني حصة الأولى بادية عاد انت واصل اذا راح عليك الباص. يعني عيال الحين لا، اذا راح عليك الباص يا يصيح تعال راح عندي الباص،
1: تعال وصلني
0: وبو وديني المدرسة، راح عندي الباص بس عشان لا ما
1: يرجع يكمل نومه.
0: واذا راح عندنا الباص بعد ما يدل الدرب وين يرجع؟ لكن المدارس ربما بعيدة عن البيوت الان، يعني اول
1: مدارس كل مكان
0: يعني موجودة، يعني قصدي يعني في يعني اماكن مثلا عندي مثلا ولدي المدرسة بعيدة بالفعل يعني عن البيت، على اساس انه يتخطى ان يصل في ذاك المكان. لكن بالنسبة لنا احنا تعتبر المدرسة في ذيك الايام يعني قريبة مهما كانت، يعني كم 3-4 كيلو عادي، يعني 5 كيلو عادي، مسافة بسيطة بالنسبة لنا ان نمشي لما نوصل للمدرسة. لكن كانت ايام جميلة، ايام الطيبين مثل ما يقول، لها ذكريات حلوة. نعم،
1: تحية للجميع. في أيضا هنا رسالة من سليمان العاصمي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه رسالة تكمل لرسالتي السابقة، وتحديدا لأولياء الأمور حرصا للحفاظ على مستوى وسلامة أبنائنا الطلبة، التأكيد على مجموعة من النقاط: أهمية تنظيم الوقت للمذاكرة، النوم المبكر وعدم السهر، التركيز على اصطحاب الأقلام والأدوات المدرسية في حالة تأخير الحافلة، التواصل مع إدارة المدرسة، اصطحاب كل طالب رقم هاتف ولي الأمر أو رقم هاتف السيارة الخاصة للأهمية اللي تنقله إلى المدرسة، التركيز على حل كل أسئلة الاختبار الموضوعية والمقالية، حضور الطلبة للمدرسة أثناء فترة الامتحانات، نرجو أن يكون حضور الطلبة يعني يسبق موعد الاختبار على الأقل 27 دقيقة، وآخر وقت للحضور 7:45 دقيقة إذا كان الاختبار يبدأ الساعة 8 صباحا. ملاحظة: سلامة الطلبة من أولويات أولياء الأمور والمدرسة، لهذا نأمل توجيههم لذلك والتركيز على هذه النقاط المهمة. شكرا جزيلا، شكرا على هذه النقاط الجميلة. محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي من مدينة الكامل ولاية الكامل والوافي يقول خوضوا الحياة بحب وأمل وبهجة تملأ أيامكم، إن تعثرتم انهضوا، وإن أنجزتم استمروا، وإن هزمتم حاولوا مجددا، إياكم الاستسلام واليأس، ثقوا بالله وبإقداره المصرفة لكم، إنها الخير لكم دائما مهما كانت تبلغ من الأسى والحزن. نتمنى لكم وللجميع حياة جديدة وفكر وآهات وعبر ودروس وكلمات وحياة سعيدة وأيام جميلة جدا مليئة بالأفراح والمسرات. مساء الخير والسعادة والإحساس والطيبة، معكم محمد الزهيمي الهاشمي. شكرا جزيلا لك.
0: ونوجه تحية لأخوي سالم سليمان سعيد العاصمي يقول انقضت أيام العيد الجميلة اللي غمرتنا بالفرح ودفء صلة الأرحام، والحمد لله الذي منحنا فرصة عيش تفاصيلها بحب. نطوي اليوم صفحة الإجازة لنفتح كتبا جديدة من العطاء. نعود بكل شغف لنستكمل مسيرة العمل والاستعداد للاختبارات بالتوفيق إن شاء الله لعيالنا. اللهم آمين يا رب العالمين.
1: يا رب يا رب. ميمونة المعمرية تقول مساء الورد والورد والود والمحبة لكم جميعا أبنائي عدنان وعابدين، وكل عام وانتم بخير، تحياتي لكم وربي يسعدكم دائما وأبدا. عدنان لك وحشة كبيرة ولكم خالص تحياتي، متابع البرنامج ميمونة المعمري، شكرا جزيلا لك ولك أنت وكل المستمعين، وحشة والله يحفظك وإن شاء الله دائما تكوني على السمع. سعيدين جدا أكيد بهذه الرسالة لأول مرة شكلها ترسل على رقم الواتساب، إن شاء الله دائما تكوني من ضمن أيضا المراسلين على رقم الواتساب والمتابعين لإذاعتنا. خلينا نروح شوي لخبر فني عشان نريح مع الفاصل القادم. عابدين جاهز؟
0: يلا الخبر الفني نروح لأول خبر.
1: هذا الخبر الفني بحرية، هذا هو عنوان: تباين في الآراء حول أغنية شيرين وحماقي جديدة. نحن تابعنا الفترة الماضية أول إصدار طبعا الفنانة شيرين الحضن شوك، وكانت الأغنية متصدرة الترند لعودة شيرين عبد الوهاب إلى الساحة الغنائية، لكن بحرية هناك تباين في الآراء حول هذه الأغنية بين شيرين وحماقي كديو. وأطلق النجمان المصريان شيرين عبد الوهاب محمد حماقي الاثنين الماضي أغنية مشتركة بعنوان بحرية من الألبوم العاشر الجديد لحماقي سمعوني، والذي بدأ بإصداره تباعا اعتبارا من 21 مايو أيار الجاري. وتباينت الآراء حول الأغنية على مواقع التواصل بين مرحب بالديو الجديد ومن اعتبر أن الأغنية لا يشبه كلا النجمين، بينما دعا آخرون للتريث وإعطاء الأغنية فرصتها دون تسرع. وتركزت الانتقادات على عزيز الشافعي كاتب وملحن الأغنية بحرية، في حين أشاد آخرون بالتوزيع الموسيقي لتوما. كانت شيرين قد أطلقت أغنية الحضن شوك من كلمات وألحان عزيز الشافعي أواخر أبريل نسيان الماضي بعد طول غياب، وتحدثت لاحقا في مداخلة هاتفية لبرنامج عمرو أديب الإعلامي المصري عن فترة غيابها،
0: وقالت أنها خضعت للعلاج فيما وصفتها بالمنتجع وسط بيئة هادئة هيئت لها الولادة من جديد. بحسب تعبيرها اعتبرت نفسها محظوظة بجمهورها ومحبيها، ووجهت الشكر لعدد من الفنانين اللي وقفوا إلى جانبها، ووعدت بأن الفترة المقبلة راح تشهد حضور يوازي غيابها، وراح تتصدر أغنية وراح تصدر أغنية كل أسبوعين حتى آخر الصيف المقبل. وبعد جلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بإطلالة تبدو واعدة بالعودة لزمن شيرين اللي كان بالفعل. أصدرت الفنانة المصرية أغنية بعنوان تباعا تباعا من كلمات وألحان عزيز الشافعي في 8 مايو أيار الجاري، بينما تستعد لإحياء أولى حفلاتها المرتقبة بالساحل الشمالي لمصر في أغسطس بالتحديد. خلنا نسمع كذا مع بعض متابعينا هالأغنية الجميلة لشيرين، هي من كلمات ليريسز، ويعني هتيجي هتيجي امتى ونشرب انا وانت الشاي في العصرية.
1: هتيجي هتيجي ها

0: يعني ذكرني هالديو ببداية شيرين عبد الوهاب مع تامر حسني في ألبومات البداية أيضا للفنان تامر حسني اللي يعتبر الآن هو نجم الجيل، وأيضا شيرين عبد الوهاب. لكن أعتقد هاي التجربة قد تكون ناجحة مع حمائي،
1: لها عودة قوية
0: يعني إن كل أسبوعين، فأعتقد إن بعض الأغاني لازم كذا تأخذ وقت ومساحة للفترة الغنائية لعودة شيرين، على أساس إن تبدأ هذه الأغاني ترتسخ في ذاكرة الجمهور وتكون من الأغاني
1: أنت
0: القوية.
1: أنت قصدك مع تامر أغنية لو خايفة ولا لو كنت نسيت؟
0: لو كنت نسيت مع نصر محروس، كان ينتج لهم مجموعة من الألبومات. نسمع شيء وذكرتنا في الأغنية، يلا ارجعوا إلى 2006-2007 وقبل
1: زمان. ها أي 2006 من ألبوم فري ميكس 2002
0: صح نسيت.

هاي بعدها موسيقى. تخيل بعد هذا الألبوم لتامر وشيرين بدت أغنية قرحتاني اللي حققت نجاح كبير جدا في بداية ألبوم شيرين عبد الوهاب.

0: إذن محطات مختلفة في برنامجكم استوديو 5 متابعينا نتواصل معكم فيها في برنامجكم، وحياكم الله معنا في مشوارنا. الواتساب مولع يا عبد يا عدنان، خلنا كذا ناخذ الرسائل.
1: يا عبدين
0: هي اقول لك يا عبد الرحمن
1: تحية للزميل عبد الرحمن، الله يحفظ لك ولدك عبد الرحمن.
0: امين يا رب العالمين. حمني
1: حمني.
0: زين نروح لي رسالة ابو محمد خلفان الخروص، يقول تهنئة لحجاج بيت الله الحرام، زودكم الله من التقوى ونور نور قلوبكم وغفر ذنوبكم، حمدا لله على عودتكم سالمين غانمين، حج مبرور وذنب مغفور وكل عام وانتم بخير، اللهم امين يا رب العالمين. وما أجملها من حلاوة يا الله، الله يكتب لنا إن شاء الله حج بإذن الله تعالى في السنة القادمة يا عدنان.
1: إن شاء الله يا
0: أنا
1: رب.
0: ولك إن شاء الله يا رب
1: يا
0: العالمين
1: رب يا رب.
0: طيب نروح لي رسالة أخرى أيضا. مساء الخير، أعرف كيف تسن الكلمات الجارحة ومثلك القدرة في تصويب أكثر. منبه إيش هذا؟
1: منبه منبه.
0: أوكي طيب خلاص. يلا خلاص. الله يمدك بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين. القدرة في تصويب أكثرها طيب، ولكن نفسي أصيلة لا أنزلها منازل المؤذين. يسعد مساكم، بعيد الشر عنك وعن الإيذاء يا أبو مشعل مجيد الرواحي، الله يمدك بالعافية. تحية، يقول تحياتي لعبد الله الرواحي وأبو علي، وتحية خاصة لأبو تميم نعمان العامري وإلى أبو مشعل مجيد الرواحي، الله يمدكم بالعافية إن شاء الله يا رب العالمين. أبو علي عبد الله الرواحي تحياتنا لك. دائما نقول نبتعد عن كلمات السلبية، وأي شيء سلبي نبتعد عنه. خلوا حياتكم إيجابية وخلوا كلماتكم دائما إيجابية، اللي ربي كاتب لكم إياه هو اللي بيصير. ودائما لعل خير، حط لعل خير في كل تفاصيل، ويكتب الله أمرا أنت تجهله وظاهر الأمر حرمان من النعم، ولو علمت مراد الله من عوض لقلت حمدا إلهي واسع الكرم، فسلم الأمر لله وارض به، هو العالم بحال العبد من ألم. احمد الله سبحانه وتعالى وتوكل على الله في كل أمر في حياتك، لعل خير دائما اللي الله يكتب لك إياه. نروح لي رسالة أخرى يا عدنان.
1: ولعل خير يا خليفة الرحبي، شكرا جزيلا لدعواتك الصادقة من القلب، وصلني هذا الشعور الطيب اللي يدعي فيه لكل المسلمين والمسلمات في مشارق ومغارب الأرض. والله يشفيك أخوي عدنان ويقومك دائما بالسلامة، ويطل علينا ويطمن قلبك، اللهم آمين. تحية لك، شكرا للدعوات الصادقة. يقول الله يوفق أولادنا وأولاد المسلمين غدا في اختباراتهم، ويشرح صدورهم ويسهل عليهم، وإن شاء الله يذاكروا ما ينسوا المذاكرة، وما ينسوا أيضا الأدعية في فترة الاختبارات، دعاء للاختبار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، وعلمهم كما علمت نبيك موسى، وفهمهم كما فهمت نبيك سليمان. اللهم ثبت أقدامهم، سدد إجاباتهم، وارزقهم التركيز والفهم والحفظ السريع. اللهم لا تضيع لهم تعبا، واجعل النجاح والتوفيق حليفهم، وفرح قلوبهم بنتائجهم الطيبة. تحية لكم جميعا، وتحية لكل أبناء الطلبة. خليفة الرحبي شكرا جزيلا لك، اللهم آمين. أم ناصر، نعم. قل
0: عندك
1: انت بتقول
0: لا عندك الترتيب.
1: زين أم ناصر تقول اللهم وفق ابنائنا وبناتنا الطلبة في اختباراتهم، واشرح صدورهم ويسر امورهم، وذكرهم ان نسوا يا رب العالمين، وعلمهم ان جهلوا. وتحية لكم جميعا، اللهم اجعل النجاح حليف كل مجتهد، واكتب لهم الدرجات العالية، وكن معهم ولا تكن عليهم. مساء الخيرات والمحبة عبدين وعدنان، أسعد الله مساءكم بكل خير وسرور. شكرا جزيلا على تواصلك يا ناصر، يا مرحبا وسهلا.
0: إذن من رسالة أم ناصر أيضا، اتصالاتكم نقولها على 2 4 6 9 8 1 5 1، وعندك تكملة الرسائل يا عدنان.
1: عندنا رسالة من يعقوب إسماعيل، مساء الخير عدنان، عدنان وعابدين ثنائي العين، يا مرحبا وسهلا، وانت في القلب والعين، ويا مرحبا بتواجدك معنا يعقوب على راسنا، شكرا على الكلمات الطيبة والتواصل الطيب. محمد الهادي من ولاية العمرات يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير أخوي عدنان وعابدين، كيف حالكم؟ أنا الحمد لله. عابدين؟
0: أنا الحمد لله،
1: الحمد لله رب العالمين،
0: نحمد الله سبحانه وتعالى.
1: يقول أسأل الله التوفيق والنجاح لأخوي الغالي محمد من ولاية الجبل الأخضر في اختبارات النهائية للصف الثاني عشر، وعقبال النتائج الحلوة يا رب، نريد أغنية عن النجاح كتحفيز إذا ممكن، لا تنسوا تحطوا لنا أغاني عن النجاح إن شاء الله.
0: وين نجاح؟ خلصوا اختباراتكم بالأول وجيبوا نتائج طيبة
1: عشان نسمع وبعدها حلوة وأغاني النجاح.
0: إي بعدها أغاني النجاح ما من الحين.
1: تحية لسعيد السناني يقول مساء الخير والسعادة والبركة أخي عدنان وعابدين، الحمد لله على سلامتك يا أخي عدنان، الله يسلمك يا سعيد عدنان، والله يبعد عنك الشر يا رب العالمين، طلتك وسمع صوتك يريحنا، وإن شاء الله دائما نسمع أصواتكم ومشاركاتكم اللي تريحني أنا بشكل كبير جدا وتعطيني الإيجابية، ونستمد القوة دائما بوجودكم وكلماتكم الرائعة ووصالكم الطيب، شكرا جزيلا لكم. إذا عندنا مكالمات، هاي مجموعة الرسائل، بنروح للمكالمات على 2-4-6-9-8-1-5-1. قبل أن نروح عن الخبر بالتحديد، الخبر إيش يقول؟ يقول القمر الأزرق الصغير ظاهرة فلكية نادرة مطلع الأسبوع القادم، الناس تنتظر إيش هو القمر الأزرق الصغير. نحن بنقول لكم الخبر اللي تم انتشاره وتم تسجيله ورصدناه اليوم من خلال المتابعة للأخبار الفلكية.
0: طيب عندنا قبل نروح الخبر ولا نروح للمكالمة؟
1: ما أدري على راحتك،
0: مع أنه مكالمة مشكلة على الهواء لازم نأخذها. السلام عليكم.
2: ايوه عليكم السلام،
0: يا مرحبا وسهلا فاطمه، حياك الله.
2: ما شاء الله اليوم منورين
0: منورك، الله يسعدك.
2: عابدين وعدنان حرف العين.
1: الله يسلمك يا فاطمه،
2: الله يبارك فيكم، الله يحفظكم يا رب.
1: امين ويحفظك يا رب. كيف امورك؟ عساك
2: الله
1: بخير.
2: يسلمك. الحمد لله والله.
1: كيف الاسره الكريمه؟ ان شاء الله
2: كلكم بخير. الاختبارات ما شاء الله.
1: نعم
2: والله، هو المفروض يعني الاولياء الامور ما يضغطوا على اولادهم مثلا ذاكر ذاكر ذاكر، يعني أمر أمر أمر، لا شوف مذاكرتك كذا كذا، تشجيع يعني.
1: نعم
2: إن شاء الله بتكون أحسن شيء، إن شاء الله بتكون الأول ونريد درجات طيبة إن شاء الله، يعني كذي بغير يعني مثلا الأمر، لأن الطفل كل ما أمرته كل ما عاند. نعم. خاصة الأطفال، أما الكبار طبعا يتحملوا بنفسهم بروحهم، يعني ما نضغط عليهم.
1: نعم.
2: خليهم على راحتهم، يعني ذاكروا شوف دراستك، شوف مثلا المسائل هذه ركز عليها مثلا، ممكن وفي تحفيز مثلا ان شاء الله لما تنجح ان شاء الله بنعطيك هدية طيبة ان شاء الله، ما يهمك، اهم حاجة تجيب درجات ممتازة.
1: جميل جميل،
2: هذا يعني كتشجيع او كذا.
1: والتشجيع شيء مهم جدا يعني،
2: الاطفال او حتى الكبار خاصة ثانوي العامة.
1: نعم
2: لا تضغط، يعني كل ما ضغط كل ما نفسيا يتعبوا.
1: نعم
2: ايوه احنا مقربين هذه الامور،
1: يعني الواحد يعطيهم الراحه والاريحيه
2: اول غير.
1: صحيح،
2: يعني بدون اي ضغط بدون دروس خصوصيه وهذه الاشياء، احنا ما كان علمنا ما شاء الله، نذاكر بروحنا، نمنا خينا كنا، هذا يعني.
1: نعم
2: مهتمين في المذاكره بدون اهلنا ابدا ما يقولون ذاكروا ابدا.
1: جميل
2: سبحان الله والحمد لله.
1: الحمد لله على كل حال يا فاطمة،
2: وما شاء الله يعني جميع صديقاتنا وزميلاتنا جابوا الجامعات، جابوا قابوس الحمد لله
1: ما شاء الله. الله يوفق ان شاء الله كل يعني ابنائنا واخواننا الطلبة.
2: أيوة
1: رب العالمين.
2: الحمد لله متفوقات وما شاء الله بنات عمان.
1: نعم
2: عليهم زود والاولاد ما شاء الله الشباب
1: ان شاء الله،
2: خاصة العام الماضي مجاميع هائلة الحمد لله رب العالمين. نعم. ونتمنى هذا السنة للأحسن الأفضل يعني
1: بإذن الله،
2: والله يوفق الجميع يا رب
1: ويوفقك يا فاطمة، جزاك الله الخير.
2: أحسنتم.
1: شكرا،
2: تحياتي للجميع المستمعين.
1: الله يسلمك يا فاطمة، يا مرحبا وسهلا. القمر الأزرق الصغير ظاهرة فلكية نادرة مطلع الأسبوع. يكون القمر المكتمل في أبعد نقطة ويبدو أصغر حجما خلال العام من خلال الدراسة التي كتبت في كيب كانا فرال فلوريدا الولايات المتحدة. ومن خلال المتوقع أن تحدث ظاهرة القمر الأزرق الصغير النادرة ميكرومون مطلع الأسبوع القادم، وفيها يكون القمر المكتمل في أبعد نقطة ويبدو أصغر حجما خلال العام. وكل عامين إلى 3 أعوام يحدث القمر الأزرق عندما يظهر قمر ثاني مكتمل خلال نفس الشهر، وشهد الأول من مايو إيار أول قمر مكتمل للشهر الحالي، ونظرا لأن مدار القمر ليس دائريا بشكل مثالي فإن القمر المكتمل المقبل سوف يكون بعيدا عن الأرض أكثر من المعتاد ليكون على مسافة 406.135 كيلومترا، مما يجعله يبدو أصغر قليلا وأقل سطوعا، وهو عكس القمر العملاق عندما يكون القمر المكتمل أقرب لنا من المعتاد. وقال جينيلو كاي ماسي من مشروع التلسكوب الافتراضي والذي سوف يقدم بثا حيا من إيطاليا إن القمر الصغير الذي سوف يحل يوم الأحد سيكون أصغر بواقع 6.6% وأقل سطوعا بواقع 10% من متوسط القمر المكتمل.
0: إذن هذا القمر، ونقول القمر دائما منور في السماء، واللي يغيب عنا فترة ويرد نقول له نورت مثل القمر.
1: نورت مثل القمر، اي والله لما حد يغيب يقول نورتنا مثل القمر او يا وجه القمر.

0: صباح
1: ومساكم الله بالخير من جديد متابعينا، وحياكم الله معنا في مشوار برنامجكم استوديو خمسة.
2: وتحية لكل المنضمين لمتابعتنا، وسعيدين جدا بانضمامكم إلى الدقائق الأخيرة اللي تفصلنا عن نهاية مشوارنا لهذا اليوم. مكملين معاكم موضوعاتنا ومحطاتنا المتنوعة هذا المساء.
1: نروح لي في مثل هذا اليوم عدنان، اللي صادف 31 مايو و 31 أيار، اليوم 31 من الشهر الخامس في عام 1535، انطلاق حملة كارلوس الخامس من برشلونة باتجاه تونس بقصد احتلالها. وفي عام 1910 استقلال جمهورية جنوب أفريقيا.
2: وفي عام 1934 الإذاعة المصرية تبدأ بثها لأول مرة. وفي عام 1976 مصر تطلب من جامعة الدول العربية قبول منظمة التحرير الفلسطينية عضوا كاملا في الجامعة. في 2002 افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 17 والتي تستضيفها اليابان وكوريا الجنوبية.
1: في عام 2010 سلاح البحرية أيضا يهاجم سفن أسطول الحرية المتوجه إلى قطاع غزة بقوات كوماندوز وباستخدام الرصاص الحي والغاز. أدى الهجوم إلى مقتل 19 شخص على الأقل وإصابة 26 آخرين كانوا على متن سفن الأسطول، وتنديد دولي كبير على الهجوم.
2: في 2018 زين الدين زيدان يعلن استقالته من تدريب نادي ريال مدريد بشكل مفاجئ بعد بضعة أيام من تحقيق لقب الثالث بدوري أبطال أوروبا. في عام 2025 باريس سان جرام الفرنسي يحقق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد فوز في المباراة النهائية على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 5-0.
1: مواليد هذا اليوم بالتحديد 1469 مانويل الأول ملك البرتغال الرابع عشر، وعام 1887 سان جون بيرس شاعر ودبلوماسي فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1960.
2: في عام 1930 كلينت إيستوود ممثل ومخرج أمريكي. وفي عام 1931 جون روبوت شريفر عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1972. في عام 1949 يونس شلبي ممثل مصري. وحول الوفيات في عام 1809 جوزيف هايدن موسيقي نمساوي.
1: وفي عام 1832 إيفاريست جالو عالم رياضيات فرنسي. أما في عام 1976 توفى جاك مونو عالم أحياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1965. أما عام 1986 توفى جيمس رينوتر عالم فيزيائي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1975. والأعياد والمناسبات
2: اليوم العالمي للكف عن التدخين.
1: الله يبعد عنا هذا التدخين وغيره من هذه الأمور، والله يحفظكم ويسعدكم دائما وأبدا. متابعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم استوديو خمسة عبر أثيركم إذاعة الشباب، والتواصل يستمر معكم إلى تمام السابعة.

0: الله يسعدكم ويسعد مساكم بالخير ودروب السلامة نتمناها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. هناك رسائل كثيرة عدنان وصلتنا عبر الواتساب.
1: نعم، نوجه تحية لسعيد السناني، مساكم الله بالخير والبركة أخي عبدين وعدنان، الحمد لله على سلامتك عدنان، تحية لكم جميعا ولكل المستمعين. أيضا رسالة من الفجيرة من أخونا بدر، يسلم عليك عبدين، سلام كثير وسلام لي وتحية لكل الأصدقاء، شكرا جزيلا لك. هذه الرسالة أيضا وصلتنا من أبو مشعل الرواحي، شكرا جزيلا، يقول مساء الخير، حبيت أمسي عليكم بالخير. رسالتي تقول أعرف كيف تسن الكلمات الجارحة وامتلك القدرة في تصويب أكثرها حدة، وحاول قدر الإمكان أن تختار تلك الكلمات، ولكن نفسي أصيلة لا أزلها منازل المؤذنين. يسعد الله مساكم، تحياتي لكم عبد الله الرواحي. فلا تسن كلماتك الجارحة عند القول لصديق عزيز عليك. تحية خاصة إلى أبو تميم نعمان العامري وإلى أبو مشعل مجيد الرواحي ولكم جميعا فريق العمل، شكرا جزيلا لك. آخر رسالة من محمد من ولاية بودبود، يقول تحية مسائية معطرة بعبق الورد والياسمين لكم أيها الثنائي المميز، أخوي عدنان وعابدين، الصديق الحقيقي هو من يبقى بجانبك في كل الظروف. بعد تحية إلى الأصدقاء الأوفياء وتحديدا صديق الوفي حمزة المحاربي من ولاية بودبود، شكرا لك يا محمد الهادي.
0: إذا نقول حل متابعينا أيضا لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق، بإمكانكم أيضا متابعة كل الأخبار من خلال قناة الواتساب لإذاعة الشباب والإذاعة العامة والإذاعة الإنجليزية، أيضا بإمكانكم متابعتنا أيضا عبر هذه القناة قناة الواتساب. ضيفوا القناة أيضا معكم الأخبار اللقاءات وما شابه ذلك، كلها راح تشوفوها أول بأول في قناة الواتساب عبر إذاعة الشباب على 7244200 عبر الواتساب، حياكم الله معنا.
1: وإن شاء الله كذا تأرشفوا أيضا اتصالاتكم وتواصلكم كمستمعين، كم تأرشفوا أيضا المكالمات في برامجنا من خلال تواصلكم، لتبقى ذكرى جميلة بينكم وبيننا من خلال متابعتكم بإذاعة الشباب. نروح لهذا آخر خبر، لهذا الخبر الأخير، تفعيل أعلى مستوى إنذار في 4 مدن إيطالية بسبب موجة حار تجتاح أوروبا. أدرجت وزارة الصحة الإيطالية روما وفلورنسا وبولونيا وتورينيا وتورونو عن المستوى أو عند المستوى الأحمر من سلم الإنذار، وهو الثالث والأعلى بسبب موجة الحر التي تجتاح أوروبا. يتوقع أن تصل إيش الحرارة عابدين المرتفعة بشكل غير اعتيادي لأواخر مايو.
0: نعم، إلى 33 درجة مئوية في شمال تورينو و32 درجة مئوية في فلورنسا وبولونيا، مع حرارة محسوسة تصل إلى 35 درجة مئوية و31 درجة مئوية في روما، مع حرارة محسوسة تبلغ 33 درجة مئوية. ما شافوا الحرارة اللي عندنا ايش يصير فيهم؟
1: يقولوا درجة الحرارة
0: 33 هاي تتشمس انت على.
1: وهذا تفعيل أعلى مستوى إنذار. أوضحت طبعا وزارة الصحة أن المستوى الثالث يشير إلى حالة طوارئ لموجة حر يحتمل أن يكون لها أثار سلبية على صحة الأصحاء والنشيطين، وليس فقط على الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن والأطفال الصغار والمصابين بأمراض مزمنة. يتم تفعيل إيش أعلى مستوى من التأهب عندما تستمر درجات الحرارة المرتفعة والظروف الجوية غير المعتادة لثلاثة أيام متتالية أو أكثر.
0: منذ 25 مايو تصدر وزارة الصحة الإيطالية يوميا أو تصدر وزارة الصحة الإيطالية يوميا نشرة حول موجات الحر تقيم عبرها الوضع في 27 مدينة إيطالية، مع توقعات ل 24 إلى 48 و 72 ساعة. ومنذ بداية الأسبوع تجتاح موجة حر غير مسبوقة في هذه الفترة من السنة دول أوروبية منها فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا، ونتيجة لظاهرة القبة الحرارية وهي منطقة ضغط جوي مرتفع تحجز الهواء الذي يصل من شمال إفريقيا.
1: ويجمع طبعا العلماء على أن التغيير المناخي الناتج من النشاط البشري يزيد من حدة الظواهر الجوية القاسية كموجات الحر والجفاف والفيضانات.
0: يعني نسأل الله السلامة. يعني عندنا الحرارة أساسا، يعني أنا أقول لك يعني ليلة العيد تقريبا أو قبلها بيوم كانت واصلة درجة الحرارة عندي بالسيارة مبينة 53 تقريبا، فما أعرف يعني أنا درجة الحرارة هل هذه صحيحة ولا لا. يعني الحين مقياس درجات الحرارة ما تعرف يعني وين الصح. أنا أحس أن أصلا درجة الحرارة أكثر من كذا لدرجة أنك أنت يعني أوراق الأشجار تحترق. يعني اللهم أجرنا من عذاب نار جهنم يا رب العالمين. ولكن أيضا الحرارة مرتفعة بشكل كبير، فدائما جنبوا أبنائكم أيضا لعب الكورة. يعني تلقى بعض العيال يطلعوا الساعة 4:30 بعد الصلاة على طول رايح لك الملعب، يعني الحرارة ما تنطاق. كيف هو طالع وراح يلعب ما أعرف. يعني مفروض الواحد يطلع بعد 5:30 بعدها، يعني شوية تقول يمكن بس درجة الحرارة تنزل، لكن أنا أشوف 6 بعدك ممكن أنك تطلع تعمل لك رياضة خفيفة. أما على ارتفاع درجات الحرارة اللي نشوفها في الوقت الحالي، لا، الواحد يتريث دائما وأبدا. وأيضا رسالة نوجهها لكل من يستمع إلينا، يعني عندك أي شيء يولع بالسيارة يا ريت تشيله. على فكرة حتى قنينة الماي هذه الغرشة خلنا نقول اللي حاطة بالسيارة، إذا تقول لي
1: تسخن
0: هذه مو بس تسخن، انعكاس يعني

0: اكسيد الكربون بشكل كبير جدا، لان تكون كتمه في السياره، فتبدا انت تبدا تسخن السياره وتستنشق بدون ما تنزل الجامات، ممكن يسبب ضرر بشكل كبير جدا على الرئه. تبقى يعني ان نحن درجات الحراره ودخولنا لفصل الصيف فلكيا في سلطنه عمان في 21 يونيو 2026، يعني بدات الاجواء الصيفيه، وعشان كذا تستمتعوا بالرطب وبشارة المانجو والرطب والبشارات الطيبة، فأعتقد وصلت لكم، وإن شاء الله تستمتعوا بأجواءكم. والله
1: بإذن
0: يحفظكم
1: الله
0: يا رب.
1: تعالى. احنا وصلنا إلى ختام البرنامج عدنان، نقول للمستمع الكريم تقبلوا منا أطيب التهاني والتبريكات لكم جميعا إن شاء الله يا رب العالمين، ودروب سالمة وغانمة بعون الله تعالى. كنا معكم في الإعداد والتقديم عابدين البلوشي،
0: عدنان الميمني، وإلى الملتقى في أمان الله.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: في ليل يحمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معا في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء،
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدا يدفج.
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والأعطال.
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

وبدك يصنع الفرق فيني.

فاصبر علي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 104.7 ميجاهرتز ولاية صور.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل

0: ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع معا نحو مستقبل مشرق.
1: نبض الابتكار
0: كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 وحتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 88.7 ميجاهرتز
1: في
2: ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: أكشن.
4: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
5: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
4: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: في ليل يهمس بالموسيقى نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت
0: هنا في مقام
1: وموسيقى
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت في كل حلقة نبحر معاً في أعماق المقامات الشرقية نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر وقد قالها شاعر وألحان العود تبكيني وتضحكني كأن فيها حديث النفس والقدر مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: أيام فتنت به يا أحسن.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدا يدفج.
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعي

0: من الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد،
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لواء وما جاورهما.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 88.7 ميجا هرتز
1: في
2: ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 وحتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح.
4: I can't go back.
2: نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
5: تستمعون إلى إذاعة الشباب
6: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
5: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: ستوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: يا مرحبا بك، والأكيد هذه ترى أخبار القصيد وأخبار الفن وما تريد، كلها تجي في ليلة خميس. ليلة

0: مشاعل القاسمية وعمار البلوشي في ليلة خميس.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على التردد 100.7 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد يا
0: في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى في المرمى.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أمامية محاولة خطيرة.
2: جدول أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
1: الله على العماني.
2: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند 5 من مساء كل سبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
2: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشويمية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: مقام وموسيقى.

0: في ليل يهمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن،
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن،
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معاً في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها،
1: ونتذوق سحرها،
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء،
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني دي السيارة تعبتني، كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
3: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
3: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
2: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
4: صباح المدارس،
2: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بوعلي، جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 91.2 في ولاية الضنك وما جاورها.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

انسان اللي بات ومضى واحسب حقلاتي ولا تعاتب القلب وانت

ونفسي عن هموم خلق الله مرتاحة بقضي حياتي يا مشعل بقضي حياتي تهني هاي المعاذاتي وعيش يومي يا سابق قلبي بفراحة وإن كان يخطيت ما أقول يا كثر زلة

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: يا مرحبا بك، والأكيد هذه ترى أخبار القصيد وأخبار فن وما تريد، كلها تجي في ليلة خميس

إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد يا
0: في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى في المرمى تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: في ولاية عبري وما جاورها. بإمكانكم التقاط إذاعة الشباب على التردد 89.5 ميجا هيرتز.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أمامية محاولة خطيرة.
2: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية. رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية. متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
1: الله على العماني.
2: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: في ليل يحمس بالموسيقى نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت
0: هنا في مقام
1: وموسيقى
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت في كل حلقة نبحر معا في أعماق المقامات الشرقية نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر وقد قالها شاعر وألحان العود تبكيني وتضحكني كأن فيها حديث النفس والقدر مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: هالسيارة مش عم تمشي، بدها حدا يدفج.
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة. أسميها تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

لا سمعت العود سمعت العود دمع العين فوق الخد ساد.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
3: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
2: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
4: صباح المدارس،
2: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 88.7 ميجاهرتز في ولاية الرستاق.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 وحتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
4: قالت لي مليت مليت مليت، ودي بأحد غيرك، جمع جروحك، غني مشاويرك، وإذا قضى صبرك جرب صبر غيرك، ولو أشغلك أو عذبك طيفي ابكي، وإذا بكيت أكتب بدمعك شعر واشكل مراسيلك، وبوعدك إذا صرخ جرحك ونادى دمعتي تنزل عليك، بضحك على أيامي معك وأخذ على غدري عهد ما يخلص لغيرك. أعذرني مليت. ملت الصدق المشاعر ما تبيني، يا نور أيامي وسنيني اللي مضت، يا الظلام اللي بيجيني، ما بقى فيني بقايا اتركيني، سل الحزن غدرك خناجر وما لقاني فيني، والجرح نادى يا محاجر الدمع ما يكفيني، ضاعت بداياتي بديت نهاياتي، واسأل إجاباتي هو أنا أخطيت، هو بقى في اللي بيجي يا ليت، ماتت إجاباتي قالت لي مليت. يا آخر جروحي الكثيرة، يا آخر جروحي الكثيرة، لو عرفتي اليوم قلبي ودعك، يا أكثر جروحي الأخيرة، لو عرفتي اليوم ما عاد أذكرك، وما أذكر من اللي مضى إلا غرامك والفراق وبعض اللقاء والاشتياق وكل الأحاسيس الصغيرة. يا برد عمري يا هجيرة تخطين، لو يخطر في بالك إنك في بالي كل دقيقة، وإنك خيالي والحقيقة، وإني أحبك مهما كنتي. يا قيض عمري وزمهريرة، إن كان قلتي إني فقدتك ما صدقتي، وإن كان قلتي ما نسيتك ما صدقتي، ولو عرفتي ما أذكر من اللي مضالي إلا أنتي، وما أذكر إلا أني بكيت وفي ليلة ما فيها وفا قلتي لي مليت، يا أنتي آخر أولي لا تصدقي إني نسيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدا يدفج.
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني. ذي السيارة تعبتني، كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ضامن الحقيقة هو المنظومات القيمية والأخلاقية التي ينطلق منها أفراد المجتمع. هذا أمر متفهم إذا كنا نتحدث عن مجتمع واحد، ولكن المجتمع هو مجتمعات بالضرورة، وأفراد المجتمع لم يولدوا من رحم واحد لنضمن أن منظومات القيم والأخلاق كلها متشابهة. ولذلك لازلت أرى أن مساحة الاختصاص في مثل هذا النوع من القضايا تكتسب خصوصيتها. لماذا على سبيل المثال تضع يعني إذا ذهبنا إلى سياق آخر، لماذا تضع بعض الدول في قوانينها أن من ينشر معلومات مغلوطة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، مثلا التأثير على العملة أو ما يمس العملة الوطنية وإلى آخر، يعتبر أمرا محظورا وعليه عقوبات كبيرة، لأن ذلك يساهم في نوع من التوتر الاقتصادي والتجاري داخل الأسواق. وكذا الحال بالنسبة للمجتمع في المشكلات السياسية وفي القضايا السياسية، الرأي غير المحسوب والرأي غير المنهجي قد يؤدي بالضرورة ليس إلى إلى إلى إلى ظواهر أو إلى مشكلات ظاهرة، لكنها قد تكون هذه مشكلات مثل النار التي تختبئ تحت الرماد، وقد يفرزها الزمن في مرحلة معينة. ولذلك أنا أعتقد من الضرورة بمكان في ظل عالم محتدم، عالم لا يعرف إلا منطق الصراع ومنطق أيضا محاولة صراع السرديات مثل ما أسميه دائما، لابد في مثل هذا العالم أن تحكم السردية الوطنية، وأن يحكم من يتحدث بهذه السردية الوطنية ويسوقها أيضا ويلتزم بها.
2: نعم، إذن أنت تؤكد على فكرة أن هذا الرأي لا يستقيم إن كان لا يستند إلى المعطيات الأساسية والوطنية. كيف ترد على هذا على ما ذكره أستاذ مبارك، يعني أيضا في سياق الفرضية الأخيرة التي نطرحها، أن انتشار الآراء غير المتخصصة على منصات التواصل قد يسهم في نشر المعلومات المضللة وتأجيج التوترات. وربما أيضا أنت وأستاذ مبارك أيضا تحلل هذا المشهد في الفضاء الرقمي، كيف أن هذه الآراء تؤجج التوترات سواء كان من قبل المتخصصين والخبراء السياسيين أو حتى من عموم الناس.
3: بداية أتفق تماما مع الضوابط ومع مقاومة أو مواجهة الفوضى التي قد تحصل على هذه المنصات وتؤثر بشكل أو بآخر على استقرار وأمن المجتمع. وهناك نقطة في غاية الأهمية أشرتم إليها قبل قليل، وهي وجود التشريعات والأنظمة التي تحدد ما هي المساحات الممكنة لتقديم هذا الرأي دون الإضرار بالآخرين ودون الإضرار كذلك بأمن واستقرار المجتمع. وبالتالي يجب علينا أن نتحدث عن هذه الضوابط وقدرتها في حماية المجتمع، حماية الإنسان الذي يقدم رأيه، بدلا من أن نفكر في تحييد رأي الإنسان على هذه المنصات في قضية معينة. هناك جانب آخر يجب أن ندركه، إنه هذه المنصات لا حدود لها ولا تعترف بالخرائط الجغرافية حتى تضبط أنت أمرا هنا، وبالتالي تكون قد حددت مكاسب معينة. هذا الفضاء واسع جدا، لا يعترف بالحدود، وبالتالي عندما تكف صوتا فأنت تترك مساحة لصوت آخر يعمل بطريقة ربما تكون منظمة. نحن في فضاء وساحة تتصارع فيها السرديات، بل أن كل الآلات مسخرة لبناء سردية معينة. هذا الكم الهائل، أنا أتساءل عن هذا الكم الهائل، هذا الانفجار المعلوماتي الذي يصل إلى عقول الناس والذي ينفذ إلى قلوبهم كذلك. يعني كيف لنا أن نتخيل أنه كل هذا لن يكون رأيا معينا عند الإنسان، وبالتالي حبس هذه الآراء في صدور وعقول الناس أعتقد أنه أمر أخطر بكثير من محاولة ضبط هذه الآراء.
2: نعم.
3: لأنه كما هو معلوم ومعروف دائما، إذا ما كانت لك الأدوات الممكنة في قياس ومعرفة هذه الآراء واتجاهاتها، فلن تستطيع أن تبني سرديتك أو تتدخل في وجود الطرح الصحيح.
2: وأنت ترى أن مسألة الضبط لن تحدث ربما أحيانا إلا إذا تدخلت الخوارزميات نفسها بأن هي من تحدد من الأشخاص من يتحدث أو لا يتحدث. نذهب مباشرة إلى خطاب الختام حول هذه القضية وموضوعنا في حلقة اليوم. أبدأ معك في إطار دقيقة واحدة أستاذ مبارك، يعني تجمل ما ذكرته بشكل عام حول ما يؤيد رأيك حول هذه القضية.
1: أنا أعتقد أنا والأستاذ عبد الله وصلنا إلى نقطة اتفاق في
2: في في في في نهاية في الأمر يعني
1: في ختام حديثه، وما ذكره في ختام نقطته هي مسألة أن هناك دول تشتغل على سرديات، تصميم سرديات محكمة وإلى آخره. وأنا أطرح السؤال، من الذي يصنع هذه السرديات؟ أليس المختصين والخبراء؟
2: نعم.
1: وبالتالي عندما ننادي أن يكون الرأي للمختصين والخبراء فهو دفاعا عن السردية الوطنية بالدرجة الأولى. الأمر الآخر، لابد يمكن ربما هناك نقطة مفقودة في في في خضم هذا الحديث.
2: نعم.
1: ما الذي تكافئه وسائل التواصل الاجتماعي؟ لمن تنتصر وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل للرأي العقلاني والعاطفي؟ هي تنتصر للإثارة، تنتصر للتفاعل، تنتصر للعاطفة. والمجتمعات في حالة صراع مستمر مع هذا الانتصار.
2: نعم.
1: الذي تولده هذه الوسائل للعواطف وللآراء المشحونة والمتحيزة. ولذلك عندما نريد أن نجمل هذا الموقف، فإننا عندما ننادي برأي المختصين وبضرورة مشاركة المختصين،
2: نعم،
1: هو نوع من الحماية للمجتمع، هو نوع من تأمين المجتمع من سرديات متلاطمة ومن آراء قد تذهب به إلى مآلات غير محمول.
2: شكرا لك أستاذ مبارك. أستاذ عبد الله بشكل مختصر وفي أقل من دقيقة،
3: أؤكد على عدم يعني دعوتنا لعزوف المختصين. يجب،
2: نعم،
3: على المختصين أن يكونوا حاضرين على هذه المنصات، ولكن،
2: نعم،
3: ما أريد التأكيد عليه أن رأي الناس يجب أن يكون حاضر على هذه المنصات.
2: نعم.
3: هناك تجارب لسنا ببعيدين عنها.
2: نعم.
3: أثبتت أنه رأي الناس كان يعني علامة فارقة في حديثهم عن الجوانب السياسية المنضبطة التي قدمت وعيهم ورأيهم للآخرين بطريقة محترمة جدا. وهناك أمثلة أخرى قد تكون أمثلة سيئة، وبالتالي العزوف أو الامتناع عن تقديم الرأي ليس حلا في كل حال من الأحوال.
2: أشكر جزيل الشكر للأستاذ عبد الله السعيدي، إعلامي ومقدم برامج حوارية. كل الشكر لك على وجودك معنا في حلقة اليوم.
3: شكرا.
2: كما أشكرك أيضا الأستاذ مبارك حمداني، باحث في علم الاجتماع، شكرا لك على وجودك معنا. وأيضا شكر لكم مستمعينا الكرام. في ختام هذه المناظرة، يتضح أن الجدل حول المشاركة السياسية عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يدور بين حق ومنع بقدر ما يتمحور حول حدود المسؤولية ومستوى الوعي، فبين الدعوة إلى ترشيد الخطاب وحصره في أهل الاختصاص والتأكيد على شمولية الحق في التعبير والمشاركة، تبقى المساحة الرقمية مجالا يحتاج إلى توازن دقيق بين الحرية والمسؤولية. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم المناظرة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج، في أمان الله.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة سلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري. حديث المؤتلف. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة الأولى من حلقات برنامج حديث المؤتلف في نسخته الرابعة. هذا البرنامج الذي سنستعرض من خلاله أبرز التحديات المجتمعية والعالمية الراهنة والمرتبطة بالإنسان وقيمه، ورؤية مشروع سلطنة عمان الدولي المؤتلف الإنساني في التعاطي معها. بعد أن تناولنا في الجزء الثالث من البرنامج مجموعة من الموضوعات التي ألقت الضوء على مشروع المؤتلف الإنساني وعلى تطبيقاته الفلسفية والأخلاقية والعملية للقيم الإنسانية المشتركة عبر مختلف مجالات التفاعل البشري، في هذا الموسم سنبدأ رحلة فكرية متدرجة تبدأ بشرط الفهم، ثم تتتبع تكون الإنسان واختبار القيم وبناء العالم المشترك، وصولا إلى أفق يجعل التعايش ممارسة واعية لا خطابا عابرا. ونبدأ في الحلقة الأولى بالفهم أو المساحة التي تسبق الموقف، فأهلا وسهلا بكم جميعا.
0: حديث المؤتلف.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، قبل أن يتخذ الإنسان موقفا يكون قد عبر مساحة صامتة لا ترى، مساحة الفهم. هناك تتكون المعاني الأولى وترتب الأولويات ويحدد ما يبدو منطقيا أو مقلقا أو بديهيا. الفهم لا يولد لحظة الاختلاف، بل يعمل في الخلفية، ينسج علاقة الذات بالعالم ويصوغ الصورة التي نرى بها الأحداث والناس والأفكار. في تلك المنطقة الهادئة لا يكون السؤال ماذا سأقول، بل كيف أرى وكيف تكونت رؤيتي. فالإنسان لا يتحرك من فراغ، وإنما من تفسير سابق للواقع يحمل معه أثر خبرته وبيئته وسردياته ومخزون ذاكرته الفردية والجمعية. لذلك يصبح الاشتغال على الفهم أعمق من الاشتغال على الموقف، فالمواقف نتائج، أما الفهم فهو البنية التي تنتجها. وإذا أردنا قراءة الإنسان في ضوء العالم، فعلينا أن نبدأ من هذه المساحة التي تسبق الضجيج، لأنها الأصل الذي يتفرع عنه كل اختلاف. أيها المستمعون والمستمعات، الفهم ليس لحظة تفكير عابرة، هو بنية تتراكم ببطء داخل الإنسان. كل تجربة، كل كلمة، كل موقف سابق يترك أثرا في طريقة القراءة. حين يحدث أمر ما لا نستقبله خاما، بل نعيد تشكيله عبر شبكة من المعاني المختزنة. في لحظة قصيرة يختار العقل زاوية للنظر ويمنح الحدث عنوانا داخليا، ومن ذلك العنوان يولد الموقف. في التأمل الذاتي يمكن أن نلاحظ كيف تتكون هذه العملية دون إعلان. أحيانا نغضب قبل أن نفهم، أو نحكم قبل أن نستمع. لو أعدنا النظر في تلك اللحظة لوجدنا أن الغضب لم ينبع من الفعل وحده، وإنما من تفسير أسبق، كافتراض نية، أو استدعاء تجربة مشابهة، أو إسقاط معنى مألوف. هكذا يتبين أن الموقف ليس استجابة خالصة للواقع، وإنما هو استجابة لقراءتنا له. وعندما نقرأ الإنسان في ضوء العالم تتضح الصورة أكثر. المجتمعات أيضا تبني فهمها عبر تاريخ من الخبرات والرموز والسرديات. ما يبدو بديهيا في سياق ما قد يكون غريبا في سياق آخر، لأن البنية التي تنتج المعنى تختلف. من هنا فإن أي حوار يتجاهل هذه البنية سيبقى أسير السطح. أما إذا اقتربنا من منطقة التكوين الأولى سنجد أن الاختلاف أقل حدة مما يبدو، لأنه اختلاف في القراءة قبل أن يكون اختلافا في القيم. أعزائي المستمعين والمستمعات، الفهم يتكون داخل سياق حي لا في عزلة فردية. تقرير التنمية العالمية الصادر عن البنك الدولي عام 2015 قدم خلاصة واضحة، مفادها أن البشر يفكرون بطرق تتأثر بقوة بالسياق الاجتماعي والثقافي، وأن كثيرا من قراراتهم تنطلق من نماذج ذهنية تشكلت عبر البيئة المحيطة. هذه المعلومة الواحدة تكشف أن الفهم ليس نشاطا عقليا مستقلا تماما، وإنما هو تفاعل بين الداخل والخارج. في التأمل الذاتي يتجلى ذلك حين نكتشف أن بعض أحكامنا ليست نتيجة تحليل دقيق، بل صدى لما اعتدناه. نرى ما تعودنا أن نراه، ونفسر وفق القوالب التي نشأنا عليها. وفي قراءة الإنسان في ضوء العالم نفهم أن اختلاف البيئات يولد اختلافا في البديهيات. قد نتشارك اللغة ذاتها، لكن نحمل تصورات متباينة عن معناها. هنا تظهر أهمية منهج المؤتلف الإنساني الذي يدعو إلى البحث في شروط تكون الفهم قبل مساءلة نتائجه. فبدل أن نبدأ بمواجهة المواقف، نعود خطوة إلى الوراء لنسأل: ما الذي جعل هذه القراءة ممكنة؟ هذا السؤال لا يبرر الخطأ، لكنه يضعه في سياقه ويمنح الحوار فرصة أن ينتقل من الاتهام إلى التفكيك الهادئ. وعندما ندرك أثر السياق نصير أكثر وعيا بعدساتنا، وأقدر على الاعتراف بأنها ليست العدسات الوحيدة الممكنة. أيها المستمعون والمستمعات، إذا كان الفهم يسبق الموقف، فإن الحكمة تبدأ بتوسيع تلك المساحة قبل أن نغلقها بحكم نهائي. أول ما يمكن فعله هو التمييز بين الحدث وتأويله. الحدث واقعة محددة، أما التأويل فهو المعنى الذي أضفناه إليها. حين نخلط بينهما يصبح التأويل حقيقة غير قابلة للنقاش. في التأمل الذاتي يكفي أن نتوقف لحظة قبل الرد ونسأل: هل أرى الواقع أم أرى قصتي عنه؟ هذا السؤال القصير قد يغير مسار نقاش كامل، لأن كثيرا من النزاعات لا تنشأ من تضارب القيم، بل من تضارب التفسيرات. وعندما نقرأ الإنسان في ضوء العالم ندرك أن إدارة الاختلاف تبدأ من إدارة المعنى. المجتمعات التي تمنح مساحة للسؤال قبل الإدانة وللاستماع قبل التصنيف تكون أقدر على تحويل التنوع إلى ثراء. هنا يذكرنا المؤتلف الإنساني بأن الاشتغال على البنية أعمق من الاشتغال على السطح. فالمواقف قد تتبدل، أما البنى التي تنتجها فتظل تعمل بصمت. توسيع مساحة الفهم لا يعني التنازل عن المبدأ، بل يعني تثبيته على أرض أكثر صلابة، لأن المبدأ الذي لم يفهم جيدا يسهل أن يتحول إلى شعار، أما المبدأ الذي مر عبر مساءلة هادئة فيغدو اختيارا واعيا لا رد فعل سريعا.
0: حديث المؤتلف.
1: ختاما، الفهم هو المنطقة التي تتكون فيها المعاني قبل أن تتحول إلى مواقف، حين نعود إليها لا نضعف رأينا بل نمنحه جذورا أعمق. إدراكنا لآلية التكوين الأولى يهدئ الإيقاع ويجعل الحوار ممكنا على مستوى البنية للسطح، فبدل أن نتساءل من المخطئ نتساءل كيف تكون هذا الفهم في الأصل. وعند هذه النقطة يبرز سؤال أدق وأوسع، إذا كانت العدسات مختلفة فكيف يولد المعنى بين بشر لا يتشابهون؟ هنا تبدأ الحلقة القادمة. نقف عند هذا الحد ونلقاكم في الحلقة المقبلة بإذن الله. إلى لقاء يجمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع حديث المؤتلف. حديث المؤتلف مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

0: ما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.